نثر الجو على الأرض برد، أي در لنحور لو جمل، لؤلؤ أصدافه السحب التي أنجز البارق منها ما وعد، ذوبته من سماء أدمع فوق أرض تتلقاه بخد، فجرت منه سيول حولنا كثعابين عجال تضطرد، وكأن البرق فيها حاذف بضرام كلما شب خمر، تارة يخفو ويخفى تارة كحسام كلما سل غمز، وعليل النبت ظمآن الثرى عرج الرائد عنه فزهد، خلع الخصب عليه حللا لبديع الرقم فيهن جدد، وسقاه الري من وكافة فتح البرق بها الليل وسد، فتثنى الغصن تيها بالندى وتغنى ساجع الطير غرد ليل ومطر.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغرا، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، وذو الأولاد مهموم، وطالبهم قد انفطرا، ومن فقد الجمال شكا، وقد يشكو الذي بهرا، ويشقى المرء منهزما، ولا يرتاح منتصرا، ويبغي المجد في لهف، فإن يظهر به فترى، شكات ما لها حكم سوى الخصمين إن حضرا، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ صغير يطلب الكبرى.

يضيع بصخب الحياة ولا من يجيب. رأيت عيون الشريد تتيه وشمس المحبة عنه تغيب.

لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأحزان زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتم. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإذا شكوت لمن شكواك تسعد، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم سرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. فالخير حمل وديع خائف قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستغيث به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى أن الجميع هنا يتقاتلون على عدم، وهم عدم. يتقاتلون على عدم وهم عدم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه.

تلوح الذكريات بكل درب لأهرب من شتاتي للشتات. وما بي غير شوق.

تقول لي أحقا شبت يا أحلى الشباب وغطى الثلج رأسك في غيابي وظن الناس أنك صرت كهلا بما ضيعت من عمر ببابي فدعني أحضن الشيبات دعني أحدث هنا.

فأجدتها إذا بالشيب حل ألف حمد. وكنت أظن موتي بالغياب، وكنت على أقل الظن ظني بأني فاقد حتما صوابي. هجرتي فشاب قلبي قبل شعري، ولو ظليت ما ولا شبابي. فعودي لاحتضاناتي وعودي لما أسست من مدن السحاب. أحبك والشباب لو التقينا سيرجع رغم أرضي.

بأبهى الصور، سيأتي زمان تراهم به ذئابا تخفت بزي البشر. إذا ما خدعت ببعض البشر وكنت تراهم بأبهى الصور وتسمع منهم جميل الكلام، فتحسبهم ينطقون الدرر، يقولون أنت أخ وصديق ولن نتخلى إذا العسر مر، ولكن إذا ما أصابك ضر ستذهل مما يريك البصر، سيسقط عنهم قناع النفاق ويسعون كيما تذوق الأمر، ويبدون سوء الطباع وقلبا بقسوته فقحت الحجر، وينسون كل عهود الوفاء فتذهب دون بقاء أثر، فتعلم بعد فوات الأوان، وهل سيفيدك بعد الحذر بأنك كنت ضحية غدر ذئاب تخفت بزي البشر؟ للشاعر وائل جحا.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمام.

0: عبد الحليم انت لسه ما لبستش؟ الحفله ابتدت يا عبد الحليم. سعيد يا مول.
1: اهلا يا كمال، كويس اللي جيت يا كمال عشان تشجعه.
0: هو لسه خايف؟ انت لسه خايف يا حليم؟
2: الناس شكلها ايه يا كمال؟ ما رحتش مكان الحفله عشان تبص وتشوف الجو شكله ايه؟
0: يا سيدي هو في وقت عشان تفكر في الناس وشكلها؟ ما تخلص تلبس بقى بسرعه.
2: حالا يا كمال، بس قولي والنبي ايه رايك في البدله دي؟
0: كويسه كويسه خالص.
2: انت شفتها بتقول كلام كده تطيب خاطر؟
1: اهو كده من الصبح يا كمال كل بدله مش عاجباها.
2: هما كان بدله يا حسره، ما تكسفنيش يا موجي.
0: يا اخي الناس مش هتفكر انت لابس ايه، الناس عاوزه تسمع صوتك مش تشوف شكلك.
2: مين قال ان شكلي ولبسي مش مهم؟ كان نفسي البس بدله سموكي.
3: ابعت ابعت اسال المكواجي حليم يمكن تلاقي عنده واحده.
0: مكواجي ايه يا ستي؟ انت كمان هتعملي زي افلام السيما؟
3: ما هو خايف ومش عاجبه لبسه.
2: لا يا علي خلاص هلبس البدله دي، اهي غامقه وكويسه. بص كده يا كمال بجد، قولي رايك ايه؟
0: والله العظيم كويسه كويسه يا اخي.
2: طب خلاص انا بثق في ذوقكم.
3: هعمل لكم قهوه؟
0: لا يا ستي متشكرين جدا، بس اذا كان ناقص حاجه حضريها له بسرعه، الوقت اتاخر قوي.
2: هي الساعه لسه ما جاتش 10 كمال؟
0: يا حليم انت كان لازم تروح الساعه 9 حسب الاتفاق.
2: واروح من 9 ليه؟ انا مش هغني للساعه 12.
0: ومين قال لك انك مش هتغني للساعه 12؟
2: انا اللي بقول.
0: هو مش في بروجرام للحفله ولا حضرتك هتختار لنفسك الوقت اللي هتغني فيه؟
2: سيب الحكايه دي ليا يا كمال، انا هعرف اتصرف معاهم.
0: طيب وهتغني ايه يا حليم؟
2: ما قلت لك يا كمال
0: برضه صفيني مره.
2: انا مصمم اغنيها برغم اللي حصل في اسكندريه.
0: تحدي يعني؟
2: سميه تحدي سميه اي حاجه، لكن مش هغني غيرها.
1: انت ايه رايك يا كمال؟
0: انا رايي اننا نتحرك بسرعه على المسرح.
2: ما عرفتش هغني امتى يا موجي؟
1: ما حدش راضي يقول لي، كلهم بيقولوا ان يوسف وهبي هو اللي ماسك البروجرام وهو اللي بيحدد مع ظهور كل فنان.
2: يوسف وهبي؟
1: ما تعرضتش عليه ليه يا حليم؟
2: هتعرف عليه ازاي؟ ده راجل في القمه وانا لسه. لكن هروح له، لازم اظهر في ميعاد مناسب والا مش هغني خالص.
4: نعم انت مين يا ابني؟
2: انا عبد الحليم حافظ. انا عبد الحليم حافظ يا يوسف بيه.
4: يعني ايه؟ عاوز ايه؟
2: حضرتك ما سمعتش عني؟ ما عندكش اي فكره عني؟
4: ما سبقليش الشرف بالمعرفه.
2: انا مطرب ومفروض هغني في الحفله دي.
4: مطرب انت؟
2: جسمي صغير وشكلي ولبسي.
4: مش مهم مش مهم، المهم يكون موجود اسمك في البروجرام. عبد الحليم قلت لي ايه؟ قلت لي اسمك ايه؟ عبد الحليم ايه؟
2: عبد الحليم حافظ.
4: عبد الحليم حافظ، عبد الحليم حافظ. اسمك اهو.
2: الحمد لله ادي الخطوه الاولى.
4: لا خلاص يا ابني اجري اجري استريح لك لحد ما يجي دورك.
2: طب ما انا عاوز اعرف دوري يوسف بيه.
4: ايه دورك؟
2: اذا سمحت.
4: مش عارف، انت شايف البروجرام مليان بالاسماء والنجوم الكبيره، على اي حال مش ممكن قبل الساعه 2 او 3 صباحا.
2: 2 او 3 صباحا؟
4: هشوف هشوف اي وقت فاضي كده هزقك فيه، المهم انك انت هتغني.
2: يوسف بيه انا عاوز اقول حاجه.
4: انت لسه ما قلتش كل ده ولسه عايز تقول؟ هو انا مش فاضي الا لحضرتك؟
2: انا مش ممكن اتزق في الوقت الفاضي يا يوسف بيه، ومش ممكن اكون كماله عدد.
4: نعم
2: انا عاوز اغني بعد نشره اخبار الساعه 11 مباشره، واذا ما كانش كده يبقى مش هغني.
4: طب وان شاء الله ما غنيت يا اخي، هو يعني لو حضرتك ما غنيتش هتخرب مصدرك
2: كده؟ طيب عن اذنك.
4: مع السلامه. غريبه امر الجدع، غريبه خالص. اسمع يا اسمع يا انت يا عبد الحليم.
2: افندم
4: تعال تعال يا ابو سمح تعال. انت مشيت ليه؟
2: امال يا فندم كنت عاوزني اعمل ايه بعد الكلام اللي حضرتك قلته؟
4: الحقيقه انا كنت بضحك،
2: بس انا يا فندم كلامي ما كانش ضحك.
4: انت يعني مصر يا تغني بعد نشرة الاخبار يا ما تغنيش؟ انت عندك اصرار غريب. على اي حال انا بقدر فيك الروح دي، الفنان بدون كرامة ما يبقاش فنان. أنا هخليك تغني بعد نشرة الأخبار، هقدمك بنفسي. روح الطيب.

0: الآن أيها السادة مرة أخرى نعود لنواصل إذاعة الحفل الساهر الكبير الذي تقيمه إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة، فإلى مسرح حديقة الأندلس.
1: ها إيه الأخبار يا علي؟ عبد الحليم لسه ما غناش؟
2: لسه يا إسماعيل، أنا قاعدة جنب الراديو مستنيه، بس يا رب يقدموا سماعات كويس زي ما هو عايز قبل الناس ما تنام.
1: أما يا علي إذا عبد الحليم نجح في الحفلة دي، دي مصر كلها بتسمع الراديو دلوقت.
3: أيها السادة، مرة أخرى نواصل إذاعة الحفل الساهر الكبير من مسرح حديقة الأندلس.
2: استنى يا إسماعيل، استنى ما نشوف هيقدم مين.
3: أرى الآن الفنان الكبير يوسف وهبي وهو يتقدم نحو ميكروفون المسرح، يبدو أنه سيقدم أحد كبار المطربين. ها هو ذا يوسف وهبي.
4: سيداتي سادتي، يسرني أن أقدم لكم بنفسي مطربا جديدا، وأنا شخصيا أتوقع له مستقبلا كبيرا، فلتصفقوا صفقوا معي للمطرب الشاب الفنان عبد الحليم حافظ.
2: أخوي عبد الحليم، إسماعيل، سمعت يوسف وهبي قال إيه؟
1: سمعت علي، تقديم رائع.
2: يا سلام،
1: بس ربنا يستر الجمهور ما يكسفوش.
2: يا رب.

0: الجمهور ساكت ليه يا كمال؟ مفيش اي تعليق.
1: ده كويس كويس اولى موجي.
0: انا خايف ليكون ده معناه انهم مش مبسوطين.
1: لو كانوا مش مبسوطين كان عملوا هيصه زي بتوع اسكندريه.
0: بس ده جمهور مختلف عن جمهور المصيف.
1: لا لا لا لا، انا متهيألي الناس شعره بحلاوه اللحن والصوت، لكن لسه مش قادرين يصدقوا. بس كلام يوسف وهبي كان ليه تاثير كبير عليهم. على اي حال نستنى لحد ما يخلص ونشوف.
0: لكن واخد بالك منه يا كمال، انا متهيألي انه في احسن حالاته الليله دي، بيغني بثقه كبيره قوي.
1: ايوه بطل كلام، ده احسن بيوصلنا. اضحك له اضحك له موجي، شجعه.

0: العصر كلها بتشجع عبد الحليم. يا سلام، والزقازيق والحلوات.
1: انت بتفكري في الزقازيق والحلوات؟
0: امال افكر في ايه يا اسماعيل؟ ده اللي شافه واللي اساه محدش شافه لحد ما وصل للحظه دي.
1: المهم يا علي، الجمهور ساكت خالص، لكن عبد الحليم بيغني كويس.

0: اهلا بمطربنا الكبير. اهلا.
1: يا مطربكم الكبير كده مره واحده؟
0: ايه انت لسه مش حاسس؟ تعال اما اوريك عشان تصدقني.
1: هتوريني ايه يا استاذ حافظ؟ خير؟
0: خد اقرا الجوابات دي.
1: يا خبر، ايه الجوابات دي كلها؟
0: جوابات المستمعين بالالاف يا حليم، عماله تنهال على الاذاعه من يوم الحفله، كلهم عاوزين صفيني مره وعبد الحليم. المهم قول لي انت عملت ايه في اللحن الجديد انت وكمال الطويل؟
1: ما انا جاي لك عشان كده.
0: طمني. لا مؤاخذه يا حليم، ادخل يا بتخبط. ايوه يا ابني. في ايه؟
2: واحد صحفي عادي قبل سيادتك.
0: صحفي؟ طب هات لي ايه بيخليه يتفضل. اكيد جاي يسالني عنك يا حليم. 20 تليفون ومقابلات مع صحفيين يسالوني عنك من يوم ما اتنشر ان المطرب الجديد عبد الحليم حافظ من اكتشاف حافظ عبد الوهاب.
3: صباح الخير يا استاذ حافظ.
0: اهلا اهلا، اتفضل.
3: انا كنت كلمت سيادتك بالتليفون بخصوص المطرب الجديد عبد الحليم حافظ.
0: يا سيدي عبد الحليم حافظ بشحمه ولحمه اهو قدامك.
3: صحيح الاستاذ يبقى.
1: انا عبد الحليم حافظ.
3: طب ممكن اخذ من وقتك ربع ساعه؟
1: انا تحت امرك، بس اخلص كلامي مع الاستاذ حافظ.
0: لا اسمع، الصحفيين محدش يقدر ياخر لهم طلب. خلص كلامك انت مع الصحافه اولا، وبعدين يا سيدي نتكلم في موضوع لحنك الجديد.
3: هو الاستاذ عبد الحليم بيحضر لحن جديد؟
1: ايوه.
3: عنوانه ايه؟ ومين مؤلفه؟ ومين ملحنه؟
0: ده الاستاذ عاوز ياخد الخبر جاهز كده مقشر قبل اي حد تاني.
3: ها يا استاذ عبد الحليم، اسم اللحن ايه؟ وايه الكلام بتاعه؟ مطلعه عن اقل يعني.
1: اقول يا استاذ حافظ؟
0: ما عنديش مانع تقول. اذا كنت خلصت مع كمال الطويل، انتوا جاهزين للتسجيل ولا لسه؟
1: انا كنت جاي لك علشان اقول لك ان احنا جاهزين للتسجيل من بكره.
0: كده خلاص، يبقى هحجز لك استوديو على طول. خلص كلامك انت مع الاستاذ الصحفي لحد ما اشوف انا مواعيد الاستوديو واقول لك هتسجل امتى. عن اذنكم.
1: اتفضل.
3: ايوه استاذ عبد الحليم، اللحن اسمه ايه؟
1: اسمه على قد الشوق.
3: جميل جميل قوي، على قد الشوق. يا سلام. وتلحين كمال الطويل مش كده؟
1: ايوه، تأليف محمد علي احمد وتلحين كمال الطويل.
3: طب ممكن تقول لي المطلع بتاعه بس؟

0: والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ.
0: يكتبها السيد الشربجي. المونتاج سليمان ميرزا. ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك، ناسيا غافلا

0: أوسع، عد إليه فأبوابه مشرعة للتائبين.
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: إلهي، أنا من معينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدقي.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

شامة في خد السماء، وكوكب تلألأ في سماء الأغنية العربية فأضاء لياليها. تلك هي أم كلثوم، القروية الصغيرة النازحة، رسمت لها طريقا طويلا. منه بدأت رحلة الإبداع والعطاء والتألق. التف حولها الملايين محترمين فيها موهبتها وعقلها وفنها واحترامها للكلمة الهادفة والشعر الرصين واللحن الخالد. إنها أم كلثوم كانت وستستمر.

هل تجاوزت الخطوط الحمراء؟ أم إن الخطيئة متجسدة في؟ فيها أعيش ومعها سأموت، عبارات تقرع أعماقي وتصم أذني، أسئلة راودتني من أول يوم عرفتك فيه، ومن أول يوم ابتدأت حكايتي معك ومعهم ومع الأيام. إنها غلطة ولن تعود، لكن هل أنا فعلا على خطأ؟ بل أين الصواب وأين الخطأ؟ ومن دفعني لأكون المذنبة والضحية في نفس الوقت؟ أناس دخلوا حياتي دون استئذان، تسللوا من نوافذ فتحتها للحياة، وسلبوا مني إرادتي. لكم تعذبت، وكم حاولت أن أسترد كرامتي، ولكن فات الأوان كما فات المعاد. لقد أرادوا وأدي حية، اختاروا شريك لحياتي حسب مقاسهم، وكيف لي أن أقاوم وأنا اليتيمة الصغيرة المنكسرة الجناح المرتجفة كورقة خريف مزقتها العاصفة؟ لكني رفضت الاستسلام ففررت منهم، هربت من القرية ومن أهلها لأرتمي في أحضانك ولأحدثك بصدق مشاعري. كانت أسعد لحظة في حياتي عندما دخلت حياتك، أحسست أني أولد من جديد، وكأن الحياة انبثقت من الظلام ومن الخوف والفراغ لترى النور والضياء. وتمر الأيام، تمر الأيام، وبمرورها بدأت أتعب وأحس بالمرارة والألم والضياع. فأين أنت يا من من أجله بعت كل شيء؟ بل أين أنا؟ لقد فات كل شيء، فات المعاد وبقينا بعاد.

بعقلي قبل أن أعيش بقلبي. كنت لك الرفيقة والحبيبة والصديقة والشريكة، تحملت الخصاصة وقلة ذات اليد، لكني لم أتحمل الهجر. لقد خاطبت فيك العقل قبل أن أحب فيك الكبرياء، وقبل أن أحاور فيك دفء المشاعر والجسد. وفي ليلة أضعت كل شيء، أضعت الحلم، حولت النار إلى رماد وأضعتني، بعد أن حولتني من امرأة إلى حطام. لماذا؟ لماذا لف الفراغ حياتنا؟ لماذا صار الفراغ مأساتنا؟ حرت، حرت واحترت، وما باليد من حيلة. صرت تبتعد لتعود، وتعود لتبتعد، ودموع في لقاء ودموع في فراق، فأنا بين منزلتين، بين الجنة والنار، بل قل بين المطرقة والسندان، أو كالمد والجزر. كم تمنيت أن أمزق فيك أيام الماضية، وكم تمنيت لو أحسست بأحلامي الصغيرة، إلا أني انسحبت، انسحبت في صمت، انسحبت وكفى. لكن إلى أين المفر؟ فأهل القرية من ورائي، وسيوفهم ممدودة لتمزيقي، وأنت أمامي بحر موجه هادئ لكن عمقه خطير. وأنا في حيرة أتساءل، لو ولو، لكن المجهول يقف أمامي يحاصرني يطاردني. كنت أضطرب وأهتز، وكأن هاتفا يهتف بي، لابد أن ترحلي. لا، لن أرحل قبل أن أدوس على مشاعري التي أذلتني، وقبل أن أحطم فيك خوفي وذلي. وكفى تعذيبا، وكفى ألماً.

نافذة البيت الذي لجأت إليه أقف وحيدة، أقف من وراء هذا الزجاج الندي بأنفاسي، أقف كقطة جريحة لأرى سهول قريتي وقد لفها ظلام الليل بسواده، كما لف رأسي بستائر النسيان والندم. كيف لي أن أواصل الطريق وأنا الهاربة من قريتي ومنك؟ كيف لي أن أخرج من هذا البيت وقد التهم الليل الأرض وما عليها بسواده؟ آه من الليل ووحشته، وآه من حرقة الآهات وقسوة التنهيد. لماذا؟ هل أنا متمردة؟ هل أنا مخطئة؟ كل ما حولي ينذر بالخطر وينطق بالخوف والغدر والشك، لكن هناك وفي الأفق أرى نقطة بيضاء، إنها تكبر وتكبر وتتسع أمامي لتحوي مأساتي وتنسيني حكايتي. فبيني وبينك غدر وهجر وفراق وطريق أنت بدأته، فما حيلتي أمام انهيار حياتي وانحدارها في هذا السيل الجارف المميت؟ والآن وقد كان مكان، هل ستظل جبانا بلا إرادة؟ كم ستقف مختبئا في جلباب ضعفك؟ لم أكن كالأخريات، أردت التمرد على المعتقدات، أردت كسر حاجز الانتماء، لكن ها أنا غريبة بلا أهل وبلا سند. وأنت يا من أضعت حياتي، يا من أوصد الأبواب في وجهي، أقول لك كفاية، كفاية شقاء وكفاية ألم.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

الفاضل الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دينا

0: حتى صباحا. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. اليوم آخر أجل التسجيل في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي. تمويلات أمريكية بقيمة تجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات. نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30%. توقعات بارتفاع مخاطر موجة الحر والجفاف والتساقطات الغزيرة في عدد من مناطق العالم. في العالم، إيران تعلن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز وتعتبره غير كاف لفتحه. والسعودية تدعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه هجمات الحوثيين. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع سوار الشعري. متابعة طيبة ويومكم سعيد.

دقائق. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إشراقة جديدة لشمس أثير إذاعة صفاقس بتاريخ اليوم لحد 9 أوت 2026، الموافق ل 26 صفر 1448 هجري، اليوم 72 يوم في فصل الصيف. وإشراقة شمس هذا اليوم كانت في حدود 5:32. إشراقة الخير والصحة والعافية والرزق نرجوها للجميع. مرحبا بكم في متابعة هذا اللقاء اللي يتواصل معكم إلى حدود 10 صباحا. أسرة البرنامج سوار الشعري في الإعداد والتقديم، أحمد حشطيب على مستوى محطاتنا الخارجية، التنفيذ والإخراج التقني لأنور بوجلبان، والإخراج المرئي لجوهر بوستة. كل الفريق يقول لكم إن شاء الله مرافقة طيبة لمنوعتنا مستمعينا ومشاهدينا. تنجموا تتفاعلوا معنا عن طريق صفحتنا الفيسبوك، هذه أول نغماتنا. إن شاء الله يوم الخير والسعد للجميع. طريق السلامة اللي يسمعوا فينا هما قاصدين شواطئنا التونسية المزيانة.

0: الاسم الكريم نبدأ.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. اللهم إنا فوضناك أمورنا كلها فجملها خيرا بما شئت يا رب، واجعلنا ممن نرضاك إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. ربي صب علينا من حنانك ما يرضي خاطرنا، ومن أمانك ما يحف قلوبنا، ومن توفيقك ما يجعلنا نشعر بأن حظ الدنيا بين يدينا. اللهم يا مغير الأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال، وسخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل ما هو شر، إنك على كل شيء قدير يا رب. اللهم إنا توكلنا عليك، فأعنا ووفقنا واجبر خاطرنا جبرا أنت وليه يا رب العالمين. ندعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعب علينا حاجة، ولا تعظم علينا أمرا، ولا تحني لنا قامة، ولا تفضح لنا سرا، ولا تكسر لنا ظهرا. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد يا رب. اللهم نصرك وعظيم شانك لأخواننا في أرض أنبيائك وفي سائر بلاد المسلمين يا رحمن يا رحيم يا رب العرش العظيم.

0: ناصر. خير وبركة.
1: 6:21 دقيقة. خير وبركة، والخير إن شاء الله ديما موجود في بلادنا مع أولاد بلادنا. حبيت في البداية تحية لكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على صفحتنا الفيسبوك. لم يعزز العفاس، صباح النور، هادي أبو عصيدة، سجيعة، ترابلسي، رشيق، نهارك زين، شكرا ليك. محمد علي بوغرشة، نهارك أسعد الأيام. فضيلة زعيبي، نهارك أسعد الأيام، تحياتنا ليك. تقولي من جبني هنا. علي قريوي، نهارك زين. سلوى مصفار، صباح النور. هادية بعصيدة، ابتسام الشريف، عبد المولى، حمادي رويد، تحياتنا ليك. أصحاب الأسماء المستعارة، نهاركم فلو ياسمين. شكرا لكل من قاعد يتواصل معنا ويبعثنا في كلمات صباحية، إن شاء الله بيهم يبدأ نهاركم ونهارنا. أحمد حاج عمر أيضا، نهارك فلو ياسمين. كمال شعبان، تحياتنا ليك. شكرا لكل اللي قاعدين ما شاء الله عليكم في نشاط على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس. خير وبركة، كل مرة نعملوا طلع على أخبار فلاحتنا وأمننا الغذائي، وأيضا حتى على المنظومة البيئية اللي موجودة في تونس، وخاصة وقت اللي نحكيه على توازن بيئي فيما يخص الغابات التونسية. وقعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي المدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هيبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي. ويندرج المشروع هذية اللي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ امضاء الاتفاقية اللي تمت مساء الجمعة الماضي في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الثروة الغابية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية من خلال استعادة واستصلاح منظومات غابات الصنوبر الحلبي والتصرف فيها بولاية القصرين وفق مقاربة مندمجة وتشاركية. الاتفاقية هذه والبرنامج هذية لشنو يهدف؟ يهدف إلى دعم صمود المنظومات الغابية أمام التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي وتحسين الإنتاجية والحد من تدهور الأراضي، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحسين استدامة الموارد الطبيعية. ويتضمن المشروع 4 مكونات رئيسية تشمل تهيئة بيئة ملائمة للتصرف المستدام والتكيفي وأيضا المندمج في المنظومات الغابية، وإنجاز تدخلات ميدانية لاستصلاح الأراضي المدهورة وتحسين ظروف عيش متساكني المناطق الغابية. كما تشمل إدارة المعارف وتقاسم نتائج المشروع ونقل الخبرات، فضلا عن إرساء منظومة لمتابعة وتقييم ضمان، وهذا كله لضمان تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المنشودة هذية، من أجل أنه إن شاء الله يكون ثم توازن بيئي في غاباتنا وبالتحديد ولاية القصرين اللي إن شاء الله مش يتم تعزيزها بغراسة الصنوبر الحلبي. 6:24 دقيقة. تسهيل لكل من يبحث على قوت وعلى رزق اليومي والأسبوعي، إن شاء الله ربي يرزقكم من خيرات هذا الوطن، وربي ينعم عليكم إن شاء الله بالرزق الحلال واللي توا قصدي ربي للتصيف، وبدأ يكون جيهم وبدأت فرحتهم باستقبال العطلة الصيفية. نقولكم إن شاء الله طريق آمن لكم الناس الكل، والسلامة ترافقكم في كل خطوة، وإن شاء الله يوم سعيد مبارك عليكم وين ما انتم موجودين.

صباحكم سعيد. اليوم آخر أجل للتسجيل في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي على أن تعلن النتائج يوم 12 من أوت الجارية. أعلنت السفارة الأمريكية بتونس عن تخصيص تمويلات بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات. أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف أن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30%، واعتبر أن الدولة التونسية لا توفر مشروعا لأطفالها في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية والأهداف. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تقلبات جوية خلال الأشهر القادمة تتمثل في موجات الحر والجفاف والتساقطات الغزيرة، ودعت إلى اعتماد أنظمة الإنذار المبكر للحد من التداعيات المحتملة على السكان والاقتصاديات. قالت إيران إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي. أكد وزير الخارجية التركي أن اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا لا تستهدف إيران أو أي دولة أخرى، ووصف الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي. نلتقي إن شاء الله في تمام السابعة. يومكم سعيد وإلى اللقاء. إذاعة

0: كيف اليوم؟
1: كيف اليوم 9 أوت سنة 1928 مصطفى كمال أتاتورك يطلع المشاركين في احتفال من حزب الشعب الجمهوري على الحروف اللاتينية المزمع استخدامها في كتابة اللغة التركية تمهيدا لما عرف بالانقلاب اللغوي. وفي 9 أوت سنة 1929 اندلاع ثورة البراق في مدينة القدس بين الانتداب البريطاني على فلسطين. 9 أوت سنة 1942 قوات الاستعمار البريطانية في الهند تعتقل مهاتما غاندي بعد إطلاق المقاومة السلمية للاحتلال. و 9 أوت سنة 1956 استقلال سنغافورة عن ماليزيا. 9 أوت سنة 1960 اعتماد علم جمهورية الغابون رسميا. 9 أوت سنة 1967 60 من كبار أثرياء اليهود في العالم يعقدون مؤتمر في القدس يتعهدون فيه بدعم إسرائيل ماليا. وفي 9 أوت سنة 1971 توقيع معاهدة صداقة وتعاون بين الهند والاتحاد السوفيتي. و 9 أوت سنة 1991 وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يؤيدون في مؤتمرهم الذي عقد في اسطنبول بتركيا إبقاء الحصار على العراق. و 9 أوت سنة 1993 البابا يوحنا بولس الثاني يقدم اعتذار عن تورط الكاثوليك في تجارة الرقيق في أفريقيا. وفي 9 أوت سنة 2001 كتائب القسام تنفذ عملية فدائية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948 وتقتل 19 شخص في عملية مطعم معروف في الجهة. وهذه أهم الأحداث والأخبار النجم نقولوها بتاريخ اليوم 9 أوت. اليوم العالمي للسكان الأصليون في العالم. وأخر المتابعات الخاصة بنهار اليوم تبدأ بعد شوية مع صحافة اليوم وزميلنا أحمد حشطيب اللي مش يكون يتنسم في نسائم عبر نسائم وبجمال نسائم جزيرة قرقنا. بعد شوية نكونوا مع صحافتنا اليوم وأولى المتابعات لنهار اليوم 9 أوت 2026. هذه نغمتنا هدية لشكون؟ زميلنا جوهر بوستة وكل اللي يحب النغمة هذه ومبيهم هنا فاضل عواد التفاح.

0: صحافة اليوم.
1: صحافة اليوم.
2: صحافة اليوم كيف العادة في التوقيت هذايا 6:48 دقيقة تكون الإطلالة الأولى لزميلنا أحمد حاش طيب. مرحبا بيك يا أحمد، نهارك زين. أحمد اللي خير اليوم أنه يتنسم بنسمات الخبير القرقنة، تحيتنا ليك، نهارك زين. مرحبا يا أحمد.
3: سيار مرحبا كل مستمع في هذه المات
2: أحمد يظهر لي تغير شوي المكان.
3: أجواء امتياز و
2: به أحمد، نفضلوا أنه نعود ونجدد الاتصال بيك باش نتعرفوا بكل يعني دقة على عناوين صحف اليوم، وخاصة شنو الموضوع اللي اخترته في أول المصافحة والمداخلة هذية. تحياتنا ليك يا أحمد، أنا نرجع لك بعد شوية ونجدد الاتصال معك هاتفيا. نحب نشكر زميلينا أنور وجوهر على التحديات الكبيرة اليوم في الصبحية هذه، شكرا لك. حرصة باش يكون أحمد مباشرة من جزيرة قرقنة اللي تابعوا فينا عن طريق الموقع الخاص بينا، أكيد يشوفوا بعض الصور لبحر قرقنة وأجواء قرقنة وين موجود أحمد حاش طيب، يقول لي بالتحديد في الرملة. شكرا لك يا أحمد، نرجع لك نجدد الاتصال بيك هاتفيا. شكرا، خليكم شوية مع فيروز في انتظار ونتحصلوا على زميلنا أحمد حاش طيب.

0: صحافة اليوم.
1: 6:54 دقيقة نرجع لزميلنا أحمد حاج طيب في طلالته الصباحية الأولى. صحافة اليوم 9/2026، نهارك زين يا أحمد.
2: 26 نهارك زين يا أحمد.
3: يا صباح النور يا صباح السرور، أهلا وسهلا بيك سوار وبكل مستمعين الأوفياء. واليوم اخترت وأن نرافقكم مباشرة مع نسمات بحرية صيفية مباشرة من جزيرة قرقنة، حيث واكبت شروق الشمس وطلوعها إذانا بقدوم صبح جديد إن شاء الله يكون مليء بالخير والعطاء. وقبل ما ندخل في قراءة أبرز العناوين الصادرة في صحافة اليوم، فأن الشمس هي محور الاهتمام هذه الأيام باعتبار أن العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس يوم 12 أوت يكون جزئيا بالبلاد التونسية، وحتى أنه معهد الرصد الجوي كان وضع يعني خطة من أجل يعني متابعة هذا الكسوف الجزئي في حدود الساعة 6:30 مساء وإلى غاية غروب. والشمس هي أسماء ومسميات كثيرة تدل على فصاحة لغتنا العربية وكثرة صفاتها، فيقال عند العرب الغزالة وقد سميت لحسنها ولحركتها الخفيفة، كما يقال الجونة لأنها تسود وتميل إلى الحمرة والغروب عند المغيب، أيضا نسميها الذكاء وهي نسبة إلى شدة ضوئها، وأيضا الجارية لأنها تجري بانتظام في فلكها من المشرق إلى المغرب، وهي أيضا السراج لوصفها بالنور العظيم المضيء، والعين وأيضا الشارق والشريق لوقت شروقها وإشراق نورها على الأرض، وتسمى كذلك البيضاء لوصفها لون ضوئها الناصع الصافية. حتى أنه يعني ناس بكري قالوا أنه الشمس تطلع ونجوم تغيب، الصغير يكبر والكبير يشيب، والدنيا تفرق والفراق صعيب، والعزيز عزيز ولو كان بعيد. إن شاء الله دائما أعزائنا يقعدوا ديما أوفياء لبرامجنا ولإذاعة صفاقس العشرة الدائمة.
1: نعم. وندخل ونبدأ مع صحافتنا اليوم.
3: بالنسبة لصحافة اليوم
1: ده يا أحمد أرجع لمكانك الأول. به يا أحمد مش بدأوا في عرض صحافتنا اليوم وعناوين الصحف، إذا كان ترجع للمكان الأول. أي
3: صباح نيوز. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية توقع ارتفاع مخاطر الظواهر الجوية مع احتداد ظاهرة النينو. أيضا نقرأ في الرائد الرسمي الترفيه في المنحة المالية المسندة للفئة الفقيرة إلى 280 دينار. وفي ركن الاقتصاد والأعمال، خلال جويلية من سنة 2026 التضخم في تونس يتراجع إلى 5.1%. نمشي مباشرة إلى جريدة الشروق ومن أهم عناوينها قوانين تنتظر طبعا الحس منذ البرلمانية الأخيرة. وفي مهرجان المنستير الدولي مسرحية الهاربات مرآة لوجع التونسيين. وفي العالم، فيما إيران تمد أو تحدد شروطها لفتحه، أمريكا تغرق في هرمز. وفي الرياضة، سهرة تاريخية مع سمفونية النادي الإفريقي في نابل، والجمهور يثور على الكوكي. هذه ضمن أخبار النادي الراضي الصفاقسية.
1: نعم
3: تقريبا هذه هي أهم العناوين بالنسبة لصحافة اليوم صدر اليوم. والأكيد أنكم تصلكم بعد شوية مجموعة كبيرة من الصور عن جزيرة قرقنة، وخصوصا وأنه باش نواكبوا نشاط في هذه الجزيرة.
1: نعم شكرا لك يا أحمد، يعطيك الصحة. 6:58 دقيقة، يلي ماشي للجزيرة وتتنسم بنسمات الجزيرة هدية ليك هالنغمة هذية. ومن بعد نوصلوا لي عناوين نشط الأخبار مع قسم الأخبار.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباح الخير. اليوم آخر أجل التسجيل في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي. تمويلات أمريكية بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات. نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30%. توقعات بارتفاع مخاطر موجات الحر والجفاف والتساقطات الغزيرة في عدة مناطق في العالم. إيران تعلن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز. والسعودية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم تجاه هجمات الحوثيين. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8. عشرة دايما.

0: السبعة 11 دقيقة أكيد في التوقيت هذية لازم نعمل طلع على حالة طقسنا اليوم بداية الأسبوع كيفاش مش يكون، وخاصة للناس اللي مبرمجين اليوم نهير مزيان إن شاء الله على شواطئنا التونسية. ميتيو ميديو حالة طقسنا اليوم 9 أوت 2026 مع المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور اختي وارا، مرحبا بكم، مرحبا بكيف المسامعين داتسير.
0: شكرا ليك. طقسنا اليوم المؤشرات الأولى تقول انه ثم شوية نسائم في الفجرية.
1: اي الحقيقه هي ما تطقس نعرفوا نحن ديما اوس معروف انه في النهار تكون سخونه والطرف تكون نسبيا معناتها بارده من ناحيه النسيم اللي بتكون معناتها في صباح البكر وكذلك اثناء الليل. اليوم طقسنا باش يكون عامه قليل السحب على اغلب مناطق البلاد، شويه معناتها العشيه ماخر معناتها خاصه في المناطق الغربيه للوسط والجنوب، ثم تكاثف نسبي للسحب اللي باش تكون في شكل خلايا رعديه تكون مصحوبه بامطار الحقيقه باش تكون معناتها ضعيفه من ناحيه معناتها النشاط نتاعها. الريح بتدي اليوم مش كون القطاع الشرقي ضيفة إلى معتدلة تتقوى شوية خاصة في فترة من بعد الظهر في المنطقة الساحلية، والبحر مش يكون متموج بخليج الحمامات وقل الاستيراب ببقية سواحل بالتالي ملائم اليوم ورسل الحشة البحرية مع ملازمة الحذر بطبيعة الحال ديما. والحرارة اليوم مش تبقى في نفس المعدل تتجنيها خلال 24 ساعة الفارطة، ستروح القصوى اليوم ب 32-36 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات وب 37 إلى حدود 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا، متوقعين يوم تقريبا 36 درجة إن شاء الله باش يكون في صفاقس.
0: نعم.
1: يوم غد الاثنين إن شاء الله وبداية الأسبوع باش يتواصل الاستقرار في حالة الطقس، والاستقرار هذا متواصل تقريبا مع تعطيل هذا الأسبوع إلى حدود يوم الخميس ويوم الجمعة. باش يبقى طقس عامة صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد مع تواصل برياح من القطاع الشرقي اللي باش تقوى شوية غدوة خاصة في المنطقة الساحلية الشمالية، تبقى ضعيفة معتدة ببقية المناطق. غدوة البحر باش يكون مضطرب في السواحل الشمالية وقليل سراب بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف معناتها بدرجة إلى درجتين لا غير مقارنة بهذا اليوم. ويمشي تروح القصوى ب 32-36 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وب 37-42 درجة ببقية الجهات، أقصاها تكون في حدود 43 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا.
0: نعم يعطيك الصحة.
1: شهيتين فقط سوار. نعم. معناتها نحب ندعو معناتها جميع معناتها المستمعين وكذلك العموم معناتها لغيرة الكسوف اللي باش تكون موجودة خاصة يوم الأربعاء مشغول وفي هذا الغرض معناتها نظام المعهد الوطني للرصد الجوي عملية معناتها رصد الكسوف الجزئي، وباش يكون كسوف جزئي اللي معناتها باش نشوفوه من البلاد التونسية نهار 14 أوت. عملية رصد الكسوف باش تكون معناتها مفتوحة للعموم من تلاقي تصور من الساعة 6:30 مساء لغاية غروب الشمس بخمسة أقاليم. الأقليم الأول باش يكون بولاية الكيف محطة الرصد الجوي بالكيف، الأقليم الثاني بولاية نابل بشاطئ الجهمي بمعتمدية سليمان بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك.
0: نعم.
1: في الأقليم الثالث باش يكون في ولاية القروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان، الأقليم الرابع باش يكون بولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر، والأقليم الخامس بولاية مدين بسيدي جمور بجزيرة شرب.
0: نعم هذوما اللي مش يظهر فيهم الكسوف.
1: هذوما لا هذيما المناطق اللي باش تنصح فيهم عملية رصد معناتها عملية رصد الكسوف معناتها اللي باش تكون مفتوحة للعموم، وندعو الجميع معناتها للمشاركة ومعناتها اللي هي ظاهرة من نشوفوها اجتماع.
0: نعم ظاهرة فلكية. شكرا ليك يعطيك الصحة المهندس بلال يحيوي، إن شاء الله نهارك زين. 7:14 نغمتنا تتواصل ونواصلوا بعد شوية حديث لحد مع أحمد على شنو مش نحكيه اليوم وشنو الموضوع اللي اخترناه يكون في صبحيتنا.

0: 27 دقيقة خبير مزيان. البارحة اصدر برايد الرسمي ترفيع المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة الى 280 دينار بعد ما كانت 260 دينار، وتدخل حيز التطبيق ابتداء من اول جانفي 2026، يعني فيها مفعول رجعي. نستقبل زميلنا احمد حشتي في التوقيت هذية، وشنو اختار موضوع حديثنا اليوم فيها الصبحية؟ نهارك زين مجددا يا احمد، وانت موجود في جزيرة قرقنا.
1: مرحبا بك مجددا سوار، وتحية لكل المستمعين الأوفياء وكيف كيف متساكني جزيرة قرقنا اللي حبيت نحييهم باعتبار وأن اليوم حتى هما باش نسوقوا لهم أخبار مزيان. أنا موجود أمام بلدية قرقنا، والمعطى هو مبلغ 990 ألف دينار قيمة الاعتمادات المصادق عليها في إطار دعم البلديات السياحية وتعزيز قدراتها على تعزيز الخدمات والبنية الأساسية، ونقصد بها الموافق على تمويل 9 مشاريع ضمن تدخلات صندوق حماية المناطق السياحية. زعما 990 ألف دينار وين ماشيين بالضبط؟
0: ثم
1: 450 ألف دينار هو الاقتناء شاحنة ضاغطة لجمع النفايات المنزلية، وذلك في إطار منظومة التصرف في النفايات، وشعار البلدية هو النظافة مش خدمة بلدية فقط ولكن هو شرط أساسي لاستدامة السياحة في قرقنا. إلى جانب ذلك 190 ألف دينار لتوسيعة شبكة التنوير العمومي بمنطقة سيد يوسف من ليتا، خصوصا وأنه باش يتم تركيز فوانيس مقتصدة للطاقة في عدد كبير من العمادات الخاصة بجزيرة قرقنا. وفي نفس الوقت 350 ألف دينار من أجل ترسيف وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ من أجل تحسين المظهر الجمالي للجزيرة، وإحنا نعرف أنه خلال الصائفة يقصدوها عدد كبير من الزوار، فلابد أنه يستمتعوا بجمال البحر بطريقتهم خصوصا مع تهيئة هذه المسالك. هي مجموعة من المشاريع اللي إن شاء الله تعزز وجهة قرقنا كوجهة سياحية، ولكن مطالب المتسكنين أيضا أكبر من ذلك بكثير باعتبار وأنه يهم كلهم يعني عديد المطالب، ومن جملتها يعني العناية بالمسالك الأخرى وكيف تهيئتها وصيانتها، وهذا مطلب رئيسي إلى جانب بطبيعة الحال تعزيز السلامة المرورية بالطرقات، وفي نفس الوقت أكيد باعتبارها دعم للوجهة السياحية تعزيز أسطول البحري مع جودة النقل ما بين ساقس وجزر قرقنا، وهذه مطالب أساسية تهم كل متسكني وزوار الجزيرة خصوصا لما يكثر الضغط على زيارة الجزيرة في فصل الصيف من خلال تعزيز الرحلات القادمة من ساقس نحو جزيرة قرقنا. على كل حال يعني هي مشاريع إن شاء الله ترى النور قريبا، وإن شاء الله تدعم أكثر من خلال توفير الاعتمادات المتوفرة أو تخصيص اعتمادات أخرى من أجل أن تكون قرقنا دائما وجهة سياحية بامتياز. نعم. كما شفناها في السنوات الأخيرة نلقاو يعني فما أنظار متجهة لجزيرة قرقنا، نرى كيف عديد الأنشطة المختلفة خصوصا من أنشطة الشباب اللي نلقاوها موجودة هنا عن كثب في جزيرة قرقنا، وإن شاء الله هذه تتدعم مشددا.
0: نعم، وهذا يرجع زادة أنت قلت بريق يعود لقرقنا، وهذا بفضل مجهودات أبناء وعديد الجمعيات الناشطة داخل قرقنا، وتحاول أنه بالفعل تخلق حركية ثقافية تنموية اجتماعية خيرية داخل الجزيرة، يعطيهم الصحة. وأيضا نقطة ثانية احنا نقوله، وقتاش مش يكون ثم لود للنقل السياحي والعائلي؟ مش معقول يكون لود يعني فيه ناس يعني مثلا نكمين وغيرها، وأيضا يعني اللي تخدم على روحها يكونوا في نفس النقل العائلي، ونعرفوا ركبة اللود محلها ونسمات البحر محلها، وقتاش مش يكون ثم لود عائلي وسياحي خاصة اللي عندهم زادة مجموعة من السياح أجانب وغيرهم فرصة باش يحبوا يعملوا طلع على الجزيرة، يليت بالفعل يكون ثم خط لتدعيم النقل السياحي لجزيرة قرقنة، وعلاش لا يعني تكون يعني هذه الرحلة اللي من صفاقس إلى قرقنة تكون فيها يعني ناقلة هذه يتوفر بها فضاء كيف المقهى العائم، علاش لا السفرة هذه تكون منها استفادة من نسمات البحر، وأيضا يعني للترويح عن نفسه، وعلاش لا حتى لقاءات واجتماعات عمل ليكون على نقل هاللود هذه. شكرا لك يا أحمد، يعطيك الصحة. هذا حديثنا اليوم 990 ألف دينار لفائدة بلدية قرقنة، نعرفوا اللي هي بلدية سياحية. شكرا لك، نقول لكم إن شاء الله استيف طيب ورائق لكم الناس كل وين اخترتوا الوجهات اللي أنتم مش تزوروها في تونسنا المزيانة الكل بكل ربوعها، كل متر تخرجوا تلقى ما شاء الله جمالية خاصة بالمكان اللي أنت موجود فيه. لتونسنا 27 دقيقة فقط، أنتم حافظوا على نظافة المكان وأيضا على سلامة المكان للناس اللي تحب التخييم وتقرب برشا من الغابات، حافظوا على سلامة المكان هذاك، وإن شاء الله ربي يحفظ تونسنا الكل. خليكم مع نغماتنا ونرجع لكم بعد نشرة الأخبار وآخر الأخبار الرياضية كيف العادة، ميكروفون لحد. وأيضا في السوق الجولة اليوم مش تكون من عقارب، مش ناخذوا التسعيرة، توصلنا من سوق عقارب مع زميلنا علي بن محمد، شكرا ليه اللي مش يكون معنا في اللقاء هذية. ودبارة الفطور زادة مش توصلنا من عقارب. صباح الصحة اليوم مش نحكيه على القلوب، نعرفوا السهرية تطويل في الصيف، انتوما من الناس اللي تستهلكوا برشا القلوب وإلا لا، حسب رأيكم عنده منافع ولا أضرار؟ واللعبة اللي مش نلعبوها اليوم هي لعبة الزربوط. اللعبة هذية شنو تتسمى في الجهة اللي انتوما تنتمي ولها؟ تجمو تكتبونا على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. اليوم آخر أجل للتسجيل في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي. تمويلات أمريكية بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات. نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30%. توقعات بارتفاع مخاطر موجات الحر والجفاف والتساقطات الغزيرة في عدة مناطق من العالم. إيران تعلن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز وتعتبره غير كاف لفتحه. وترحيب سعودي وقطر بإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سهم شعور
2: صباحكم سعيد
1: ونزهة الويت. يتميز طقس اليوم بسماء قليلة السحب بلا مغيمة جزئيا، مع إمكانية ظهور سحب أكثر كثافة بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط والجنوب، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة قبل أن تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، ويكون البحر متموجا بخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة ستشهد ارتفاعا طفيفا، حيث تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا.
2: ومع التوقعات بارتفاع درجات الحرارة يواصل طور النينوى، وهي ظاهرة مناخية طبيعية تتمثل في ارتفاع غير اعتيادي لدرجة حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي الأوسط والشرقي تعززه خلال الأشهر المقبلة، بما يرفع مخاطر موجات الحر والجفاف والتساقطات الغزيرة في عدة مناطق من العالم.

0: الجامعي يصادف اليوم آخر أجل للتسجيل في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي التي ستعلن نتائجها يوم 12 من أوت الحالي. وفي الشأن الاجتماعي تقدر نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح بأكثر من 30% حسب رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف الذي اعتبر أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر.
1: الشريف قال إنه يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ولفت إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، معتبرا أن الدولة التونسية لا توفر مشروعا لأطفالها في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية والأهداف، ودعا إلى التخطيط وصياغة الاستراتيجيات الكفيلة بمعرفة ماهية الأهداف والغاية من التعليم وماهية المهارات المستوجبة المراد تعليمها للطفل. كما أكد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ضرورة اعتبار الأطفال أولوية قصوى حتى يتم بناء مجتمع متوازن وإعداد الأجيال القادمة ومراعاة الفضاء الخارجي للطفل وجعله أمنا قدر آمنا قدر الإمكان.
0: مخاطر أخرى تهدد الطفولة وتؤثر على سلوكياتهم، من ذلك استخدام الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، ما يتطلب رقابة عائلية ووعيا مجتمعيا وإجراءات ردعية. ريبورتاج زهور الحبيب.
2: شيء دوخ الذكاء الاصطناعي هذية، ساعات نشوفه أنا ودي لو نشوفه هي بالتليفون، نشوفه في نشوفه برشا حويش يقول لي بابا زي شنيا، ولدي أنا يبقى مصدوم في حويش عمر ما شافها، اخترها وبصفة غريبة، نأكد لك اختار 100%، فترة صغارنا كل ماشيين في هاوي للذكاء الاصطناعي، ثم حويش صحيحة وثم حويش ما صحيحة.
3: صغير ملي حل عينيه ملي هو بيبي يحطوه قدام ليكخون، دونك شوالي، يولي ديما يستانس به، كيف يكبر شوية، تولي تجي تفكهولو، معناها كيما يولي ما عادش نجم تفكهولو، مالاو يهزوا صغارهم للكروشي، يعملوا تريكو، يعملوا ليسبور. هذيك يخليه يبعد على الادمان هذيك.
2: يولي ماشي يخمم، ماشي يفكر، ماشي عنده ملكة الخلق والابداع، أي حاجة يمشي طول يسأل الذكاء الاصطناعي، معاش هو مخه معناها جمد سي جمد.
4: لازم نحط قوانين تصن باش حماية الصغيرات من الابتزاز ومن قوانين صارمة جدا، باش ما عادش حتى الصغيرة، ونحاول الأولياء يكون دور الولي باش يراقب الصغيرات بداو يعمل دي زابليكاسيون ولا يعمل برمجيات.
5: الذكاء الاصطناعي يتبعوا فيهم الصغار الكل اللي ماشي يتواصلوا مع العباد، شادين تليفونات وبرا.
0: في شأن استهلاكي وأمام تشكيات من ارتفاع أسعار المياه المعدنية والتلاعب بها، نفى رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لأسعد مزاح أي ترفيع في أسعار المياه المعدنية المعلبة على مستوى الإنتاج.
1: مزاح قال إن الترفيع كان من طرف الموزعين وبائع الجملة والتفصيل، ودعا فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الترفيع غير القانوني في الأسعار.
0: في موضوع آخر، أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس، وفق ما جاء في بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للسفارة على فيسبوك.
1: هذه المبادرة تهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. وتستهدف منظمات أمريكية ودولية غير ربحية موثقة وشركات ربحية وجامعات ومؤسسات بحثية تتوفر لديها خبرة في مجالات تمويل المشاريع أو الدبلوماسية التجارية أو تنمية قطاع المعادن.
0: نقابيا، قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنمته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة.
1: اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين دعت إلى مراجعة

0: وتحيين تطبيق منشور الصحة والسلامة المهنية استجابة للمخاطر المستجدة داخل البلديات وقطاع النفايات، إضافة إلى إصدار النظام الأساسي العام للبلدين وصرف المنحة الخصوصية وإقرار يوم وطني للعون البلدي ومراجعة مجلة الجماعات المحلية والإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون الجديد لمنع المناولة.
1: في أخبار العالم، تتواصل المسارات التفاوضية لإيجاد مخرج للمسارات البحرية، وفي هذا الخصوص أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى بينها تعويضات لما وصفته طهران بانتهاكات أمريكية لمذكرة التفاهم الموقعة مع إسلام أباد.
0: وفي الجانب الأمريكي، قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وإن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في المضيق.
1: وفيما يترقب العالم اتفاقا مؤقتا بين إيران وعمان بشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز، يعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عودة سريعة لتدفق النفط عبر المضيق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
0: أعربت وزارتا الخارجية في كل من السعودية وقطر عن ترحيبهما ببيان مجلس الأمن الدولي الذي تضمن إدانة لهجمة جماعة أنصار الله الحوثيين على الأراضي السعودية والسفن التجارية.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون في غارات نفذتها قوات الاحتلال، فيما جرح نحو 20 فلسطينيا في الضفة الغربية بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات لجيش العدو الصهيوني ومستوطنين يهود.
0: وفي خضم سلسلة الاعتداءات المستمرة التي تستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان، أصيبت فتاة ووالدها إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفر الرمان.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم آخر أجل للتسجيل في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي، تمويلات أمريكية بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات، نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30%، توقعات بارتفاع مخاطر موجات الحر والجفاف والتساقطات الغزيرة في عدة مناطق من العالم، إيران تعلن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز وتعتبره غير كاف لفتحه، وترحيب سعودي وقطر بإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ir.
0: في الختام، أجمل تحيات نزلوتي وسيام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. نترككم الآن مع خالد بوشيبة وأخبار الرياضة، إلى اللقاء ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة ديمة.
2: سبور نيوز، سبور نيوز.

0: 42 دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا. أكيد الحدث في تونس 22 أوت انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والجامعة التونسية لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مبدئي مع ناجي جويني لتولي مهمة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار حسم بعض التفاصيل واستكمال اتفاق بشكل رسمي، منتظرا أن تكون تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم على النحو التالي: ناجي الجويني مشرف عام، محمد بن حسان مسؤول على التعيينات، وليد الحراك مسؤول على تعيين الحكام المساعدين، يوسف السرائري منسق عام، مراد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، رياض المسعي مدير إداري، ومالي صلبة هذه اللجنة. إلى الأندية التونسية اللي تحضر كما ينبغي لموعد 22 أوت نادي الصفاقسي، ولا مباريات باش تكون في البطولة من ملعب التونسي في مركب برد، والسي اس اس يجري بين 11 و 16 أوت الجاري تربص تحضيري بالعاصمة. يتخلل هذا التربص مباريات ودية أمام الأولمبي الباجي في باجة يوم 13 أوت، وثانية أمام نادي حمام لام في يوم 16 من نفس الشهر. واليوم العشية السي اس اس باش يجري مباراة ودية بملعب طيب مهيري بسفاق سبام سان بيدرو ليفوار، والبداية من الساعة الخامسة مساء بحضور جماهيري غفير. أكيد بش يكون اليوم في مدرجات ملعب طيب المهيري بسفاق. سيدا المضاء الكونغولي لولوندو عقد إعارة بموسم بعد نجاحه في الفحص الطبي، وطبعا النية أيضا تتجه نحو فسخ عقد الكامروني أونانا. بالتراضي أيضا سيسيس يبدي اهتمام باللاعب البوركينابي تيرتيوس باكغي، من المستبعد أن ينضم هذا اللاعب رسميا إلى السيسيس خلال الأيام القليلة القادمة. مواليد 26 أكتوبر 2005، يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي. بالنسبة لنادي الصفاقسي، السيسيس كما تعرفوا في المدة الأخيرة تعاقد مع حارس المرمى عبد السلام الحلاوي، اللي يتحدث في موقع نادي الصفاقسي عن قدومه إلى السيسيس وطموحاته مع الفريق.
1: عبد السلام الحلاوي 37 سنة جارديان بيوت، الحقيقة فرحان برشا انتمائي لنادي الصفاقسي. طيب الأجواء طيبة برشا، ميلونج ما بين الجو ما بين سيرينيتي وجدية في العمل باش نحضروا الموسم الجاي إن شاء الله. تحضيرات الحقيقة ماشية بور دو بون، ماشية بالكدا بالكدا، في نسق تصاعد إن شاء الله قاعدين نحضروا، وإن شاء الله نكونوا حاضرين إن شاء الله مع انطلاق الموسم. المنافسة نزيهة في الكورة إن شاء الله، اللي يكون حاضر هو اللي يعاون ليكيب ويعاون أصحابه ويطلع ببالي أخرى بالليكيب إن شاء الله. ولاد الكل عنا ثقة في بعضنا وأخوات قبل كل شيء، وإن شاء الله اللي بش يكون حاضر هو اللي بش يلعب، وإن شاء الله أنا نوعده إن شاء الله اللي عرفته اللي تعلمته في كاريري الكل بش نعطيه. بطبيعة أكيد جدا لعبت قبل في المهيري، جماهير نادي رياضة الصفاقسي معروفة معناها كتدز مع جمعيتها، وليو سنة إن شاء الله بش نلقاهم معنا إن شاء الله وبش يفرق برشا معنا.
0: نوصلوا في آخر استعدادات ديال الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وتفوق مستقبل مرسى على مضيف والترجي الرياضي التونسي 2-1 في المباراة الودية اللي دارت بينهما يوم أمس بالحديقة با في إطار تحضيرات الفريق قين. الموسم الكروي الجديد سجل الأنغولي فيكتور رينو بولاكو وعمر ترايدي أهداف المستقبل مرسى ومعز الحاج علي للترجي. الترجي يستضيف الجولة افتتاحية بطولة الرابطة المحترفة الأولى كرة قدم النجم الساحلي، فيما ينتقل مستقبل المرسى إلى بنزرت لمواجهة النادي البنزرتي. أيضا بين مباريات الودية الأفريقي والنادي الأفريقي، تفاز على اتحاد كارتاج بخماسية نظيفة في مباراة ودية تندرج ضمن استعدادات الفريق للموسم الرياضي. أهداف فريق باب جديد كانت كل عن طريق كل من حمزة المنصري، بلال إيد مالك، ريان تيتيغو، يوسف المختاري، زياد دباش. الأفريقي يواصل تألقه في سلسلة المباريات التحضيرية تحت إشراف المدرب ماهر كنزاري، حقق العلامة الكاملة حتى الآن. الفريق خاض 4 مباريات ودية مكن خلالها من تحقيق 4 انتصارات وسجل 20 هدف مقابل هدفين فقط في شباكه. النجم هذا الساحلي والامور تسير نحو الانفراج بالنسبه للليتوال. لجنه فض النزاعات بالنجم هذا الساحلي نجحت في غلق ملف عدد 17 المتعلق بلاعب زياد بوغطاس بعد تسويه النزاع اللي تبلغ قيمته 23 ألف دينار، مع تقسيط بقيه المستحقات على 4 دفعات بقيمه 47 ألف دينار لكل قسط. ذكر الملف القادم هو ملف محمد امين بن عمر اللي تبلغ قيمته 400 ألف دينار. ايضا هذه اللجنه نجحت في غلق ملف اللاعب السابق للفريق عبد الرزاق بوز والبالغ قيمته 90,000 دينار. لكن الفريق بفضل مساهمات جماهير تمكنت من غلق ملفي لسعد الدريدي فوزي البنزرتي وطبعا ملف كما قلنا ملفات عديدة على طاولة نجم هذه الساحلي من أجل أنه يلعب البطولة. أختم أخبار الرياضة باقتراب الإسباني فيران توريز مهاجم برشلونة مغادرة النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ما توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن الشروط الشخصية لعقده مع نادي الفرنسي. حسب صحيفة ليكيب الفرنسية نقل عن ماركا وافق توريز على عقد يمتد لمدة 5 مواسم مع باريس سان جيرمان وأبلغ إدارة برشلونة برغبته في خوض تجربة جديدة مع بطل فرنسا وتبدأ بذلك المفاوضات الرسمية بين الناديين حول تفاصيل الصفقة. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة. تحية صديقنا أبو جلبان على مستوى تيمين الفني جوهر على مستوى الديجيتال والسوار الشعري ترجع تواصل معكم المشوار الإذاعي الصباحي المباشر. تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة طريق السلامة الجميع إلى اللقاء.
2: سبور نيوز.

0: الثامنة صباحا. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. أرخبيل جامور ثروة حيوانية ونباتية استثنائية. يضم أرخبيل جامور أساساً جزيرتي زامبرا وزامبريتا، ويقع هذا الأرخبيل قبالة ولاية نابل من جهة خليج تونس ومن مدينة قليبيا، غير بعيد عن جزيرة زامبرا. يمكن رؤية الأراضي الإيطالية بالعين المجردة. تتميز زامبرا ومحيطها بجمال استثنائي، وتتوفر على الثروة حيوانية ونباتية استثنائية، وتنتشر فيها عيون الماء العذبة على غرار عين الريحان الواقعة بوادي الزيتون، وعين كبار التي تقع في مكان ينتشر فيه نبات الكبار البري، وهو ما جعل زامبرا محمية طبيعية مصنفة لدى اليونسكو منذ سنة 1977. ومن أهم النباتات في الجزيرة الزيتون البري، السرول، التين، الريحان، العرعار الفينيقي. ويوجد في زامبرا أيضا نبات خسكريت شديد الندرة، الذي يعتقد أن زامبرا هي من أواخر معاقله في العالم. وتوجد أيضا نباتات صغيرة نادرة تنبت في الصخور مثل قرنفلة الصخور. من أهم الحيوانات والطيور والكائنات البحرية في الجزيرة الأرانب البرية والأغنام والنسور وجلم الماء الرمادي، وهو الطائر المميز للجزيرة التي تعتبر من أهم مواقع تواجده في العالم. يوجد أيضا المرجان المتشعب البرتقالي. يوجد سمك المناني والتن والسردين والدلافين والسلحفات البحرية كبيرة الرأس التي تتناقص أعدادها بشكل كبير في البحر الأبيض المتوسط. وأيضا توجد الفقمة الناسكة المهددة بدورها بالانقراض.
2: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: ربي ينور ايامكم اوقاتكم الناس الكل. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا 8:08 دقائق والتاريخ اليوم 9 أوت 2026. مرحبا بكم، نواصلوا معاكم منوعه لحد احلى صباح لحد على موجات اذاعه صفاقس، وتبدا مواكبتنا ومتابعتنا الخارجيه. البدايه تكون مع زميلنا احمد حشطيب اللي موجود في قرقنا في ثالث مصافحه لي من جزيره قرقنا. صباح النور مجددا يا احمد، اهلا وسهلا ومرحبا. وميكروفون الأحد يتجول ويتابع ويواكب نشاط موجود فيها. أحمد أهلا وسهلا.
1: يسعد صباحك سوار ليك ولكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس. أنا موجود بمركز التخييم والاستياف بالرملة قرقنا اللي يحتضن فعاليات المخيم الصيفي الوطني للشباب تحت شعار العب وتعلم صنعة. أكيد فرصة أنه نواكب فعاليات هذا المخيم في آخر يوم ليه بعد يومين من النشاط ومن التعلم ومن اكتساب المهارات. فرصة أنه نصفحكم على المباشر بالصوت وبالصورة من فعاليات هذا المخيم اليوم الختامي. ويحضر إلى جانبي السيد سليم بن رمضان ممثل الجامعة التونسية للرياضة للجميع بولاية صفاقس حتى يعطينا فكرة عن فعاليات هذا المخيم الصيفي للشباب. أهلا وسهلا بك سي سليم.
2: مرحبا بكم، شرفتونا بحضوركم. صحيح ممثل الجامعة الرياضة للجميع صفاقس وأيضا رئيس جمعية المستقبل الرياضي بدينا للأعضاء الفردية والجماعية بصفاقس. احنا توا في المخيم الصيفي اللي هو اليوم من 7 و8 و9 أوت. اليوم ان شاء الله نهار الاختتام لدينا ضمن المشروع الوطني الصيفي للشباب تحت الشعار العب وتعلم صنعة. نلعبون نتعلموا نبنيوا نعلموا الشباب الصغيرات معناها في الانضباط السلوك في أنشطة متنوعة، أنه معناها يكتسب فني خبرة، أنه يكون في مخيم مسكرة معناها وقت نقول قوم يمشي فهمت. جروبات معناها نجم تكون في البحر، نجم تكون على الشط، نجم تكون في الستاج فتني ما بين كرة طائرة كرة قدم، ما بين زادة عمل الأنشطة الفكرية وأيضا الاكتشافات فني في جزيرة قرقنا. وكان مشروع فني ونشاط مليء ومتعب
1: أكيد. هو في الحقيقة شكون الفئة المستهدفة من الشباب اللي اليوم ينتفعوا بأنشطة هذا المخيم الصيفي في سليم؟
2: والمو من 14 سنة وبعض أولياء اللي حابوا تجي معناها فني شركة فني في الشخص مع أبنائها فني.
1: تقريبا فما شباب يجيوا لأول مرة يعني ويزوروا ويكتشفوا الجزيرة يعني، وخصوصا وأنكم أنتم أعديتوا لهم فعاليات ترفيهية إلى جانب الأنشطة اللي موجودة بالورشات يعني.
2: أنشطة فنية متعددة فنية، صحيح ما نجمش نكمل الكل لكن حتى الطقس معناها ما هو كانش سخون شوية فهمت. كما يقول القرق البحر ميت نستناه حتى يملى البحر
1: باش نعمل هكا تبحيره يعني. ان شاء الله اليوم تكون فما هكا اجواء نتاع تبحيره مميزه في الجزيره.
2: لا اليوم نهار ختام ان شاء الله حول ذلك شويه راحه مع الختام في النهار.
1: شو عندكم بالضبط اليوم يعني؟
2: اليوم فما محاضره
1: ايوه
2: وبعد باش نعملوا حفل الختام شويه.
1: المحاضره على شنو باش تكون؟ شنو الموضوع نتاعها يعني؟
2: المحاضره على قرقنا على المؤسسه الشبابيه وعلى الرياضه للجميع بصفه عامه وعلى التخييم كيفاش يكون التخييم معناها في حتى في بلايص اخرين في ولايات اخرى كيفاش نضبطوا كيفاش نتعاملوا معناها نكونوا معنا مشاركين في مخيم. ثم رحلات، ثم الاصطياف، ثم برشا عاد الكشاف، لكن التخييم راهو
1: عنده قواعد يعني
2: عنده قواعد برشا فني و نجم تقولش تدير شويه لكن فيه شويه انضباط مع زاد حتى الترهيب وحتى الشباب معناها ينجم يكون معناها ينجم يتعلم حاجه فني في ان احنا امس فور اكزامبل فني بنية فمي أول مرة فمي تدخل الكوشينة طيبة كذا فمي كل شيء وساهمت فمي قالت لي أول مرة نعمل حاجة بكونتيتي فمي معناها
1: يعني فرصة أنه يعتمدوا على النفس متاعهم، فرصة وأنه يعيشوا هيك تجربة المغامرة بعيدا عن الأسر متاعهم، ويتحملوا الثقة يعني بالنفس
2: يعني. وين المشاكل متاعي فهمني فشار في التوقيت متاعي فهمني باش نمشي باش نشوفهم بالدورة متاعي بالدام المستيب متاعي فهم
1: يعني كان سما دورات سابقة ولا هذه أول دورة بالنسبة للمخيم الصيفي؟
2: بالنسبة للمشروع الوطني هذا اسمنا أول مرة فهمني، لكن عم داول معناه خدمنا على المهرجان الشباب.
1: أيوة
2: نفس المخيم لكن ببرمجة أخرى فهمتي، برمجة مختلفة شوية فهمتي، تقرب شوية، لكن أنا نشوفه أن خدمنا على الشعار بتاع الدورة هذه هو ألعاب بتاع المصنع.
1: نعم يعطيكم الصحة وإن شاء الله موفقين تسليم في هذه الفعاليات المخيم في اليوم الختامي نتاعه، وإن شاء الله يعني تحصل الإفادة من طرف كل الشباب الحاضر واللي يقدم في إضافة حتى هو على مستوى مشاركته في مختلف الورشات المفتوحة صلب المخيم الصيفي الوطني للشباب.
2: شكرا كل شيء يعطيك الصحة، لكن ما نساوش زيادة فهمني أنه طبعا شكر للمدير المؤسسة مصطفى الطريقي اللي تحنى معنا كل الايادي المفتوحه انه عاوننا في الكتاب الكتابي، وتنجم تقول عباره مشاركه معنا معناها في كل في كل لحظه في لحظه فهمني، يرحم والديك كثر خيره وصلت المحليه من شباب الرياضه للوزاره فهمني وزاره الداخليه اللي يعني الامر فهمني
1: الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله ثم دورات قادمه بحول الله
2: فهمني، ان شاء الله ديجا برمجنا زين ان شاء الله حول الله في تجربه فهمني 25 ان شاء الله المركز الشبابي
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. عايزين بن رمضان الممثل الجامعة التونسية للرياضة للجميع وهي ورئيس جمعية المستقبل الرياضي بتينا، ان شاء الله بالتوفيق ليك في هذه الاجواء الممتعة اللي عايشتها هنا في المخيم الصيفي للشباب. هي دورة أولى يا سوار، وإن شاء الله يعني نعم. تعقبها دورات قادمة، علما أنه مركز التخييم والاصطياف بالرملة وين أنا موجود هو يضم عديد الأنشطة المختلفة والمتنوعة لفائدة الشباب، وهي فرصة أن نحييه اليوم السيد مصطفى الطريقي مدير المؤسسة. مرحبا بك مصطفى، لو تنا لو نورت
2: يا أحمد بخير كل مستمعين ذات
1: ما شاء الله من درينا كامب إلى المخيم الشبابي إلى غيرها من الفعاليات اللي تهتم بالشباب ودائما يعني في نشاط وحيوية بالنسبة لمركز التخييم والاصطياف.
2: بالطبع أخونا أحمد، احنا ديما نستقبل الصيف ككل مؤسسات الجمهورية التونسية باش تكون مفتوحة لجميع شباب الولايات. كنا في مخيم المغامرة استقبلنا 24 ولاية في 4 دورات في مخيم مغامرة، انتقلنا بعد المخيم هذا الصيفي اللي يتعلم ويلعب وتعلم صنعة، وتو باش نستقبلوا العديد من الجمعيات من الغرفة الاقتصادية الفتية بالساحل، جمعية
1: سمر كامب
2: وجمعية القراطنة للتنمية والثقافة والترفيه عندها مخيم بيئي علمي، والعديد من المنظمات كالكشافة كالمصايف مازالت تكمل معنا لغاية شهر أوت كامل إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق لكم سي مصطفى، ودائما الأبواب المركز مفتوحة لجميع مكونات المجتمع المدني حتى تنشط وحتى أيضا تبدأ في هذا المجال، ودائما نلقاو قرقنا مزيانة بماليها.
0: نعم يعطيك الصحة.
2: شكرا صحة شكرا كبير.
1: والمركز دائما
2: المركز ديما مفتوح لجمعيات المجتمع المدني لشباب جزيره قرقنه، احنا تو بعد ما نكملوا النشاط الصيفي نتاعنا مش على ابواب استقبال السنه الدراسيه الجديده، عندنا بحدنا الكوليج بحدنا الليسي وعلى العديد من الانشطه الموجهه لشباب جزيره قرقنه بدرجه اولى.
1: شكرا يعطيك الصحه. هذه هي اجواء الجزيره في مركز التخييم والاصطياف بالرمله قرقنه، والأكيد وأن وجهتنا القادمة بتكون فضاءات أخرى مفتوحة يا سوار، مع التحية والشكر لك.
0: شكرا لك أحمد، يعطيك الصحة اللي استقبلت نهارنا اليوم على بكري باللود، خذيت اللود تقريبا من 4 متاع الصباح لتأمين هذه المحطات الخارجية من جزيرة قرقنة. احنا من قرقنة بعد شوية مش نمشيو العقارب ومش نقدمو لكم جولتنا في المرش اليوم والأسعار كل توصلنا من معتمدية عقارب مع زميل علي بن محمد. بعد شوية نذكركم أنه اليوم في إطار مهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بالقراطنة الخرجة البحرية وهو في الحقيقة في الدورة الرابعة المهرجان هذية اليوم الخرجة البحرية محطة هامة من محطات هذا المهرجان اللي من خلالها تنشر وتعرف بثقافة الصيد التقليدي بالجزيرة. هذا إلى جانب أنه مش يكون عرض لفرق فولكلورية وهكا يعرفوا أكثر بالموروث الجزيري للموسيقى, وأيضا مش يكون ثم زيارة لجزيرة سفنة والتعرف على المحمية البحرية بقرقنا. هذه البرمجة الخاصة بالخرجة البحرية اليوم في إطار مهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بالقراتن في دورته الرابعة. بعد شوية نزيدوا متابعة لمختلف المهرجانات اللي اليوم عندهم برمجة خاصة 9 أوت 2026, وإحنا نحكيه على الفولكلور وعلى التراث الجزيري لقرقنا. مش نسمعوا النغمة هذية ونواصلوا معكم أجواءنا في أحلى صباح لحد

أنس شعبان يحيى وبلاد ولاد بلادي 28 دقيقة نواصل معاكم جولتنا في أحلى صباح. نذكركم أنه إن شاء الله في 9:15 تكون لنا الاستضافة والوقفة الصحية مع صباح الصحة. اليوم مش نحكيه على القلوب تطويل شوية السهرية ولا العشوية، وبرشا اللي يقول لك ناخو شوية قلوب نونس بيه الوقت متاعي وتبدأ العائلة متجمعة. العادة هذية زعمة عندها إيجابيات ولا سلبيات على صحتنا، والقلوب شنية أنواع وزعمة تختلف الفوائد ولا المذار متاعو حسب النوعية. هذي الكل إن شاء الله مع نور الشلي المختصة في التغذية إن شاء الله في 9:15 إن شاء الله يكون الموعد مع ضحك ولعب وجد. واليوم مش نقدمه لعبة الشعبية اللي برشا تو يسمعوا فينا يقولوا يا حسرة لعبة الزربوط. اللعبة هذية شكون لعبها ويقولون شنو يسميوها في الجهة متاعكم. مرحبا بكم على صفحتنا الفيسبوك، نلقاو الإجابات الكل. وذكرونا شوية بالأجواء هذية إن شاء الله في حدود 9:30 تكون لعبة الزربوط، هي اللعبة اللي مش نحكيو عليها اليوم. واختيارنا لها زادة مش مجاني، تنقول لكم علاش اخترنا اليوم بالضبط باش نحكيو على لعبة الزربوط. نحكيو على بعض المهرجانات اليوم. المهرجان الصيفي سيدي مخلوف بالعامرة اليوم الانطلاقة، مش يكون بمعهد العامرة ويتواصل إلى غاية 11 أوت 2026. اليوم في الخمسة متاع العشية مش يكون استعراض وسط المدينة، وفي السهرية يكون عرض التخميرة، وبالنسبة الغدوة الليل الشاب سليم، وبالنسبة لسهرة الاختتام يكون العرض الموسيقي بإمضال الفنانة أمنة فاخر. هذية بالنسبة للعامرة. بالنسبة لي اليوم قلت لكم مهرجان القراتن عنده اليوم الخرجة البحرية، وتنظم جمعية تراثنا بالشراكة مع المركب الشبابي طريق الميناء ساقس احتفالا بعيد المرأة إن شاء الله نهار الخميس 13 أوت. خرجت الحراير بالسفساري في الخمسة متاع العشية، مش يتم الخروج من قدام مندوبية الجهوية للسياحة بشط القراقدة ثم نحو المركب الشبابي طريق الميناء صفاقس، وبالطبيعة النغمة اللي مش ترافق الخرجة هذية هي طبال قرقنا. مهرجان تنيور دورة 24 مش تكون الانطلاقة إن شاء الله في بحر هذا الأسبوع من نهار 15 أوت إلى غاية 24 أوت. هذا إلى جانب عدد كبير برشا ما شاء الله من المهرجانات. إن شاء الله في كل مرة نرجع ونحكي لكم على برمجة خاصة بمهرجان من مهرجاناتنا في تونسنا المزينة، وبالتحديد في ولاية صفاقس. نخليكم مع نغمة هذية، وبعد شوية جولتنا في السوق أسعار الخضر والغلال والأسماك وعليش لاش على حتى اللحوم مع زميلنا علي بن محمد مباشرة من عقارب. عقارب اللي فيها اليوم اختتام مهرجان المندرة بولاد المبروك.

38 دقيقة بصدد التنسيق مع زميلنا الصحفي علي بن محمد باش نعطيكم النشرة الخاصة بأسعار الخضر والغلال والأسماك من معتمدي تعقارب، لكن في الأثناء باش نعطيكم النشرة الخاصة بتسعيرة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027. بالنسبة للسنة الأولى مجموع الكتب 9600 مليم، السنة الثانية 13 دينار و600، السنة الثالثة 23800، السنة الرابعة 28 دينار و100 مليم، السنة الخامسة 32 دينار و600 مليم، السنة السادسة 35 دينار و500 مليم، السنة السابعة 43 دينار و800 مليم، السنة الثامنة 45 دينار و600 مليم، والسنة التاسعة 44 دينار و600 مليم. بالنسبة للسنة الأولى ثانوي 50 دينار و900. هذه المستويات اللي متوفرة فيها التسعير الخاصة بأسعار الكتب.

0: 2026-2027. وأكيد يعني الأسوام مش غالية برشا مقارنة ببقية اللوازم المدرسية انطلاقا من الكراس والأقلام وأقلام الزينة وبقية التجهيزات الأخرى اللي التلميذ يستعملها باش إن شاء الله يكون عنده انطلاقة موفقة في سنة دراسية. أتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح فيها لكل أبنائنا التلاميذ, وإن شاء الله تكون عودة طيبة للجميع. إن شاء الله احنا نقولوا زاد نقولوا الحمد لله اللي طباعة الكتب المدرسية كلها طباعة 100% تونسية, عجين الحلفاء التونسية 100%. شكرا, وإن شاء الله احنا على أبواب استقبال المولد النبوي الشريف, وبمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الكاتب العام لبلدية القيروان يدعو كافة المواطنين وأصحاب المحلات المفتوحة للعموم والتجار والحرفيين مبادرة تبييض واجهات منازلهم محلاتهم باللون الأبيض ودهن النوافذ والأبواب باللون الأزرق المميز لمدينة القيروان, وذلك لإبرازها في أبهى حلة, خاصة أنها تكون في هذه المناسبة قبلة للزائرين من كل مكان. هذه بلاغ بين استعداد بلدية القيروان لاستقبال زوار المولد النبوي الشريف في ولاية القيروان. نقول إن شاء الله مولد مبارك علينا الناس الكل. أكيد بعد تتوضح رؤية يقولون زعما نهار 23-25 أو 24 أوت 2026. حاضرين في المرشي؟ حاضرين. شكرا لكم على المجهودات الكبيرة, الفريق في الكواليس أنور بوجلبان شكرا, وجوهر بو ستة في الإخراج المرئي, تحديات كبيرة اليوم يا جوهر, يعطيك الصحة, برافو شكرا. حاضرين مع السوق؟ نمشيوا مع السوق نحضر قفتنا المزينة.
1: في السوق,
2: في السوق,
0: في السوق, والجولة اليوم يخذنا لها زميلنا صحفي علي بن محمد, وتكون الجولة في معتمدي تحقارب. صباح النور علي. تحياتنا لك علي. ده الصوت والصورة, احنا حاولنا انه ننسق ما بين الصوت والصورة. ها المجهودات قولي لك ان شاء الله بالنجاح, وقولوا عسلامة يا علي. مرحبا, تحياتي لكافة العاملين. شكرا لك, وتحية بالمثل ليكم. به في انتظار انه نرجع ونتواصل معاك عن طريق الهاتف افضل, ما نعرفش الفريق التقني شنو تقولوا. نكملوا الجولة في بالي به الصورة واصلة ممتازة علي. نرجع لعلي. نعم, من قلب معتمدي تحقارب شكرا لك علي, مش تعطينا الأجواء الخاصة بتسعيرتنا اليوم, وأيضا حتى الفطيرة, الفطيرة مش تجينا من تراث العقارب في الصيف, زعما شنية أشهر أكلة عندهم في فصل الصيف. حاضرين معنا علي؟ حاضر. به في انتظار أنه يحضر علي. به نرجع ونجدد بها الاتصال هاتفيا. شكرا على كل المجهودات اللي قام بها, وشكرا الفريق التقني من أجل أنه في بينا حبينا نأمنوا الصورة والصوت مع بعضهم الاثنين. خليوا وقفة نغمية قصيرة, أما المشكلة هي طويلة, أنا برمجت لكم حاجة تزن العقارب. خلينا في الانتظار ناخذوا وصلة قصيرة. به شكرا لك يا أنور على كل الاجتهاد. نذكركم اليوم لعبتنا الشعبية هي الزربوش, هي ذكرياتكم مع اللعبة هذية, وفي صباح الصحة مش نحكيه على القلوب الكحل والقلوب بقية الأنواع الأخرى متاع القلوب, زعما عندها مضار وفوائد وإلا لا, وخاصة إذا كانت تكون مالحة, وإلا زادت توا خرجت نكهة جديدة القلوب الحلوة بنكهات الغلال. منعرفش أنتم تعرفت عليها النكهة هذه وإلا لا, لكن هي موجودة ومطروحة في سوقنا التونسية. الفريق التقني شو قررنا؟ مش نسمع أغنية؟ ده نسمع أغنية قصيرة. حاضر معنا علي؟ مرحبا بك يا علي. مرحبا بك علي. صباح الورد.
3: صباح الورد.
0: شكرا، يعطيك الصحة. شكرا ليك على الجولة اللي مش تقوم بها توا في معدن دي عقارب، وإحنا معاك قفتنا حاضرة. أي شو الخيرات اللي موجودة في المعتمدية والأسعار؟
2: هي وصلت السوق أخبار، وكما هو معلوم الجولة هذه هي جولة صباحية في عقارب اليوم الأحد. طبعا الأحد صباحا عادة ما يكونوا أهالي الزينة في استعداد تام لقضاء يوم الأحد وهو يوم راحة، ولكن لي التحافظ والتحافظ والتزاين أيضا التظاهرات اللي موجودة في جهة عقارب، وخاصة أنها تعيش على واقع الدولة السوسية في مهرجان المنبرة بأولاد المبروك اللي هي ضاحية من ذوات جهة عقارب. أيضا اللي معمول به تقريبا
0: نعم علي، لو ترجم تتوقف في مكان مثلا وتعطي خليها الصوت يكون اوضح.
2: ترجم في مكان الطال كان ستاكين وبلتين، الطماطم كانت بألف وستمية، الفقوس كان الدلاع كان بسبعمية، الموس كما يكون فيها معناها سبعمية.
0: شكو ذوق
2: أي من البسيط بسبعمية. مثل للطار الثامس كان رخيص معناها بلتين وخمسمية، التفاح الأحمر كان بثلاثة
0: علي مش نجدد الاتصال بيك هاتفيا. شكرا ليك، مش نجدد الاتصال بيك هاتفيا، يعطيك الصحة. نعمل وقفة قصيرة 48 دقيقة ومش نرجع لعلي بن محمد، لأنه في الحقيقة النوعية غير جيدة. شكرا ليك.

0: أحلى سباح مع سوار.
1: في السوق
2: في السوق
3: في السوق نبقاو ديما في معتمدي تعقارب ب 58 دقيقة. نرجع من جديد للتسعيرة الخاصة بالخضر والغلال باعتبار انه ربما البعض ما تمكنش انه يسمع التسعيرة كما قلتونا وصلتونا في المسنجر. على كل شكرا لكم، احنا نرجع من جديد الزميل علي بن محمد والتسعيرة الخاصة بالأسعار اليوم معتمدي تعقارب. صباح النور مجددا.
4: صباح النور سوار، تحية ليك ولكافة العاملين بإذاعة فاقس. شكرا للفريق المرافق لك
3: يعيشك، شكرا
4: التقنية
3: تحديتهم اليوم من أجل تأمين الصورة والصوت،
4: من أجل تأمين الصورة وهذا كواليس ولكن شيء نعرفه وعشته ومشكورين على المجهود نتاعهم.
3: شكرا وعلى مجهودك أنت زادة أنك والتعاون نتاعك. شكرا لك
4: لأني معنا إذا أفتح الدار الثانية.
3: يا عايشك يعطيك الصحة. أي سيدي
4: سوار، نمشي ونحكيه شوية عن أسعار الخضر في معتمدي تعقارب. بالنسبة للحار الأخضر، بالنسبة للحار الأخضر الدينار، بالنسبة للبصل 3 كيلو بالفيل، بالنسبة للطماطم ب 1300، بالنسبة للفقوس 500 ملي، بالنسبة للدلاع 700 ملي وبالموس، بالنسبة للبطيخ ب 700، بالنسبة للتفاح الأحمر 3000، بالنسبة للعنب 4000، بالنسبة أيضا قلت الخوخ بالطبقاية ب 2500، بالنسبة للبطاطا ب 2500.
3: نحكيو على الكيلو ديما.
4: أي ديما نحكيو على سعر الكيلوغرام بالطبيعة. حب أن نعود لك يا سوار.
3: لا ممتاز، لا شكرا.
4: هذا هو بسط لي أهم الأسعار الخضر والغلال التي معناها موجودة في عقارب. ولكن أيضا نمشي ونأخذ فكرة على أسعار اللحوم الحمراء، خاصة قلت كيلو اللحم العلوش أمس التسعيرة متاعه سعر الكيلو 55 دينار، بالنسبة للدوارة الدوارة 55 دينار، ثم معناها سعر معناها فورفيتير مرتفع نوعا ما، ولكن هو التسعيرة متاعه 55 دينار. بالنسبة للدماغ، الدماغ ب 20 دينار. قلت بالنسبة أيضا باش ما ننساوش الحاجة معمول بها وتقريب موجودة في أكلتنا، القارص قلت الكيلو غرام ب 2500 أيضا. الكيلو غرام سعر الكيلو غرام، هذه تقريبا فكرة.
3: وإذا كنت ونقوله في طيرتنا احنا اليوم وإحنا في عقارب، شنو النوعية الفطور تنجم تكون اليوم؟
4: والله يشوف عادة معتمدة عقارب من الخصوصية متاع الأكلة بتاعها، الحاجة اللي يعشقوها أهالي عقارب إجماعا هي الكسكسي بالحم العلوش ولا البقري ولا الحم البركوس، تقريبا كل قدير وقدره. ولكن زاد حتى شكون يطيب الحم الدجاج؟ قلت علاش هوني نحكيو على القدره، نحكيو على كل حد وظروفه، كل حد شنو ينجم يعمل. ولكن عاده فطور نص النهار اللي هو تقريبا متفق عليه واللي معمول به هو ديما الكسكسي، هو سلطان
3: لانه يعني يجمع العائله الكل.
4: يجمع العائله، قلت افراد العائله اليوم يتجمعوا عاده النهار لحد في يوم راحه يقوموا مؤخر شوية فيما نقوله نحن، معناها تقام
3: سهرية البارح في الليل،
4: سهرية عائلية، ثم شكون كان في البحر مع عائلته، ثم شكون تنقل البارح
3: المهرجان،
4: ثم شكون تنقل المهرجان. قلت المهرجان هو في ضاحية من ضواحي عقارب، يبعد على عقارب تقريب 10 كيلومترات في دورته التاسعة. عقارب بطبيعة هذه المعتمدية التي تعيش على الواقع الثقافي، المهرجان بعد مهرجان عقارب للفروسية في الدولة 61
3: شيخ اليوم المهرجانات.
4: شيخ المهرجانات واللي هو معناها الأسبوع الفارط اليوم، معناها نعيش على واقع مهرجان ثاني في ضاحية من ضواحي عقارب، أولاد المبروك، هذه المنطقة التي تعيش على واقع ثقافي تراثي.
3: اليوم شو هو البرمجة الخاصة بهم؟
4: نمشيو للبرمجة، نساش نحكيو للبرمجة.
3: اليوم الاختتام،
4: اليوم الثالث، واليوم الاختتام اليوم الثالث. قلنا تم عروض للفروسية تقريبا على الساعة، تنطلق على الساعة 6 مساء في جهة أولاد المبروك، دعوة لعشاق الفروسية وأحباء الخيل بصفة عامة. كما يقال أيضا الخيل في نواسيها الخير إلى يوم القيامة. وهنا ثم عقلية جديدة ترسخت يا سوار في جهة عقارب، هي تربية الخيل، وقرابة نلقاه في كل حومة ثم فارس، ونلقاه ناس تهتم بالأزياء ومعناها وتطور الأزياء متاعها معناها، وثم كل سنة قاعدين نشوف
3: هو ثقافة كاملة هيك زي يعني
4: يعني العقلية معناها ترسخت في الأبناء الجهة، وكأنها ولد ثم منافسة، وحتى سباق الخيل وعروض المداوري والعروض اللي نعرفوها في الفروسية معناها ولات من أبناء الجهة نابعة في منافسة كبيرة، وحتى أنهم شاول تأسيس جمعية معناها جمعية الأصالة للخيول بعقارب اللي هي تعنى بالفارس والفروسية. هوني نحكيه على البرمجة، قلت هدايا بالنسبة تقريبا الساعة السادسة مساء الانطلاق بعروض للفروسية عروض المزاوري، وبعدين يمشيوا من المفروض توزيع الجوائز على المتفوقين في عدة مسابقات والتكريم المتطوعين وأيضا المتدخلين في هذه الدورة، دورة المهرجان الذين ساهموا في إنجاح ربما الدورة، ولا يحق لنا أن نقيم الدورة إلا بعد انتهاء هذا اليوم، ولكن هي دورة مثل باقي الدورات، ولكن شهدت تطور على مستوى الندوة العلمية وحضور وجوه معناها فنية ومسرحية أيضا مثل صالح الزي وأيضا عبد الواحد المقني الذي أشرف على الندوة العلمية. دونك هنا وجوه علمية ووجوه ثقافية ووجوه درامية ووجوه مسرحية. أيضا لا ننسى سهرة البارحة التي أمنها الفنان وقيدوم الفن الشعبي معروف اللي هو أكليلي القفصي قادما من قفصة، ولكن حفل فني كان ربما معناها يلوح بعادات وتقاليد وأغنية الدبكة القفصية أو اللون القفصي، وكي نحكيه على اللون القفصي ربما نحكيه على عملاقة لبيها كراولي التي هي ربما شاهدناها في التلفاز عدة مرات في مقابلة مباشرة مع أكليلي القفصي.
3: تم عمل ثنائي
4: أي جمعهم ثنائي معنا أداء ممتاز، يفهموا بعضهم لغتنا نحن
3: أكيد
4: معنا
3: أوليد الجهة
4: نبيها كراولي عليها وزن على المستوى الفني، ونشوفها في الكارتاج وشوفناها زيدا معناها نبيها توا تدرب في ابنتها تقريبا الناس كل يعرفوا ومعلوم عند في الأوساط الفنية ومتابعي الفن والفنون يعرفوا كواليس المهرجانات.
3: نعم
4: قلت
3: في أقل من دقيقة، في أقل من دقيقة،
4: في أقل من دقيقة السهرة تختم الليلة ختاما، سهرة الختام مش تكون مع الفنانة مية قادمة أيضا من تونس، ولكن لو أن شبابي ربما ارتأت هيئة المهرجان أن
3: تختم بالشباب. نعم
4: تختم بالشباب لي أيضا لإرضاء الشباب
3: كل الأذواق،
4: معناها كل الأذواق من الليلة الأولى زينة سعد والفنانة معروفة تراث وفي لون تراثي قادمة من جابس، ثم لون قادما من قفصة، ثم لون قادما من تونس، هناك تنوع
3: ونحاولوا أنه يلبيوا كل الأذواق وكل الأجيال يكونوا حاضرين في عروض المهرجان معادلة إن شاء الله موفقة.
4: مهرجان المندرة لا يرتكز بالأساس روى على لوحة المندرة بالأساس وخصوصية المندرة. نعم هذه هي عقارب في
3: يعطيك الصحة ما شاء الله عليك يا علي،
4: وانت زادة مشكورة لانك اخترتي تعرف اللي انت اخترتي الوقت المناسب معناها اول حاجة اخترتي يوم الاحد
3: واحنا الوقت مناسب لموجز الاخبار شكرا لك وقسم الاخبار شكرا يعطيك الصحه يا علي وتوقيت مقدس للاخبار شكرا لك شكرا. خليكم مع قسم الاخبار وزميلتنا سيم شعور.
1: التاسعة صباحاً

0: صباحكم سعيد. اليوم آخر أجل للتسجيل في الدورة النهائية للتوجيه الجامعية على أن تعلن نتائج يوم 12 من أوت الجارية. أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف أن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30%، واعتبر أن الدولة التونسية لا توفر مشروعا لأطفالها في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية والأهداف. أحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تقلبات جوية خلال الأشهر القادمة تتمثل في موجات الحر والجفاف والتساقطات الغزيرة، ودعت إلى اعتماد أنظمة الإنذار المبكر للحد من التداعيات المحتملة على السكان والاقتصاديات. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا في كل الولايات المبادرة الوطنية لتوحيد مساري ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، والتي تهدف إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والرغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. وضع وزراء وأعضاء من الكنيسة الصهيوني صباح اليوم حجر الأساس لمستوطنة جديدة ببلدة عرابة غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوسطاء رفضها فرض إيران أي رسوم على عبور السفن لمضيق هرمز، فيما أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن المضيق بات جزءا من جغرافيا المواجهة وليس مجرد ممر مائي. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
1: عشرة دايمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: 9:13 دقيقة نواصل معكم ونوعتنا أحلى صباح لحد. تحية لكم كل المستمعين، شكرا على كل تفاعلاتكم وخاصة اللي قاعدة توصلني فيما يخص القلوب. ثم اللي يقول لك القلوب يونسني، القلوب يفرهدني، القلوب يعطيني طاقة تفكير وتأمل. ثم شكون يقول لك أنا القلوب نستمتع بيك يبدأ مسوس مش مالح، وثم شكون يقول لك أنا القلوب المالح في الحقيقة نيكلو لأن تعجبني برشا هذيك الملوحية اللي فيه زعمة نافع مش نافع. هذي اليوم اللي مش نتعرف عليه مع المختصة في التغذية نور الشلي. لعبة الزربوط هي اللعبة اللي مش نحكيه عليها اليوم، اللعبة الشعبية التراثية. لعبتوها ما لعبتوهاش؟ ثم برشا توقعدين يتفعلوا معنا ويقولوا لي يا حسرة لعبة العطلة هذية واللي معها هي نعديه وقت نقد كبير برشا وإحنا نلعبوا في اللعبة هذية. ما زعم أولاد توا يجموا يتقنوها وإلا لا، هذية توا بعد شوية نتعرف عليه في ضحكوا ولعبوا جد في صباح العائلة. صباح الصحة حاضر معنا.
1: صباح الأمل والعمل
2: لكم فقط
1: أحلى صباح مع سيوة.

0: صباح الصحة.
1: صباح الصحة وصحة دايما إن شاء الله ليكم الناس الكل. اليوم مش نحكيو على حويجة برشا ناس يستهلكوها باش يعديو بها الوقت، ربما باش يقضيو يقصروا بها الوقت. بالتحديد القلوب زعما عنده منافع وإلا لا، عنده أضرار وإلا لا. اليوم مش نحكيو مع نور الشلي المختصة في التغذية والبحث في علوم التغذية. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا نور.
2: صباح النور سوار، أهلا بيك وبكل مستمعي إذاعة فيكس.
1: يعيشك، شكرا ليك. تعرف يقول لك نقصر الوقت ناخو شوية قلوب.
2: أي كما نعرف وإحنا في تونس تقريبا القلوب يكاد يكون حاضر في كل قاعدة، معناتها كنت في الشهرية قدام التلفزة في البلايص الكل.
1: أيه، والقلوب هذية تولينا إحنا قبل تربينا على القلوب لك حالة تونسي تو تنوع.
2: ولا على كل لونية كريمة. بس كي نحكيه على القلوب نحكيه عليه توا اون جينيرال. اولا القلوب اون جينيرال بالناحية الغذائية راه عنده قيمة غذائية كبيرة، يعني بليتو دونسيتي نيوتريسيونيل باهية. نلقاو فيه البروتينات النباتية، نلقاو فيه الدهون، نلقاو فيه لي فيبر اليمونتير، ونلقاو زيد فيه لي ميكرونيتريمون كيما السيلينيوم، الكويفر، الفوسفور، المغنيسيوم، وزيد خاصة الفيتامين او. زيادة في مجموعة من الكومبوزي احنا نسميهم الكومبوزي بيو اكتيف كيما البوليفينول والفيتوستيرول. واحد كيما الفيتوستيرول مثلا عنده تركيب قريب من الكوليسترول، دونك ينجم ينافسه على مستوى الامتصاص المعوي، وبالتالي يصير الحد من امتصاص الكوليسترول الغذائي.
1: هذه القلوب احنا نحكيه توا على قلوب عبيد الشمس اللي هما التونسي لك حل، ولا نحكيه بصفة عامة؟
2: نحكيه عن القلوب بصفة عامة.
1: بصفة عامة باه.
2: توتون ساشورة وسيوار معناها تو في الدراسات الجديدة وكل
1: هي.
2: يعني القلوب ما بقاوش فرق كبير بين القلوب الأكحل وإلى القلوب التركية. الفرق هي. الوحيد إنه فما معناها دي فاريتي كيما القلوب التونسية اللي هي ديستيني الأكثر باش نستخرجوا منها الزيت على خاطر تكون غنية أكثر بالدهون.
1: نعم.
2: وتلقاها ديستيني أكثر للكونسوماسيون كيما القلوب التركية، دو أن فيها أقل نسبة متاع دهون. وأقل نسبة متاع بليتو أقل نسبة متاع دهون، وتساعد أكثر في الاستهلاك على خاطر الحجم بتاعها كبير، دونك أسهل.
1: أي به القلوب هذه اللي استعملته متعددة، ثم اللي يحبوا ملح، ثم شكون اللي عادي من غير ملح، وثم شكون زاد ولينا نعرفوا عصيدة القلوب توا عادي نور. أي
2: اي دونك احنا كيما قلنا معناها من الناحيه الغذائيه هو غني جدا، ما نوصل الملح قبل ما نوصل القليل، راهو غني جدا بالسعرات الحراريه في نفس الوقت. يعني لهنا كيف ناكلوا كونتيتي صغيره نتاع قلوب نقدر احنا دخلنا كونتيتي كبيره نتاع سعرات حراريه لبدنا.
1: هو توا في السوق يا نور، سامحني على المقاطعه، موجود يعني القلوب مقشر مباشره،
2: وديجا هذي كان من أسوأ الحاجات اللي نجمو نعملوها. علاش؟ على خاطر إن فوق خذيناها مقشر دونك باش ناكلو ديك كونتيتي أكبر من اللي قاعدين ناكلو فيهم العادة، على خاطر نستسهلو الماكلة نتاع القلوب.
1: صحيح.
2: يعني تلقى روحك أنت 100 جرام راهو نتاع قلوب، نحكيو هنا على اللب معناها البذرة كاملة، 100 جرام كامل بالقشرة يعني تقريبا 580 كيلو كال. يعني ديجا وجبة كاملة عبارة ولا حتى أكثر.
1: ده خلينا بالقشور خير.
2: ما احنا مش باش ناكلو بالقشور، اما لا برشا عباد معناتها يهولوها اكثر من لازم. يقول لك 100 جرام راه فيها 580 كيلو كال. انا نحكيو على 100 جرام قلوب، البذره في حد ذاتها اللي احنا معناها لازم نقشرو بريسك 200 جرام باش نطيحو 100 جرام.
1: هذاك علاش كيما قلت انت ربما كي يبداو منزوع القشره يعني نستسهلوا الكميه وناكلو من غير ما نفيقوا، نوصلوا في ساعه 100 جرام.
2: بالضبط. القلوب في حد ذاتها ماهيش مضره، اما الكميه والطريقه نتاع التحضير كما قلت هما اللي مش يبدلوا لنا برشا حاجات. مثلا القلوب الطبيعيه اللي ماهيش مالحه مش تعطينا الدهون الموجوده فيها، واغلبها معناتها ديزاسيد غا ساتوري، خاصه لهنا نحكيو على الاوميغا 6 اللي هو اسيد غا اسانسييل للبدن، ماهوش قادر انه يصنع ويسحق. أما كيف نستهلكوا القلوب مقلية وملحة باش ندخلوا كمية كبيرة من الصوديوم، وكمية كبيرة زيادة من الدهون وأسافوار القلوب. شنو الزيت اللي مقلي فيه وقديش من مرة على خضر أو بارفوات القلوب يبيت يعود يقليه مرة أخرى؟ يعني لهنا الكونتيتي بتاع الزيت بتاع القليل تلقاها دوبل.
1: يخيو يتقلاه في الزيت مش معناتها يتجمر ماء وملح ويتجمر بالليه
2: يزيدوها الزيت ويجمروها. دونك وفوق هذه الكل راهي القلوب كي تتقلى وتتملح لهنا نوليو نزيدو نحكيو على سو كونسوماسيون، يولي العبد يزيد ياكل اكثر من غير ما يشعر. وان بليس معناتها انه فوق قعدنا ناكلو هي الكونتيتي نتاعها صغيره ياسر، كعبه القلوب معناتها صغيره نفس الاحساس نتاع وجبه كامله، دونك يحب له اكثر وقت باش يوصل الاحساس نتاع الشبع. وهكي كان نقعدوا ناكلوا ناكلوا ناكلوا ما غير ما شلقوا بروحنا وندخلوا كونتيتي نتاع سعرات حراريه كبيره ياسر لبدنا. لان المشكله مش في السعرات الحراريه اكهو بل في الكميه المستهلكه وفي الفريكونس نتاع الكونسوماسيون، خاطر ساعات فما عاليات تلقاها القلوب موجوده على طول النهار، في بعد الفطور، في العشويه يمشي يتمشوا مثلا
1: 24 ساعه
2: صحيح ما تلقى ما بتلقى القلوب بالمرتين ثلاثه في النهار. دونك ديما نشجعوا انه ماذا بينا ناخذوا كونتيتي صغيره على جنب ونراقبوا روحنا وكلا نبداو ناكلوا القلوب، مش نخليو الكونتيتي كامله قدامنا ونقعدوا كل مره نهزوا كل مره نهزوا، لا نكونتروليو روحنا قديش
1: فيلم قدامنا فيلم ساعه ولا ساعتين تخانا نقروا ماحناش فايقين معناتها بالكميه اللي استهلكناها. اي
2: ودو بريفيرونس كان نشريو القلوب معناها كيف ما هي في ليتا ناتوريل نتاعها، واحنا نحكموا في الكونتيتي نتاع الملح سواء ناكلوها ما غير ملح كومبليتمون والا حتى كان زدنا معناها تكون الكونتيتي معقوله وجست نجمروها وكهو ما نستحقوش ان نزيدوها الزيت.
1: الزيت القليل. توا انت حكيت على القلوب المالحه زاد توندونس توا مؤخرا نور ثم القلوب اللي بالنكهه الحلوه.
2: اي ديجا اكتشاف جديد الحقيقه معناها هل القلوب اللي وليت منكهة كسوة القادي بتاع فريز ولا شوكولا وإلا وإلا كراميل، وبطبيعة هنا نحكيه على ديزا هما ارتيفيسيال
1: اي اصطناعية. اي
2: بالضبط. دونك لهنا اللي نحكيه على برشا مشاكل اللي هي تنجم تزيد خطر الإصابة بمرض السكر اللي زيرون هذيك، تنجم تزيد الإصابة بالسندروم ميتابوليك وغيرها وغيرها من الأمراض. وفما شكون تلقاهم شركات يقول لك أنا نستعمل في ديزيرون أليمونتير ومرخصين ونستعمل فيهم حسب الريجلمونتاسيون وماهيش مشكلة معناها لا روم في حد ذاتها. دونك لهنا نحكيه على الكومبوزيسيون جلوبال نتاع البرودوي، يعني لهنا كي نقراو ليتيكيت مش نلقاو فما سكر جوتي ساسي شور معناتها فما سكر مضاف، مش نلقاو كيف ماتير غراس اجوتي، مش نلقاو كونتيتي كبيره نتاع صوديوم. بخلاف لاروم يعني حتى كان هو مش يقول لك انا نستعمل فيها دي كونتيتي مرخصين وكل لو قلت لك اروم ارتيفيسيل وراهي مضارها اكثر من
1: منكهات اصطناعيه في الاخير. نعم نعم فيها مواد كيميائيه. نعم
2: دونك لهنا كما قلنا راهي المشكله ماهيش في النكهه فقط بل في السكر المضاف. دونك لهنا انا مش تزيدنا هذيك النكهه في الدونسيتي انرجيتيك، مش تزيدنا في نسبه السعرات الحراريه، وفوق هذه الجو سكري هذيك مش يخليك تزيد في الاستهلاك على خاطر الاستهلاك بتاعها مش يكون اسهل. والونفي سكري معناها بلوتو لو سكر ابل لو سكر معناتها هو على قد ما يزيد هذيك المهم تاعك
1: مش تقعد تتبنن في النكهه هذيك زاد اللي خلاوه لك. اي العصيده عصيده القلوب.
2: دونك العصيده عصيده القلوب سي صح تو قرب الموضوع كله يستبدلوا معناتها العصيده تاع القلوب كما قلنا معناها القلوب راهو يعتبر سناك عنده قيمه غذائيه كبيره، نلقاو فيه الالياف، نلقاو فيه نلقاو فيه الدهنيات الصحيه، نلقاو فيه البوليفينول والفيتوستيرول اللي حكينا عليهم الساعه. تبقى شنو لهنا نتحكموا لازمنا في كميه السكر، نعرفوا قداش نزيدوا كونتيتي نتاع السكر. ماذا بينا معناها الجو نتاع السكر ما تضغاش على الجو نتاع القلوب.
1: وديما الاستهلاك بكميات معتدله يعني لانها ما شاء الله قويه.
2: بالضبط انت ديجا احنا حكينا على الدنسيتي انرجيتيك اللي فيها، مش تزيدها انت شوية كريمة وما مش تزيدها شوية فيك يا وكل. دونك لهنا نوليكي نحكيه على صحفة قلوب، راك عبارة تحكي على وجبة متكاملة، يعني مش تستخدمها انت في فطور الصباح، راك ما تستحق تخو معها حتى شيء اخر.
1: ناي
2: جميع النواحي
1: من اللي يعملها في الفطور وبعد في العشية وبعد في السهرية. ياسر
2: شوف ايش نقول لك، هما لي زوكاجيون هذوما نتاع مولد الغيب ما يجيوش كل نهار، معناها كي تجي في نهار ولا نهارين
1: تقول مثال شختان وفرصتكم.
2: لهنا نحكيو على انسان ما عنده حتى مرض مزمن.
1: لاباس
2: كي تويتي نهار نهارين ما تحرموش رواحكم، اما انك تشد ريتك جمعه كامله نطلع نتولي مبرا صافي. دونك يعتمد بالسحر على الساحل، ملي كنت انت نورمال ما مش تستفيد من القلوب هذيك، راك مش تولد ضرب لك مش باش تفيدو.
1: نعم، يعطيك الصحة. خلاصة القول يا نور، القلوب مفيدي فيهم برشا ديكالوري، أما راهو يلزمنا نعرفو كيفاش نستعملوها، وخاصة ماذا بينا نحضروها في الدار ونقصوا من الملوحية متاحة والاستهلاك متاحة يكون بكميات معتدلة، لأن ما شاء الله فيها برشا ديكالوري. شكرا لك، يعطيك الصحة نور الشلي المختصة في التغذية وبحثة في علوم التغذية، إن شاء الله نارك زين. شكرا،
2: يعيشك نهاركم زين.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك. بعد شوية نلعبوا شوية، نجيبوا لعبة هكا من التراث ونحكيوا عليها، لعبة الزربوط. ما نعرفش أنور وجوهر لعبوها وإلا لا، تخيل جوهر شيخ بها عاد. حتى أنور شوية برا الحقت الهوقة نور بوجلبينة. نشوفوا مع السادة المستمعين واللي كومنتي اللي قاعدين يبعثوا فيهم. شكرا لكم. لعبة الزربوط انتوما شنو تسميوها في الجهة نتاعكم؟ هذه نغمتنا، هذه نغمتنا، ونرجع لكم قلبي عشقها من العيون ديو.

0: نهار 11 أوت محرسنا البيا المهرجان هذايا اللي فيها مسابقة وطنية في الدوران، أيضا فيها تعريف بصناعة الزربوط يدويا الخشب والألوان والخيوط وعودة لهالحرفة هذية. أيضا مش تكون اليوم سهرة فنية تشكيلية على ضوء البحر، مدينة الفنون التشكيلية المحرس نرجو عودتها لأن هي اللي تتميز بشيخ المهرجانات على مستوى الفنون التشكيلية. إن شاء الله أثناء بالفعل تكون ثم دورة مميزة خاصة بهذا المهرجان، مهرجان فنون التشكيلية المحرس. به احنا نرجع لأصبحنا، إن شاء الله أصبحكم كله خير وبركة وصباح العائلة الكل. ويسعدني برشا وقت اللي يسمعونا في التوقيت هذايا مختلف الأجيال، يعني الأباء والأحفاد والأطفال، ويحكيوا على اللعبة هذية بعد ما يوفى البرنامج ويكلمونا ويبعثونا ويقولونا راهو يا حسرة تفاصيل كانت تغيب علينا اليوم عرفناهم ورجعنا لهم من جديد وعدينا وقت مزيان باللعبة اللي ذكرتونا بها. اليوم نذكركم بلعبة أخرى اللي هي في الحقيقة وراها زادة رزق كبير برشا، حرفة اللي هي صناعة الزربوط. اليوم مش نحكيه على الزربوط، شكون العب الزربوط وكيفاش كنتوا تسميوها الزربوط هذية. فريق الاستوديو ما شاء الله عليهم كلهم يديهم ما شاء الله خفة ورشاقة في اللعبة هذية، أنور بوجلبين وجوهر بوستة، وصباح العائلة للجميع.
1: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب،
2: صباح العائلة
3: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب.
0: ضحك ولعب وهذه الهدف من كل لعبة، وأيضا كل لعبة مش فقط هي ضحك ولعب، ولكن ثم دروس تتعلمها من خلال اللعبة هذه من غير ما تفيق. والدروس هذه اللي في الحقيقة في كل جمعة مشكور سيد عز الدين بوزيد رئيس الجمعية التونسية المحافظة على الألعاب والرياضات التراثية يذكرنا بها ما خفي عنا وإحنا نلعب ومش فايقين قاعدين ننمي من قدرات ذاتية وحسية من خلال اللعبة هذه. اليوم اقترحنا لعبة الزربوط. صباح النور سي عز الدين.
4: صباح الخير ومرحبا بالمستمعين لإذاعة مدينة سفاكس.
0: شكرا ليك يا دكتور، وانت لسه بالغريب عن هذه الإذاعة وميكروفون إذاعة صفاقس وبدايات إذاعة صفاقس، ومن جديد تعود. شكرا ليك على هالمصافحة اللي في كل أسبوع نحاولوا من خلالها نقدموا حاجة للعائلة أسبوع كامل تجم تستغلها وتجم تتذكر من خلالها برشا ألعاب أخرى تراثية. اليوم مش نحكيه على لعبة الزربوط. الزربوط هذية اللي ثمش كون قال لي حسرة في عطلة الربيع كنا هذا هو الاختصاص بتاعنا وهذه هي لعبتنا اللي جمعنا الناس الكل، وثم شكون يقول لي حبيت نعلمها الأحفادي لكن نلقى الزربوط ولا في أشكال متنوعة وما بقاش الزربوط اللوح ولا نوعية من البلاستيك وتشعل وغيرها، ويا حسرة على زربوطنا التقليدي. شنو هو الحكمة من اللعبة هذية وكيفاش بدأت في تونس؟ مرحبا بك يا دكتور.
4: الصحة. زربوط وإلا الخضروف. وإلا ثم اللي يسميه النحلة وعديد الأسماء
0: الدوامة
4: وثم الحاتوطية وإلى آخره، عديد الأشكال الهندسية للقطعة هذه. وتونس ما هيش هي الدول الوحيدة اللي تلعب في الزربوط، العالم الكل يلعب في الزربوط، لكنها هي اللعبة الأقدم ما نشوفها أقدم بين 5000 و6000 سنة.
0: هاي
4: وكانت عند الصين ذات الصينيين هم اللي خلقوا صنعوا هالأداة هذه اللي تدور حول نفسها على في مكان منبسط. والساعة اللي قلته أنت يا حسرة على الزربوط، اللذة بتاع الزربوط، الإحساس الإنسان بالتعامل مع هكي أداة والخيط واللوحة في اليد والشوكة بتاع الزربوط اللي هي بالحديد
0: المسمار،
4: التصنيع جعل الأداة هذه ما

0: ما تتلائمش مع الذوق الإنساني. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية أنه تونس كما الدول الأخرى نقصت عليها الأنشطة هذه متاع الأطفال وكانت في الشتاء ولا الربيع لأنه عليها تطلب أماكن منبسطة والأراضي كانت موجودة وما عادش عندنا الأراضي كلها سيمان وذلك علاش تغيرت
1: يلزم تتلعب على التراب معناتها
0: هو أحسن حاجة على التراب أحسن حاجة باش السنة متاع التراب السنة متاع الزربوط تدخل في التراب ما تمشيش على السيمان ولا على الكرلاج تكسر وتنقل وهكاك الاتصال بين اللاعب والأداة يكون أحلى يكون هذه الجانب الأول ممنوعة كانت ممنوعة حتى في المدرسة ممنوع باش الطفل يدخل بالزرموت نتاعه ويخبيه في جيبه ويخبيه في المحفظة نتاعه يمنعوهم علاش مش عارف هو وهما والبيس والواحد لأن هي لعبة نتاع ترفيه
1: اي لكن يقول لك الفضاء المدرسي هو فضاء للتربية والتعليم معناتها ولكن تبقى الالعاب خارج اسوار المؤسسة التربوية
0: لا لا لا لا لا, لا. في دول العالم الكل انا زرت المانيا وبلجيكا واسبانيا وحتى اسمها ايران كل يخليه مساحة ويخليه ادوات وقت الراحة وقت الراحة عندهم الحق مش يلعبوا مش يقعدوا يتجراوا ويتضاربوا في بعضهم يعطيهم أدوات خاصة يلعبوا فيها ويحترموا القيمة متاع اللعب بالنسبة للأطفال على كل أهم حاجة هو أنه الزربوط يعلم الصغير كثير من المهارات الحسية الحركية أولا يتعلم يشد الأداة الصغيرة الخيط والزربوط بزوج يدين واحدة الخيط باليمين والزربوط باليسار ولا العكس يتعلم التوجه في الفضاء كيفاش يدور الخيط فوق الزربوت فوق الزربوت وكيفاش يتحكم فيه وهذيك السلسلة اللي يخلقها الخيط بشوية بشوية هذيك عندها أهمية في الدقة الدقة في التحديد المسار اللي ماشي ياخده وبعد تجي المشكلة اللي أصعب حاجة معني هو كيفاش ندوره كيفاش هذا طيب الزربوت وتجبد الخيط باش هو يهبط على السنه نتاعو هذايا فيها تقنيات
1: هيك حكمه كبيره
0: يتعلمها الصغير يتعلمها بشوي بشوي كما قلت بالمحاوله والخطا بالمحاوله انا في بعض المناسبات نجيب الزربوت ونوضعه للناس يجيوا الصغيرات يهتموا له يهتموا به ما يعرفوش القصعة بين الخيط وين يخليوها في القصعة ولا في المسمار ما يعرفوش ديجا ما يعرفوش منين يدور يجيو الوالدين يجيو باش يعلموهم يقولوا هما يلعبوا والصغيرات يتفرجوا يعني الصغيرات ما عادش يلعبوا ما علموهمش فهمت النقطة هامة ياسر يعني كيفاش ضحى الراجل القديم يعرف والجديد ما عادش يعرف كيما الخماس اللي تلعب في الخماس الأطفال اليوم وقت يطيش قطعة من خمسة حبات وتقول له القفها يطيش الفوق شوية وقول له القفها ما ينجمش توافق الحركة البصري متاعه ضعف ما عادش موجود وهذا الكل يتدربوا عليه وباش يكونوا يعني في مجال صحي حسي حركي متميز وقت يلعبوا ثم برشا في كل ولاية في كل حومة يعملوا قوانين يلعبوا بال يعملوا ساعات يعملوا دائرة ويرميوا فيها النحلة النحلة تبدأ صغيرة أصغر شوية ثم الحاتوطية شكون يخرجها من الدائرة باش مش يخرجوها مش بكورة بالزربوت يجب يعرف يدور الزربوت ويكمر عليها معناها الدقة في يكمر على النحلة ويضربها ويخرجها وهذه كل واحد كان احنا كنا كل واحد عنده زرابة متاعه ويخبيهم في شكارة ويدلهي بيهم ساعات يخسر الزربوت علاش ما بين القوانين اللي موجودة كانت بعض المناطق
1: أنه
0: التربوت اللي يخرج يرميوها في حكها بالماء وبعد يخرجوه ويضربوه يكسروه دكون مش يخسر الزربوت
1: نتاعو. الزربوت نتاعو توا الزربوت قبل سيعزدين كيفاش كان يتوفر للعائلات؟ يعني كانت العائلة تخدم حدها ولا ثم ناس مختصين؟
0: لا علو البدارة بالطين يخدم بالطين وسخنوه ويلعبوا به بالليجين من غير خيط ماد زادوا قواه ويلعبوا في الرملة شوية بالرملة ما يتكسرش في سفيسة وبعد تخير ولا يتخدم بال احنا في شخص بال الحتب بتاع الزيتون
1: نجارة الزبوس
0: تمام موجود حتب الزيتون خاطر هو صحيح وسمى معامل يخدموه باللوح الابيض اللوح الابيض فيش هيتكسر وما موش باهي
1: مش متين كيما لوح الزيتون اي
0: لا لا مش كيف ويزينوه فيه الزينة وفيه المنظر الجميل يعني هو جميل وقت يدور هو جميل
1: اي كل رقصة
0: يجمو يعملوا مباريات بالحزاز متاعه فوق اليد شكون يدور الزربوت يقعد اكثر وقت فوق اليد وإلا يعملوا الزربوت يخليوها يضربوها على طاولة كبيرة كيف كيف يجيب الزربوط بالضبط على فوق الطاولة ويقعد يدور أكثر ما زمن ممكن. هاك اللي موجودين في باب الجبلي هذوك اللي يخدموا اللوح العربي الكل كانوا هما يعملوه بالطور لكن توا ولات قلت الأشياء دي ولا يعتمدوا على المعامل. أنا من تونس نهبط للشفاقس وعندي حيرة يعني
1: حرفين
0: الزبوس جماعة الزبوس هكي يقولوا يخدموا الزبوس يعني حيتهم يخدموا اللوح باليد بالحديد اليدوي يصنعوا لي هما اللي يصنعوا لي الزرابط باش أنا وقت اللي نعمل التظاهرات وكل نوفر الزربوط للأطفال وكل أنا مرة بعته في إيطاليا مشيت لإيطاليا وفي إيفان والله كما قلنا مشيت لإيطاليا وقعدوا يشوفوه ينبهروا يجي ويقول لك اعطيني الزربوط نبيعوا دوزورو وهكاك
1: إيه واللعبة موجودة عندهم وإلا لا
0: موجودة
1: لكن موجودة. شكل الزربوط هو اللي يعجبهم معناتها
0: شوف تو تغيرت الأشكال بالتكنولوجي تغيرت الأشكال الزينة متاعه فيها عديد الأشياء مدة 3 سنوات عندي صديقي أسباني حل هو أستاذ جامعي يقوم بالبحوث وخلا معاه من عندي حتى الزرابط عمل متحف حل المتحف عمل كتاح متحف الزربوط الترامبا الترامبا بالإسبانيون وفي في أمريكا الجنوبية زادة كيف كيف يعملوا البهرج يعرضوه قدام الأطفال وطوروا برشا في السبيكتاكل متاعه طوروه باش احنا ما زلنا
1: احنا ما طورناش ولكن نسينا او تنسينا
0: وقاعدين نخدم عليهم
1: يعطيكم الصحة من خلال الجمعية متاعكم في كل مرة ترجعونا اللعبة من الألعاب هذية
0: ان شاء الله انا والله انا فرحت وقت ما سمعت كونه نحرس عامله مهرجان في الزربوط إذا أنت عندك علاقة بهم الكل
1: إن شاء الله
0: والله ماذا بي نشارك فيه في المرحلة الثالثة ولا أنا
1: إن شاء الله إن شاء الله كنوا في تواصل إن شاء الله به باعتبار هو سنة في دورة ثانية إن شاء الله يتواصل معنا أستاذنا سي صادق السيلة ويقول لي في حومتنا كان سي عامر شقرون الله يرحمه صناعي وباله واسع في صنع هلا الخضروف هذية الزربوط هذية بألوانه المتعددة وأيضا يقول حتى يعني فيها أشكال محلاها
0: اي نعم في اشكال مزيانة والوان وزادة مزيانة وكله باليدوي كله باليد
1: اي كله صناعة يدوية
0: في طريق المطار قبل المعهد الرياضة تم حرفيين يخدموا الزبوس هم
1: زوجة
0: اي هاكم غاديكا في الطريق الفرعي مش الطريق الرئيسي، الطريق الفرعي اللي يهز بحر الواد هكايا، هاكم زوز يخدموا كامل اللوح تاع الزيتون.
1: نعم
0: ممتازين وحرفيين، نشري من عندهم انا دائما، نشري من عندهم دي جروند كونتيتي. وتوا وريتهم اشكال اخرى يدوروا، بداوا يخدموا عليهم زاد اشكال صغيره يعطوها للصغار باش يدوروهم بزوج صباع يشدوا
1: قد اليد الصغيره،
0: قد اليد الصغيره ويلعبوا به الصغار. نتاع الشينوا ما مش باهيين، نتاع الشينوا اسمح لي
1: في ساعه يزلقوا يقولوا لي
0: يزلقوا هكا يطلعوا يهبطوه ويعطوه الكولور باش يجلب الانتباه. ما هو ما هوش شيء يصلح للعب، خاطر اللي تلعب الزرموت ثم قواعد يتحكموا ذاك القواعد هذيك حسب السن وحسب راهو كانوا البنات، حتى البنات مرشا انا عندي تصاور فيهم الامهات المناسبات اللي الامهات يجيو يعلموا صغارهم الزربوط.
1: ما هيش لعبه ذكوريه فقط يعني؟
0: يا نعم يا نعم، حتى خاطر وقت اللي تاخذ هي الزربوط راهو تشوف السيلوات نتاعها كيفاش ترجع الحنين نتاع الطفوله، كأن هي في 12 هكاك او 13 والله
1: عمر الطفولة. أي وشكون ما يحبوش العمر هذيك. والله يعطيك الصحة الدكتور سنين، كل مرة يعني تخونا الألعاب هذية المزينة. شكرا ليك، إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم
0: تم واحد من جنوب أمريكا الجنوبية يقرق بيا باش يجي لتونس، انا ما عنديش وين نبيته نصرف عليه الواحد
1: الويه باش يلعب او مختص
0: يعمل سبيكتاكل بالزرابط. يعلم يحب يجي يعلم الصغار بالزرابط
1: والزربوط اللوح معناتها كيفنا اللوح
0: عنده برشا اشكال صغير وكبير وزينة مختلفة وستيل متاع الامريك دي سيد فهمت. رائعة يا ياسر.
1: أقدم زربوط عندك قديش في الكوليكسيون اللي عندك دكتور؟
0: الكوليكسيون اللي عندي أقدم زربوط ممكن 15 سنة أكو.
1: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة دكتور عزيم بوزيد، شكرا لك. إن شاء الله إن شاء الله نتواصلوا مع المحرس ونرجع لك في الكواليس. شكرا لك دكتور عزيم بوزيد، ونحب نشكركم برشا زيد على الأجواء المميزة اللي خلقتوها الأسبوع الماضي مع جمعية المسنين في جرجيس. يعطيكم الصحة برشا ألعاب رجعتوا لهم
0: محلهم ونعاونوكم زيد مع المسنين. ما أنتم تاخذوا يزمكم أنتم تاخذوا
1: هو في الحقيقة في صفاقس بزيلة توا دار المسنين مغلقة حاليا. لا
0: يكفيش أنا تأخذ ميكرو وتقعد تتكلم، يجمك تخلق إيفينمون براتيك.
1: قولي هكا نسق يعني بعض التظاهرات. احنا فقط والله المركب التنشيطي الجامعي فرصة ليهم باش يتعرفوا على الألعاب هذية وعلاش لا توا نسقوا مع بقية الجمعيات وتكونوا موجودين الجمعية التونسية للمحافظة على الألعاب والرياضات التراثية. شكرا ليك دكتور عز الدين بوزيد.
0: شكرا
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة. الأسبوع القادم مش نكون في إجازة. شكرا لكم. 9:53 دقيقة هكا نص لقانا اليوم من أحلى صباح، بدينا المشوار معكم من الستة. شكرا لكل الفريق اللي رافقنا في الكواليس على المستوى الكونسلات اللي نورنا أنور بوجلبين، وعلى مستوى الإخراج المرئي جوهر بوستة. هذيك صحة يا جوهر، اليوم عمل مكوك كبير برشا، شكرا ليك. فتحي على مستوى التنسيق الهاتفي أحمد حشتايب اللي كان على مستوى محطاتنا الخارجية واللي موجود في أرخ بيل قرقنا في خرجة القراطن الخرجة البحرية هذية. أيضا كنت معكم سوار الشهري، إن شاء الله صباحكم كله فرحة وكله خير وكله بركة، وديما نقول نهار لحد نهار العائلة وربي يجمعكم الناس كل في الخير. بعد شوية الموعد يكون مع قسم الأخبار، ومن بعد تنطلق منوعة الضحى مع زميلنا نوري شهري. نهاركم أسعد الأيام.

صفاقس، مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر. من حجارتها تروى الحكايات، ومن أمواجها يولد الإبداع. فالدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتكى عدد من متسكني صفاقس من تكدس الفضلة المنزلية ودعوا إلى ضرورة تدخل البلدية تجنبا للأخطار الصحية والبيئية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريفة أن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30%، واعتبر أن الدولة التونسية لا توفر مشروعا لأطفالها في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية والأهداف. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا في كل الولايات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، التي تهدف إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبة الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. في أخبار العالم، اقتحمت قوات العدو الصهيوني صباح اليوم مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أنه ليست هناك محادثة جارية بين بلاده وواشنطن، وأن طهران لن تبدأ أي محادثات ما دامت واشنطن تنتهك الاتفاق المؤقت المبرم في جوان الماضية، وأشار إلى أنه يجري تبادل رسائل عبر الوسطاء. أخيرا، أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن استهداف مصفات تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة جازان جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 11 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: الترهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمسي والسرام.
0: صيف عالكيف.

يا صباح النور، اهلا وسهلا بكم. الناس كل تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين، ان شاء الله نهاركم مزيان ومليان خير. ومرحبا بالناس اللي تحب تعيش معانا جو ويكاند. انسى برشا تعب، انسى برشا نسق متواتر نتاع اسبوع كامل باش تكون اليوم في جو فيه برشا عفويه تلقائيه، وان شاء الله تكون صبحيتكم مزيانه على راديو صفاقس. اللقاء اليوم فيه برشا فضاءات مفتوحة، مش تكون من مختلف ولايات الجمهورية، وين ما فهم شطوط مش نعيش معاكم الأجواء هذه الشاطئية، وين ما فهم زادة حركة وأجواء ويكاند مش نكون موجود معاكم باش ننقل لكم الخدمة اللي تجم تعينكم في مستوى تواصلكم المجتمعي. أيضا اليوم الفنانين مش يكونوا حاضرين معنا من مختلف المهرجانات، ومنهم مهرجان صفاقس الدولي. التليفون مش يكون مفتوح على ذمتكم باش تتواصلوا معنا عن طريق الرقم 70 164 280، وإلا عن طريق الفيسبوك راديو صفاقس. يخليكم معنا اليوم باش توصلوا صوتكم وباش تعبروا عن فرحتكم بمناسباتكم بتهانيكم بتحياكم، فضلا عن كون أنه اليوم مش نفسح المجال للناس باش تحيي المرأة 13 أوت. نعرفوا أنه هو مش عيد المرأة برك، الحقيقة عيد مجتمعي في تونس، عيد أسري. 13 أوت هو احتفال بالأم وبالأخت وبالحبيبة وبالزوجة وبالبنت وبالمرأة التونسية عموما في مختلف المواقع. شنو تقول المرأة التونسية اليوم؟ شنو تقول لها قبل 3 أيام 4 أيام من عيدها في 13 أوت؟ أهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس في أجواءنا اللي مش تتواصل مع النغمة ومع برشا موزيكا، ومنها النغمة التونسية اللي مش ننطلق بها في أجواء أصيلة فيها برشا إيقاعات أصيلة. شكرا لأنور بوجلبين، شكرا لجوهري لحد الآن في انتظار أنه يلتحقوا بينا زملائنا الآن والتحقوا بينا بعد الآن. أهلا وسهلا بيهم ومرحبا بالجميع. لانتلاقة مش تكون مع سفيان الزيدي في هذا الكوكتيل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين بعد النغمه التونسيه للناس اللي موجوده معنا نقولوا لها شلا ديما منورين وين ما انتم موجودين تحيه كبيره ليكم اطلبوا النغمه اللي تحبوا عليها وعيشوا معنا اليوم صيف على الكيف صيف على الكيف باش ينطلق مع اجواء بحريه شاطئيه والانطلاقه مش تكون مع قرقنا مع اجواء مميزه في الشاطئ وخاصه للناس اللي تبرمج انه تكون في ما في نشاط ولا في تفرهيدة عائلية وأسرية والظاهرة اللي وليت موجودة تقريبا عند برشا أسر والإمكانية متاحة اليوم موجودة أنهم ينظموا خرجات بحرية عائلية فما برشا ناس يقول لك احنا شوف مش نعديو نهاية في البحر نمشي ونكريو في لوكا ويبدأ معانا الرئيس ما شاء الله ليه يعرف البحر بالقداء يخرجوا يعملوا فطور ويعملوا ساعات العشاء يعديو عشوية كاملة وجو يعمل الكيف وتقريبا تطلع مناسبة حتى من حيث الإمكانيات المادية ما هيش غالية برشا معنا معقولة كي تبدأ مع عدد وافر من الناس اللي مع أسرة مع بعضهم وعائلة مع بعضهم يبدأ جو يعمل الكيف أنا مش نسكم لتوا اللي خرجة بحرية أما مع عائلة أخرى والعائلة هذه مش نكتشف أجواءها مع أحمد من خلال لقانا المباشر بأجواء شواطئ قرقنا أهلا وسهلا بك يا أحمد
1: أهلا وسهلا بيك يا أحمد
2: يا صباح النور صباح السرور أهلا وسهلا بيك يا نوري صباح الزين ومرحبا بالجميع في منوعة صيف على الكيف دكتور نوري في هذه الأجواء الصيفية الممتعة والمنعشة والمبهجة
0: صح عليك
2: إذا خذاك الريح الواري ويسيت القلاع الصاري ومشيت القرقنا الرياس قرقنا التبحيرة وقرقنا التحواس تناديك نسمة وعلى الفم البسمة هواها دواها وملحة يزيد شفاها وشط والقصيرة عمر وشرفية بجريد نخلة ودراين معبية بوري قاروس وصبارس مشوية وزكار وطبال يغني شغل ينسيك تعبك وياخذ العقل مع زين بنية بفوطة وتيارية سبحان ربي خالق مولايا
0: يا بيه يا حافظ الدرس من قدا يا احمد صح عليك معناها
2: والدكتور والباحث عبد الحميد
0: تحيه كبيره ليك يا عبد الحميد
2: الشهري اللي تغنى بقرقنا كاجمل ما يكون واليوم احنا في جو اخر يا نوريا نعيشوها في جزيره الاحلام قرقنا من خلال الخرجه البحريه اللي في اطار يعني مهرجان كامل لثقافه الجزر المتوسطيه بالقراطن اللي يمتد من 4 وحتى 10 أوت 2026 الخرجة البحرية هي ميزة من مميزات هذا المهرجان وإحنا موجودين في ميناء القراطن لأنه باش نتجه بعد شوية في رحلة بحرية ممتعة تخونا حتى إلى جزيرة سفنو في هونية يعني مش بعيدة على القراطن وتو نكتشفوا هذه الأجواء البحرية لأنه بعد شوية أكيد باش نجمع الحوت من الشرفية
0: الفطور مضمون معنا
2: اللي هي جزيرة سفنو
0: معناها خرجة بحرية والفطور مضمون والأجواء اللي تعمل الكيف من تراث قرقنا المزيان كل شيء يخلي الخصوصية هذه محل أنظار كل السياح اللي يحبوا يجيوا لجزيرة قرقنا ويتمتعوا بأجواءها الخبيل مميز يستقبل الناس سواء كان بالمخزون الطبيعي والسياحي المتميز سواء كان بالمخزون القيمي وأيضا الثقافي البارز من خلال المخزون الجغرافي لهذه الجزيرة الجميلة الحالمة يعني كل شيء متاح ويشجع على أن الناس تزيل قرقنا
2: حتى أنه عدد كبير من اليوم من المشاركين في هذه الخرجة البحرية كانوا عبروا على انتباههم الطيب خصوصا أنه فما برشا مشاركين يحضروا لأول مرة باش يستمتعوا بجمال البحر وبهذه الأجواء البحرية الممتعة في الفلوكة البحرية اللي حبينا اليوم نسميها تبحير على غير العادة لأن العادة الشطوط المرة هذه في الفندق باش ندخلوا وباش نستمتعوا بالمصيد متاع الشرفية وغيرها من الأجواء الصيد التقليدي اللي تعرف بها الجزيرة مع الصيادة مع الرياس ومع الطبال والزكار وخصوصا مع طبال قرقنا اللي بشي يعمل برشا أجواء في الفليك اللي خارجة تول وقيت هذية من ميناء القراطن باتجاه جزيرة سفنوة
0: يا يعطيك الصحة أحمد، أنت حاولت تنقل لنا الصورة وإن كان الصورة مش منقولة معاك في أجواء قرقنا، أما إن شاء الله نحاول أنه الصورة بالصورة الفوتوغرافية ننقل هذه الأجواء مع مستمعينا من خلال أجواء قرقنا وهذه الخرجة البحرية المميزة. شكرا لك على الانطلاقة في قرقنا، ومش نزيد نرجع لك أنت إن شاء الله في أجواء أخرى مع المصطفين في شواطئ قرقنا وفي هذه الخرجة البحرية. تقريبا قديش من واحد مش يكونوا في الفلوكة يا أحمد؟
2: والله في الفلوكة بالنسبة لي أنا يعني تقريبا في حدود الخمسة أشخاص، ولكن فما فليك أكبر نوعا ما على مستوى الحجم نقل أيه. حتى بالعشرين وثلاثين يعني شخص موجودين.
0: عرفوك من الوزن الثقيل انت،
2: عرفوني يلزمني نشد الكليبر
0: عرفوك من الوزن الثقيل
2: يلزمني نشد الكليبر يلزم
0: تضيع شي يلزم فلوكة واسعة. سيسروحك ربي معاك وإن شاء الله لبيس
2: فلوكة صغرونا لأول مرة نركب في فلوكة كيما نهضية
0: يعني. هاي المهم لبيس سدنا روحك، ها ما تدوخش في الخزر البحرية إن شاء الله لبيس. أجواء مميزة مش نعيش معاكم الناس الكل مع شواطئ قرقنا، المهم الأمور تعمل الكيف. خذيت القهوة متاعك جاوك بحري معنا أمورك منظمة لبيس أحمد هكا ولا؟
2: لبس اهو الكليت موجود
0: الكليت موجود
2: الخبز موجود السلطه تو باش هاي الكليت موجود
0: مش شكل الكليت بالسلطه ولا كيفاه
2: البحاره يعني وس
0: ميجيش الكليت
2: بالسلطه هيك الوقت
0: يزبك مرخة غطس في البحر. صحة صحة صحة ليكم وبشفاء ليكم وإن شاء الله ديما منورين، وللناس الكل اللي معانا مش نعيش معاكم أجواء أخرى بتفاصيلها في الخرجة البحرية هذه مع أجواء شواطئ قرقنا. لو سهلة بالجميع وألفة برمضان تغني للناس الكل في أجواء الصيف على الكيف.

0: معكم النوري الشعري
1: في صيف عالكيف.
0: صيف عالكيف
2: منورين الناس الكل. أهلا أهلا بيكم. والجو اللي يعمل الكيف مع الجو التونسي مازلتم واصلة معاكم في الإيقاعات التونسية اللي تطلبوا فيها على راديو صفاقس. الرقم هو 70-164-280 للناس الكل وين ما هم موجودين، سواء كان في الشاطئ، في الطريق، في الخدمة، في الدار، وين ما أنت موجود نقول لك مرحبا. أما اليوم التحية متاعك وصوتك المسموع مش يكون مع شكون منا، شكون منا ما عندوش دين كبير عند مرأة معينة، تجب تكون أمك، تجب تكون من عشان بنتك، زوجتك، أختك، الأم العزيزة الغالية، كل المرأة التونسية 13 أوت عيد ميلادها صحيح الوطني، ولكن كل نهار راهي المرأة التونسية تستحق التحية وتستحق نرفعولها القبعة، لأنه بها هي المجتمع يكون متماسك ومعها هي تكون الحياة أجمل وأفضل وأحسن. فمرحبا بالمرأة التونسية وكل عام وهي بخير. هك علاش مش نفتح لكم المجال اليوم مع أصواتكم ومع تحياكم، أنكم توجهوا تحية للمرأة التونسية اللي تحب توجه لها تحية. شكون هي؟ في أي موقع من المواقع تحب تسلم عليها وتحييها وتشكرها؟ مرحبا، أهلا وسهلا بصوتكم من القلب للقلب المرة هذه. مرحبا باللي معايا. عسلامة
3: عسلامة أخويا نوري الشعري، وربي فضلك وإن شاء الله ربي يعينك، وتحية لك أنت ولكيف تكنيك الكل معاكم. أحنا عندنا عارف الدار.
2: أي ربي كمل، ربي كمل سالة ديما فرحانين وبدينا الأجواء ذي مع الأفراح ومع النساء، وإن شاء الله كل عام وأنتن بخير، كل عام والمرأة التونسية تعيش الفرح معها هي، أما تتطلع إلى أنه تكون وضعيتها ديما أحسن وأرقى وأكبر إن شاء الله. هكا ولا
3: طبعا كان نسيك موانا للشمس ذاك عليه، دونك بحكم الحس اللي في الدار نتكلم فيكم وانا في الشمس.
2: وين في الشمس؟ ما انا خرجت خارج الدار باش تكلمنا بصوت مرتاح.
3: اي بيه.
2: وين في تونس بالضبط؟
3: ولاية اريانا.
2: في اريانا، مرحبا بيك وتحية لاريانا وورد اريانا، ونساء اريانا الكل وتونس الكل نهديو لهم ورد اريانا. ربي كمل زيادة الفرحة الليلة هذية. الله الله عليك سي سمير، تقطق على النغمة المزيانة. هيا سيدي، هيا سيدي، وفرحنا معاكم ما واجوئكم هذي.

0: الفرح الليلة شلا ديما فرحكم متواصلة كولا ليه في جوكم ما فرحنا معاكم. خلينا الأغنية مع صبيحة سي سمير هاكي الزغروطة عاد عندكم هاكي الزغروطة في الدار صح عليكم جو مزين شو هذه المناسبة شنو
1: والله عارف شوية إن شاء الله مبروك عليك
0: إن شاء الله مبروك إن شاء الله مبروك
1: أنا تلموها حظ اللي ذاعت الساكت إنه خليني نتكلم وأنا في الشمس باش نصفلكم الشمس
0: إيه هك تعمل في البرونزاج شكون كيفك بربي يا عرس وبرونزاج والدنيا تعمل الكيف توصل للعرس كلمة برنزية معنى نهارتيش العرس هو
1: قدرت ربي
0: نهارتيش العرس هو إن شاء الله
1: ان شاء الله غدوة تطقوني انا نستنى بدقيقة ودرج وقت يشوف
0: علاش تعبتوا ولا تحب تعيش زي والفرحة والله اللي يسمع هو المثل الشعبي يقول لك اللي ما عنده اللي ما عملش عرسه مرمم ما شايف الدنيا شفمم على العرس هرجة وتعب وجيد اما الاختتام بتاعه يكون فرحة وان شاء الله ربي يهني وربي يسعد بالرفاء والبنين وربي كمل عليكم. قولي المرأة اللي تحب تهديلها اجمل التحايا شكون في اي موقع من المواقع تجب تكون راه وما تعرف هي تجب تكون في العموم في المطلق
1: انا الحقيقة الفاملي نهديل هي الدكتور متاعي القصرة متاعي السنيغة متاعي اللي بالحق كل ما نفكي نلقاها عملت معايا دي جيستيب بالحق وانا موقعت كيفاش نقدمها دي الدكاسة دي دكتورة تيلي ويدير حتى وصل بعثت لي رابور متاعي اللي زيك سيحتيس اللي البرة دونك باش نقولها ميرسي ماهيش ما تعبرش باش نقولها انت اكثر من طاغونت انت ما يعوضك حتى شيء بالحق في تلت السنوات هذوما هي وليت ام توا بالحق حتى السنيور الجديده اللي تعوض فيها نقولها بربي ارجع بالحق خاطرشي توحشتها بالحق كنت بضحكتها نحست الثلاث سنين ما حسيتهمش
0: معنى كانت السند ليك كيما كانت الطبيبة كيما كانت الأخت كيما كان الإنسان اللي يرافق مريضه ويعالجه أما يرافقه بالكلمة الطيبة ويرافقه بالإحساس النبيل ويرافقه كيف كيف بالمشورة وبالإحاطة هذه الكل ما ينجم يكون كان علامة صحية للعائلة الصحية وللعائلة الطبية في تونس. وانت خصيت الدكتورة تليلي بالتحية شالة ديما طبتنا بسلام وأمان وخير وربي يحفظهم وشالة لباس للجميع زادة لك انت شالة ديما منورة كل عام وانت بخير
1: ربي
0: شكرا تحية كبيرة ليك ونواصل مع التليفون سي سمير أهلا وسهلا باللي معايا عسلامة أهلا وسهلا بيك
2: أهلا وسهلا
0: يا صباح النور
2: صباح الخير
0: صباح نحويلك يا عايس
2: صباح التهنية لكل امرأة تونسية بعيد ميلادها
0: يا ربي سهل
2: إن شاء الله كل امرأة تفرح بعيد بهذا العيد وبأحفادها وبصغارها ونحب نهني بنت أختي امرأة خذيت السناء امرأة وبالأمل والتحدي وأصبحت دكتورة
0: الحمد لله.
2: امرأة تونسية شرفتنا فاتن شاكر عفيس ونهني بنت أختي اللي دانير مو عرسها صباح العش بن عمر
0: مبروك
2: يعيشك ونهني بنت خويا خديجة غربال بأخذها البكالوريا نجاحها في البكالوريا بامتياز وبأحسن معدل وكذلك محمد هاني غربال ولد خويا باجتيازه الميتريز وتخرجه ان شاء الله
0: مبروك مبروك
2: نعم
0: مبروك قلت لك مبروك الله نصلي على النبي
2: الكل اللي اخذها جايزه معناتها تحصل على نهايه الدراسات نتاعهم
0: نهايه نقول لك هي بدايه حصد الثمار نتاع مستقبل ان يكون مليان بالخير
2: راه
0: اللي تحصل على شهاده نهنيوها صحيح ولكن زيد نقول له ان شاء الله المستقبل قدامك بدايه جديده ومرحله اخرى من الحياه تكون مليانه بالنجاحات خير ان شاء الله.
2: امين يعيشك يعيشك
0: ربي يحفظكم انتم وديما افراح في عائلتكم ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله. وديما عدينا المخيم الصيفي هنا
0: قايده. وين عديت؟ وين
2: عديت؟ في رجيش
0: يا عيني
2: مع يا عيني. مع الرواد والاحباب بفوج البلديه هنا قايده معناتها مع النساء.
0: تحيه يا قايده تحيه
2: بالمخيم وابهروا بالنشاط وابهروا بكل شيء.
0: قديش عديتوا في المخيم يا قايده؟
2: جمعه.
0: عملت جو مالا صح عليك؟
2: والله العظيم
0: البحر رايض
2: ممتع.
0: البحر رايض واموره منظمه.
2: اول نهار تعدينا مش هيك اللي
0: قايل وبعد تستقر ولا لا؟
2: ان شاء الله ما شاء الله. ولا بحر صافي صافي وتعديوا يمات روعة. الحمد لله
0: الحمد لله. حاب يفرح بكم بالقدية على قاعدة الحمد لله.
2: سهلا
0: ديما فرهدين وسهلا ديما منورين
2: فرهدين وروحهم فرهدين وشكرونا لكل معناتها فوج البلدية أخذ معناتها من نساء معناتها العائلات كلك معناتها شهادة شكر من عندهم.
0: تحية
2: على الإقامة وعلى الأكل وعلى المستوى المعيشة وعلى الجو العائلي اللي عايشناهم جو في الأول كشفي وبعدين عائلي مع بعض الأول كليكا
0: جو يعمل كيف فوج البلدية ذا
2: فوج البلدية بسقي فوج البلدية
0: بلدية شنية
2: سفاقس
0: بلدية سفاقس هي تحية كبيرة
2: معناتها صوفي بن مسعود والقايدة ليلى هربال اللي معناتها قايدة الزهرات وقايدة الرواد والأحباب.
0: تحية كبيرة ليكم الكل وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وبلديتنا إن شاء الله ديما منورين بخير وشكرا ليك.
2: إن شاء الله ديما منورين بنساها ورجالها وقايدتها وكل ما يشرف على هذا المخيم الصيفي.
0: باهي انا انت ما قلت برجيلها الكل البلديه وتحيه كبيره ليهم الكل. اما انت قلت زيادة تحيه لنساها. حبوا تحيه لنساء البلديه ربي يحفظهم وكل عام وهن بخير. شكرا ليك يعطيك صحه مدام نواصل مع تليفون اخر. اهلا وسهلا بيه.
3: اهلا وسهلا.
0: يا صباح النور.
3: صباح النور صباح الفل صباح الياسمين انت وكافه العاملين وعاملات باذاعه الساقس وكافة المستمعين والمستمعات في نوري الشعري.
0: يا عيشك شكون معايا؟
3: نبيها ترابلسي من
0: الشعري. مرحبا نبيها شنحوالك نبيها لاباس؟
3: اهلا وسهلا والله هذا يوم المناء اللي انا اليوم باش تحصل.
0: مرحبا بيك مرحبا بيك يا نبيها اهلا وسهلا. قول لي المراه شكون هي اللي تحب توجه لها تحيه اليوم في عيد
3: والله المرة. والله يا نوري انا قبل كل شيء نحب نفتح فوش صغير.
0: افتح هاي
3: بس انا عندي معناتها بنت اختي نهزها للمدرسه بيه. صدقني صدقني عمري ما كنت نتصور هيك المشهد وقت اللي نشوف الامهات الكل والاباء زاده كذلك هيك الصغيرات واللي هما معناتها مش تهديم في جره صغارهم ويسلموا في كل ما في وسعهم باش يعتنيوا بهيك الاطفال وقايمين بواجبهم قاموا في المنزل من برا من الداخل من كافه الناحيات. تخيلني وقت نرى المراه وشاده ابنها وهي واصله لهيك الاشياء صدقني دمعتي تهبط من عيني. ايش نقول انا بيني وبين روحي؟ تحيه للمراه تحيه ليها وهي بهيك الجهاد وهيك الوقفه. ان شاء الله نحييهم الكل مهما كانت امراه تسعى في كافة الأشياء. تحية ليك وتحية لكافة المرأة وكذلك زاد الرجل ما ننساوش اللي هو زاد جانب المرأة.
0: هو شوف انت المشهد اللي كنت تحكي عليه راه يجسد ارقى معاني الرقي الحضاري عند شعب يحاول قدر المستطاع انه يوصل الى مراتب الرقي المعرفي من خلال بناء جيل جديد. وكيف تقول راه الام تهز صغيرها والبو يهز صغيره للمدرسه يبدا يحرص على انه يخليه في الصف ويدخله من الباب ويحاول انه يأطره ويحاول انه يرشده ويحاول انه يعرفه على عالم جديد. هذيك الكل راه يعتبر فعلا رسالة نبيلة يطلع بها الولي في أداء مهامه في تربية الناشئة. وما أحوجنا إلى أولياء يكونوا في مستوى المسؤولية المنوطة بعهدتهم وهما كذلك ولكن كما قلت أنت راه الأم مدرسة قبل ما تدخل المدرسة متاع المعرفة والمدرسة متاع وزارة التربية راه فما مدرسة متاع المجتمع اللي هي أسرة. هذيك هي العائلة اللي تبدأ بها التربية.
3: بهذه المناسبة نحيي كل مرأة إن شاء الله في كافة المجتمع ونحيي أختي زادة كذلك اللي هي أنا نقول لها إنسانة نازلت من أجل الوالدين، من أجل أخوتي، من أجل كل شيء. نقول لها تحية ليك، وإن شاء الله ربي فضلك وربي قويك وربي قوي كل امرأة لهيك المجتمع. طبعا بالنسبة للمناسبة نوري، نحب نهدي عندي أخويا عادل الترابلسي. نحب نقول له ألف مبروك على ابنه اللي عنده توا مدة أسبوع اللي فرح به.
0: مبروك مبروك مبروك وربي هني
3: يعيشك
0: سلام الذرية الصالحة، ومبروك عليكم
3: على الترابلسي على زوجته خولة. ونحب نقول البنت خالي ويام بوهليل وأبوها صادق المساكني بمناسبة بنته في نجاحها في البكالوريا، ونهني
0: مبروك
3: كل كل كل إن شاء الله العيد ميلاد ولد أختي كاميليا. نقول لها إن شاء الله ألف مبروك على ابنك إن شاء الله عيد ميلاده، ونقول إن شاء الله البنت أختي زادة كذلك اللي ولدها تخرج السنة أيمن ترابلسي اللي هو سيأخذ الليسانس.
0: عيبي
3: يعيشك يعيشك إن شاء الله ربي فضل هولها وربي يحيه هولها. وإن شاء الله تحية لأخوتي الكل اللي يسمعوا فيها.
0: عيبي هاك الناس الكل تبارك الله عندهم أجواء مزيانة في العائلة وفي الدار، سنة ديما فرحانين وكل عام وانتم بخير.
3: يعيشك يا نوري وانت بالأمثل، ربي فضلك وربي حييك وربي قويك، وإن شاء الله كافة العاملين والعاملات بذات الساقص.
0: شكرا ليك أجمل الأغاني والتحايا المستمعين وين ما انتم موجودين بالنغمة والموسيقى والمكلمات الهاتفية. نواصل معكم اللقاء.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تشهد اليوم درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيل محليا. البحر يكون متمويجا بخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. يشهد العالم يوم الأربعاء القادم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، سيشمل مساره مناطق واسعة من شمال غرينلاند وإيزلاند وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، في حين سيكون مرئيا في تونس على شكل كسوف جزئي يتزامن مع غروب الشمس. أكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها أن أحكام القرار المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء، وأضافت أن ضبط تعريف الدنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسية. في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وفي مراحلها النهائية، وأضاف أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح المضيق لأن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مصفات شركة أرامكو في جازان جنوبي غرب السعودية بعد ساعات من إعلان وزارة الطاقة بالمملكة إخماد حريق وقع في أحد المرافق التابعة للمصفات. حذر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندات من أن بلاده تتعرض يوميا لهجمة أجنبية ضمن ما وصفه بالحرب الهجينة، وكشف عن إجراءات جديدة لمواجهة تلك الأخطار، وذلك بعد اكتشاف طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبزيغ شرقي البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام منتصف النهار بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في المنستير على 100.2
3: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: إشهار.
5: من غير مقدمة، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أيي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه تعالى زبير بن سالم الزواري زوج ريم هدريش، والد عمر وزينب، شقيق نبيل وخديجة. تقبلت تعز اليوم إثر صلاة الظهر بالجامع الكبير سقيت الدير. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، إن لله وإنا إليه راجعون.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: معكم النور الشعري
2: في صيف على الكيف.
1: صيف على الكيف.

0: في صيف على الكيف.
1: صيف على الكيف.
2: 11 دقيقة بعد الأحداث على راديو صفيق. سهلا وسهلا بكم الناس كل، تحية كبيرة للمستمعين وين ما انتم موجودين. هذا ثامر عاشور كيما غنى في قرطاج، حاولت أن نقدم لكم جديد من خلال تفاعل جمهور مهرجان قرطاج مع هذا الفنان المصري اللي يحصد في تفاعل من خلال حضوره في مختلف المهرجانات العربية. مش تكون جولتنا الآن جولة قرقنية 100%، علاش؟ على خاطر الموجة البحرية مش تهزنا إلى جو قرقنا وشواطئ قرقنا وأحمد في هذه الجولة. مرحبا يا أحمد، مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا بك يا نوري مجددا وبكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس، ونحن في قلب البحر في هذه الخرجة البحرية المميزة اللي نعيشها اليوم في أجواء تعمل 66 كيف من ميناء القراطن، وجهتنا نحو جزيرة سفنو في إطار مهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بالقراطن. اليوم هي الخرجة البحرية يعني وقفنا شوية الموتور متاع الفلوكة باعتباره أنه قاعدين نقوم بعملية جمع خاصة بالسمك من عن طريق الدرين وأيضا الشرفية. احنا يحضر معنا الرئيس ناجح الشيخ اللي حبينا نصفوه بالمناسبة ونحكي معاه على طرق الصيد التقليدية في هذه الأجواء البحرية المنعشة، ومازال قاعد يقوم بعملية يعني استخراج الدرين من المنطقة اللي يعرفوها هم البحارة في حد ذاتهم، يعني البحارة هنية يقوموا باستخراجها. سي رابح حبينا نسلموا عليه ونصافحوه بالمناسبة، وأيضا نحكيه أيضا على الطرق متاع الصيد اللي معروفة بها تقريبا طرق الصيد التقليدية بالنسبة لي جزيرة قرقنا.
2: مرحبا بالرئيس. أهلا أهلا
4: ناجح، مرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: مرحبا الكل، مرحبا بضيوف قرقنا الكل، مرحبا بضيوف القراطن الكل. شرفنا برشا انكم تكونوا معنا اليوم في الخرجة البحرية.
2: يعيشك يا رئيس. الريح يظن فيها قوي الريح اليوم شوية عندكم ولا لا يا رئيس ناجح؟
4: الريح فاكس برود، ما هوش ريح برشا.
2: ايبه
4: طب النجم نقول لك على اتجاه الريح توا جنوبي شرقي يعني باللغة متاعنا طقس ممتاز.
2: به
4: خطر بالمعنى متاع
5: يبدا ريحة من البحر يعني نجم يخرج من الفوند ولا الحوت وكل شيء، وان شاء الله ربي يداوم علينا النعمة، وان شاء الله ديما نكون فرحانين، وان شاء الله من حسن الى احسن
3: ان شاء الله. توقفنا احنا في عرض البحر خصوصا وانه يعني فرصة باش نعرفوا على الدرينة في حد ذاتها، شنو هي الدرينة وشو الحوت اللي يستخرج من الدرينة.
5: الدرينة هي حاجة يعني طريقة صيد تقليدية وتقليدية جدا من عهد السود، معروفة برشا قرصة وقرات، معروفة برشا بالدينة، هي سلك حجية تعملوها في حجم دايرة
4: دايرة يحطوا فيها
5: القلب هذاك هو اللي الحوتة تخرج وما تنجمش تخرج المدينة. وعندنا بالطبيعة بلاصة معينة نعرفوها كان يعرفوها كان
4: البحارة نحطوها فيها نخليوها نهارين ثلاثة أيام كنا نعاودوا نهزوا الدرينا. ما نحبش نشهيكم خويا،
2: لا بالعكس انت شرهتنا توا شرهتنا في هذا
4: اللي في وسط الدرينا
3: يسهي شهي النور يا النور يسمع فينا.
2: لا نعرف عاد الجزيرة
4: الحوت الكل بالطبيعة توا طلعنا فما بارشة كعبة سبارس فما كعبة ميلة طلعوا كعبة شلبة. ما نحبش كيما قلت لك
3: الشهي الميزة متاع الحوت
4: الميزة الحوت متاع الدرينا هي كما نقولوا احنا محبوسة في وسط الدينة ما ترعاش صايمة دونك
5: كل هنطيقة ما فما حد شيء فيها كلمة الجنة هذيك هي أشهر حاجة معروفة بالحوتة الدينة.
3: أثار يعني طرق الصيد الشرقية ثم الدماسة، يعني وإحنا نستناه في أيضا مهرجان خاص بالدماسة وهي عن طريق القصب يعني هكا
5: طريق هي الشباك يعني يعملوا كيما تيما نحكي ولا حجم التعجيرة يعملوا دائرة يحصلوا فيها الحوت ويجيوا لقصب لقصب لينا ذاك خطر الحوت كي تنجز من فوق الشباك تلقى روحها من تالي في القصب محصورة دونك ما ينجموش تنجم تتعدى. أما ديما بالحق يعني باش نقولكم ديما حوت الدرينة والدرينة حاجة حكاية
3: أكيد
5: يعني ان شاء الله ان شاء الله
3: تقريبا النوعيات الكل يعني موجوده في الدرينه
5: ما تحكمش حتى حاجه درينه من كلها تدخلها الانواع الكل بالطبيعه كي تبدا حوته كبيره شويه ما تنجمش تدخل الدرينه خاطر الحجم نتاع القلب صغير اما الانواع الكل تلقاها في وسط الدرينه
3: بس من المنطقه هذه اللي احنا موجودين فيها باش نتعداو للسفنو قديش تبعد السفنو على القراصنه تقريبا يعني
5: السفنو تبعد تقريبا في المعدل بتاع 100 البحري 180 بحري يعني زين البحري تقريبا في المتر و 80 متر 70 تقريبا ديما تقريبا لانه مش قدامي اما ما يسري يعني حتى من القناه الفضل بالذات فيها كل يعني المقاومات نتاع اللي يعني تمشي تعدي نهار رائع في
3: جزيره سخته هي محميه ايكولوجيه التنوع البيولوجي الموجودة فيها وهي من الجزر التي ترصى يعني جزيرة قرقنا لأنه نعرف أنه عدد كبير من الجزر هذه المتنافرة هنا وهناك كما سفنو كما الجرندي كما الشرمنتية وكان
2: يشر خبيل يا أحمد
3: ذكرني
5: فما عنا جزيرة سفنو عنا رمادية كنا نمشيه لرمادية ذاتية كان فيها من سفنو عنا ترقيل عن القضية عن الجرفية جهة العصاية يعني متقام عبارة شبه جزر في وسط جزيرة أيوة. وكما قلت أنت محمية إيكولوجية تشوف كل شيء فيها
3: نعم.
5: تشوف القاع الطراب تشوف القاع الطر تشوف الحوت تشوف تقريبا
3: فكروا البحر زادة
5: ياسر نتفل عشرة تتعز موجود نجبر تتعز البحالة تتغسش مني ما الله قال
3: أنا موجود
5: موجود
3: تو أنت يا رايس تعلمت ذي المهنة عن الأباء والأجداد وعلمت أكيد الأبناء نتاعك يعني
5: بالطبيعة هي ذات مناسبة هذه سامحوني بالحق مناسبة باش نترحم على والد الله يرحمه
3: وينعمه
5: والله يرحم جميع المؤمنين الكل جدودنا بالحق البحارة اللي تحكي على بحار زمني تحكي على قلب الكبير تحكي على الثقة تحكي على يعني كل الحاجة اللي فما في زمانة الطيبة الناس كل تفطر مع بعضها الناس كل تتعشى مع بعضها هاك تشوفوا توا شقاف جاء خلص كنت نتفضل هاو الحوت ونكوننا مع بعضنا بالحق
3: هما لحمة يعني ما بين
5: اللحمة اللحمة هذية عملوها لنا الكبارات الله يرحمهم
2: واللي مازال ومازال مواصل فيها الجيل الجديد
5: وان شاء الله يا ربي الحاجات سيرتو الباهية اللي تحافظ على الطبيعة نتاعنا وتحافظ على بحرنا وتحافظ على منبر قرقنا بطيب عام نحافظ عليه
3: ان شاء الله
5: نعلموه للناس والاجيال القادمه ان شاء الله
2: يعطيك الصحه يا ريس ناجح شانا ديما منور وبخير انت قلت راهو الرساله اللي اصطلعوا بها الاباء والاجداد احنا مازلنا محافظين عليها ونحافظوا على اصول الصيد التقليدي المميز وخاصه حكيت لنا على الارخبيل في قرقنا شنو هو خصائصه ومميزاته الشاطئيه والبحريه وايضا خصائص ثرواته السمكيه هذا الكل يدل على انه قرقنا بأهلها وبمليها وبعاداتها وتقاليدها وبإرثها الجغرافي والاقتصادي والسياحي والقيمي والثقافي والتاريخي ما تجم تشكل كان علامة مميزة في الحضارة الإنسانية وخاصة في جواهر تونس الشاطئية دمتم دائما في خير وسلامة وصحة وعافية يا رئيس لكنتي والقرقنا الكل وللناس اللي تسمع فينا ومتجه القرقنا ولا مش تمشي القرقنا ولا عاشت أجواء قرقنا هذا النغمة.

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بمستمعينا وين ما انتم موجودين، وشكرا لتواصلكم معنا وتفاعلكم الكبير في مكالمتكم الهاتفيه عن طريق الرقم 70 164 280. التليفون حاضر معنا باش ناخذ اكثر ما يمكن من مكالمتكم في اجواء صيفيه تعمل الكيف. مرحبا باللي معايا. عسلامه، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامه دكتور النوري،
0: مرحبا بك،
1: تحية ليك وكافة الفريق المرافق وكافة المستمعين راد الصخر الأوفياء.
0: يعيشك خويا. شكون معانا؟
1: عبد الفتاح.
0: سي عبد الفتاح مرحبا. منين سي عبد الفتاح؟
1: من جبنيانة.
0: يا خويا نورتنا وتحية كبيرة ليك ولجبنيانة الباهية.
1: شكرا.
0: شنين الأجواء جبنيانة؟ شنو أحوالكم؟
1: والله يعني شوية سخان وبرد.
0: الحرارة المرتفعة نسبيا الفترة هذية تقريبا موجة اللي موجودة في كامل تراب الجمهورية، والحمد لله اللي يعطي ربي يا اخوي.
1: هاك هو اللي يعطي ربي باللطف ان شاء الله.
0: وانتم ساعات البرنامج بتاع الصيف كيفاش تعديه يا فتاح؟
1: الصيف ساعات نمشي للبحر.
0: وين؟
1: الشاب.
0: أقرب ليكم هي الشاب.
1: أقرب هي الشاب بحر نظيف. أما زاد بحرج بنيانة، لكن بحرج بنيانة فيه يعني شيء مش نظيف كما بحر الشاب.
0: معنا بالنسبة ليك أنت تفضل أنك تمشي للشاب وتعوم غادي أكثر من أي شاطئ آخر؟
1: من شاطئ آخر. بارك الله فيك
0: يا أخوي. ربي يحفظك. سالة وسالة كل سيف وانت بخير، وسالة ديما مفرهد كل شواطئ التونسية اللي يروقلكم باش تعوموا فيها عوموا يا أخوي، واللي مسموح باش الواحد يتفرهد فيها علاش لا. سالة ديما مفرهدين.
1: عم ناوي كنت نمشي للكازينو في
0: الشاطئ. ايه سنه بدلت الوجهه.
1: ليش بدلت الوجه الشاب
0: يا اخويا؟ سهل كل عام وانت بخير.
1: عايش بارك الله فيك.
0: اي قول لي سام فتيح، شكون المراه اللي تحب توجه لها تحيه وتقول لها شكرا في عيدها؟
1: نوجه تحيه لزوجتي للمراه.
0: اي اخويا لازم اتذكى منه كل عام وهي بخير وربي يداوم العشره ما بيناتكم.
1: عايش بارك الله فيك. ولا كافة كل مرأة عاملة وتخدم وتساعد الجيل وتساعد الأطفال وتخدم تونس وتخدم الوطن وتخدم في سواء بالفكر ولا بتساعد، وكل مرأة يعني قاعدة تسهر وتخرج لنا جيل جديد وجيل مثقف وجيل واعي. باختصار
0: هذا الكلام اللي قلته ما ينجم يكون كان كلام يعمل الكيف بالحق، لأنه كي تقول لي المرأة اللي تبني في جيل، المرأة اللي تخدم في الوطن، المرأة اللي تخدم في البلاد، المرأة اللي تسعى إلى البناء، هذه كلمات راهي مفاتيح عندها دلالات عميقة. أنت قلتها بإيجاز ولكن في الإيجاز بلاغة. يعطيك الصحة على كل ما ذكرته، إن شاء الله كل عام أنت والعائلة والمرأة الكل بخير فيش باش تعيش دائما في رقي. مع التحية والتقدير ليك سعد فتاح. نمشي لتليفون واحد آخر. عسلامة.
2: أهلا وسهلا. عسلامة.
0: يا مرحبا.
2: يعيشك أخوي، الله يبارك فيكم وربي يعيكم إن شاء الله.
0: يعيشك. شكون معايا؟
2: علالة من سيروي.
0: مرحبا يا علالة، شنو أحوالك؟
2: والله في خير والحمد لله. يا
0: منين تكلم فيا سي علالة؟
2: خويا نراني كنت في المحارزة
0: باه،
2: والنهارات مشيت خويا عندي مناقبي في بلادي وان شاء الله نرجع وحول اولادي.
0: بلادك هي بلادنا خويا. وين انت؟
2: رجعت القصرين ان شاء الله.
0: في القصرين يا خويا. ربي يحفظك وان شاء الله ديما منور وانت والعائله والاسره مفرهدين ان شاء الله خويا.
2: ان شاء الله خويا ربي يوفقكم وان شاء الله ديما متالقين.
0: وين في القصرين؟ وين في القصرين؟
2: القصرين بالضبط، يعني
0: في القصرين المركز بالضبط. مركز القصرين يا اخويا ان شاء الله ديما منورين. قل لي الطقس في القصرين كيف هو الفتره هذه؟
2: والله نسمه بقدر قداش.
0: شفت انا متوقع باش تقول لي الطقس سخون، فاذا بك قلت لي نسمه.
2: والله مش سخون، والله تبارك الله نسمه ما شاء الله.
0: يا تبارك الله اخويا، ربي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله ديما بخير وسلامه وعافيه والنسمه تهب على بلادنا. ان شاء الله بردا وسلامه. نعم
2: ان شاء الله يا رب. قلت لك تهب على الجمهوريه كامل.
0: اي تهب على بلادنا يا ربي ان شاء الله. ربي يحفظنا ويحفظك خويا، ربي يبارك لك.
2: نسمة خير يا ربي ان شاء الله.
0: ان شاء الله خويا. المرأة اللي تحب توجه لها تحية شكون هي؟
2: شوف نحب نوجه لها تحية وندعي لها بالشفاء.
0: هي زوجتك؟
2: ايه.
0: خويا ربي يفرج عليها وربي يحفظها، هي رفيقة الدرب وهي شريكتك في الحياة
2: وام السيارات.
0: وام السيارات
2: الحمد لله يا ربي توا توا ارتاحت. نوجه لها تحية وانتم وكل دولة بالشفاء ان شاء الله يا ربي.
0: امين يا ربي يفرج عليها ان شاء الله. دونك انت توا السند لها. السند لها في فترة اللي هي ربما دقيقة بالنسبة لها في مرحلة صحية، وتحاول اللي أنت تكون معناها مش الزوج فقط، تكون السند الكبير في مستوى الإحاطة العائلية وفي مستوى الإحاطة الأسرية وفي مستوى الدعامة الكبيرة.
2: أزمة وتعدت الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. قديش رفيقة الدرب بتاعك قديش من عام؟
2: قديش من عام عارسين؟
0: أي
2: 26 سنة.
0: يا ما شاء الله، ربي يدوم العشرة إن شاء الله وربي يحفظكم وإن شاء الله ديما متهنيين يا أخويا. شكرا ليك وليها وتحياتي كبيرة ليكم. شكرا ليك وتحية للقصرين. نواصل مع تليفون آخر. على السلامة.
3: عسلامة شعوارك.
0: الحمد لله. شكرا معي.
3: أهلا شعوارك يا نوري لباس.
0: الحمد لله.
3: تحية لازم تعليق تليفون.
0: يعيشك فتحية.
3: حسين حسين بن سعيد من حزق. الله يبارك له ويرحم والديك.
0: مرحبا يا سي حسين. مش نحويلك سي حسين.
3: الله يرحم والديك. والله الحمد لله يرحم والديك.
0: هاي وينك سي حسين؟ مش الأمور لزوية العائلة لباس.
3: والله الحمد لله. والله الحمد لله. الحمد لله ونشكره. الحمد لله. ونعم بالله.
0: هاي عليش. اي
3: اليوم العاير نسبه باهيه. نسبه تعمل كيف اليوم العاير باهي
0: الحمد لله. علاش ليه ما نخرجوش للشط ونخرجوا نتفرهدوا للشط هكا ولا؟
3: والله يا اخوي تعرف من حسب من حكم المرض وحكم الواحد
0: حسب الظروف.
3: والله لو بعيد عليا انا بعيد عليا تقريبا كيلومتر.
0: كيلومتر وما تمشيش للشط هكا وتعمل عوم وتفريدة اسي حسين. هاي تنجي نزك انا للشط. تنجي نزك.
3: مرحبا بك.
0: عايشك عايشك. ربي يحفظك.
3: مرحبا بخويا.
0: ربي يبارك لك. انا نعرف انه ما شاء الله اهل كرم وانتم ديما تستقبلوا كل زي إيري.
3: والله مرحبا بالتالي فيكم. والله مرحبا بي.
0: عايشك. اي قل لي سيدي شكون المرأة اللي تحب توجه لها تحية مزيانة وتقول لك شكرا لك؟
3: لا اخلاف اخلاف مرشي ما عندي حد.
0: اي خاطر المدام بحذيك غادي.
3: لا والله خرجت برا.
0: عاش خرجت برا ما تسمعك بالتليفون.
3: اسمع ورحمة الضيق.
0: اي
3: عادم شات عليه مرتم شيء زمر.
0: والله
3: اسمع تعرف الناس اسمع مشكل. والله خذها قاعدة مشكل مرة لو لكن مرة ثانية وانك ياخذ 10 سنين فهمتني.
0: اي ما انا ما الحب الا للحبيب الاول. اي هيك هو صحيح
3: يا رحم والديك.
0: هيك صحيح يا اخوي. ربي يهنيكم.
3: يكون عايش متهني يصبح تمشي عليه هي يصبح يدمر.
0: اسمعني اخوي هو العشره. العشره عندها قيمها وعندها عندها ركائزها وعندها اسسها. الانسان راه كيف يكون في عشره طيبه هو كيف نقول العشره معناها قيم اصيله من الوفاء والاخلاص ومن التضحيه ومن الموسى ذاك الكل راه ماهوش سهل انك ولكن زيد ممكن ان يكون متوفر. ممكن ان يكون متوفر. خويا حسين نحب نشكرك ونقول لك ان شاء الله ديما منور وكل عام وانت بخير.
3: قدم تحيه.
0: قدم ما يا حسين تفضل.
3: عايز نقدم تحيه لحسن الحطاب واخوه احسن لابس نقول والله يفرج على بنته. ونقدم تحيه لجابر السالمي وتحية للمحمد الصالح وعمك العبيدي وتحية لعمك صالح من الأغراب وتحية لصاحبي ناصر من ملولش وتحية لحزق الكل كاي
0: تحية ليه
3: لحزق.
0: ربي يبارك لك. عايشك. شكرا ليك وانا نشكرك على التدخل وان شاء الله ديما منور ويظهر اللي عندك صحيبات.
3: والله ديما نشارك ما يعديونيش. والله كاي عدادي.
0: هاي فرصة اسمعنيك. هاي فرصة اسمعنيك اليوم اسي حسين يا اخويا مع الشكر والتحية ليك. هاي خنواصل مع تليفون اخر من هولندا. مرحبا بيك سي خليفة. اهلا وسهلا بيك.
4: اهلا بيك نوري.
0: شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ شنو احوال صحتك سي خليفه؟ لاباس. اي وينك؟ شنو الاخبار؟ الحمد لله. ديما تسال هك على اخبار العائله والاصحاب وسلم على البلاد ديما.
4: بارك الله فيك. عايش فيك يا سي نوري.
0: شكون تحب تسلم وقل لي شنو الاجواء؟
4: نسلم على اخواتي في بني حسان ولايه مستير.
0: يا خويا اخواتك سي خليفه في بني حسان واللي يعرف سي خليفه الكل نقولوا له منور وان شاء الله ديما بخير. وهذه هديه من عنا ليك سي خليفه وان شاء الله ديما نشوفوك ونسمع صوتك وانت في ابهى حال. وهذه الاغنيه مزيانه اللي كنت نعرفك مش تقول لي راي.

ما ديما تقعد البلاد في قلب الوطن، تقعد البلاد في قلب التوانسة الكل وين ما هما موجودين داخل الوطن وخارجه، حتى كان المكان بعيد ما ديما القلب موجود في أهل البلاد. شكرا لكم على الوفاء من تونس ومن خارج تونس.

0: أهلا وسهلا بكم، تحية كبيرة للمستمعين وين ما أنتم موجودين. نعرف أنه في الصيف فما التنقل يكون ساعات متوفر، وأحيانا المصطفى يلوش على سبل ووسائل للتنقل. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس حاولت أنه تكون عندها برمجة خاصة بالنسبة للسفرات الصيفية الشاطئية، وتوفر الخدمة هذه للمواطنين من خلال إضافة سفرات متنوعة. وإحنا هك علاش معانا الآن السيد محمد علي البرجي المكلف بالإعلام للشركة الجهوية للنقل بصفاقس، باش يحكي لنا على أبرز هذه السفرات والخطوط هذه الجديدة اللي تشكل إضافة بالنسبة لخدمات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس. سي محمد علي، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: صباح النور. صباح الخير نوري، تحية ليك ولكل مستمعي ذات صفاقس.
0: عايشك. اليوم جيتنا، ولكن جيتنا أنت محمد زادة بهدايا مش تكون لمستمعينا الكرام، للناس اللي مش تركز في مستوى تدخلك، راهي مش نعطيهم أسئلة خاصة بمحتوى اللي مش بتقوله توا حول السفرات الجديدة اللي أضافتها الشركة الجهوية للنقل بصفاقس فيما يتعلق بهذه الخطوط. شنو فلسفة أولا هذه الخدمات الجديدة، وهل هي خدمات ظرفية تنتهي بانتهاء المدة المخصصة لها، وإلا ستتواصل من خلال إضافة خطوط أخرى؟ سي محمد علي،
1: هو بتبيع بالفعل الخطوط الشاطئية هي مرتبطة بفصل الصيف، يعني شهر جويلية وأوت الأكثر هي الخطوط الشاطئية الشابة، نحكيه على الشابة الشفار المحرس والمهدية.
0: نعم،
1: ثم خطوط متباعة موجودة في كامل على مدار السنة كاملة كما المهدية والمحرس، ولكن تمت إضافة خطوط أخرى كما الشفار والكازينو. هذه خطوط شاطئية ظرفية مرتبطة بفصل الصيف، وصناع عملنا حاجة جديدة اللي هو تمت قروحنا تنشيط في وسط الحافلة، وبتبات حال جوائز للحرفاء متاع سورة راس.
0: اقتصرت فقط كان على السفرتين هذوما بالنسبة للكازينو والشفار، وإلا فما بعض السفرات الأخرى اللي تتجاوز هذه الشواطئ؟ لأنه على حد علمي أنتم مشيتوا للشاب، مشيتوا للمهدية، معناها فما سفرات اللي سفرات تدخل حتى الولايات الأخرى.
1: بتبات حال مشينا للشاب، مشينا للشفار، مشينا للمهدية. هذا هو السفرات اللي هي موجودة على مدار السنة كاملة، ولكن في فصل الصيف تم تعزيز السفرات هذه. وبطبيعة الحال باش نقول المعطيات هذه محور المسابقة سينوري.
0: واضح يعني واضح، هو واضح. في الناس اللي مركزة معانا في المعطيات اللي تذكرها راه مش نهديو لهم هزوز هدايا هذوما اليوم، هما عن طريق التليفون 70 164 280. سي محمد علي، قديش عندكم من سفرة تقريبا؟ انت تقول لي الشفار والكازينو اضفتوها بالنسبة للخطين هذوما.
1: خلينا نبداو بالخط الشفار. الشفار توقيت متاعها متنوع، وعدد السفرات تقريبا هو 9 سفرات يومية.
0: من 9 سفرات،
1: 9 سفرات
0: هذا يومية بالنسبة للشفار.
1: بالنسبة للشفار خلينا ناخذ التوقيت نتاعها، يعني توقيت السفرات.
0: أعطيني أول سفرة من الشفار.
1: أول سفرة 7 متاع الصباح من ديبت بتحال من الزقم الرايد البجاوي، وكل تقريبا كل ساعة ثم سفرة، هذا يوم 2 للسبت.
0: أيوة.
1: بالنسبة لآخر سفرة من محطة الرايد البجاوي 6 متاع العشية.
0: بالنسبة تنطلق 7 متاع الصباح، وآخر سفرة في اتجاه شنو؟ الشفار ولا في اتجاه؟
1: في اتجاه الشفار.
0: في اتجاه الشفار 6 متاع العشية.
1: 6 متاع العشية.
0: ومن بعد ترجع فارغة ولا كيفاش؟
1: لا، ترجع بتبات حال العودة،
0: العودة بالمصطفين. بالمصطفين، واضح. معناها هذه مش آخر سفرة بالنسبة للشفار، هذه آخر سفرة من صفاقس.
1: من صفاقس،
0: واضح.
1: من الشفار 7 متاع العشية.
0: 7 متاع العشية، معناها هذيك هي آخر سفرة بالنسبة للشفار.
1: أيوة، أول سفرة كما قلنا 7 متاع الصباح.
0: وقديش من سفرة تقريبا على امتداد النهار؟
1: على امتداد النهار 9 سفرات.
0: واضح.
1: 9 سفرات في اتجاه شاطئ الشفار، وأيضا حتى المحرس، يعني بين تربط بين صفاقس الشفار والمحرس. 6 سفرات تربط شفار والمحرس، و3 سفرات مباشرة إلى شاطئ الشفار.
0: حد الآن كيفاش قيمته بالنسبة للخط هذا لحد الآن في الصيف؟
1: هو فما إقبال بطبيعة الحال، فما إقبال عليه خاصة يعني في الويكند، والويكند يوم الأحد درو حسب الطلب زاده، يعني نجم نضيفوا سفرات اخرى يوم الاحد. فما اقبال واستحسان يعني للحرفاء، وخاصه فما تنشيط، صار فما تنشيط من قبل الشركه وبشراكه مع اذاعه صفاقس، وشكرا لها. وتم تقديم عديد الجوائز في الحافله.
0: هذا بالنسبه للخط
1: الشفار.
0: بالنسبه للمهديه سي محمد علي،
1: خط المهديه 3 سفرات.
0: فما 3 سفرات على امتداد اليوم.
1: على امتداد اليوم
0: من صفاقس في اتجاه المهديه.
1: من صفاقس في اتجاه المهدية، هذه بالنسبة لفصل الصيف.
0: في اتجاه المهدية أم في اتجاه الشابة؟
1: في اتجاه المهدية.
0: خاطر عندكم خطوط في اتجاه الشابة.
1: خط الشابة وحده. فما بالنسبة للسفاقس المهدية ثلاثة سفرات، أول سفرة 6 متاع الصباح، بعد فما سفرة 10 متاع الصباح، والواحدة بعد الزوال، هذه اللي تم إضافته في فصل الصيف، لأنه يعني في باقي الأيام فما زوج سفرات فقط. واضح. بالنسبة لفصل الصيف تم إضافة السفرة هذه الواحدة بعد الزوال، وثلاثة سفرات هذه بتبات حل يوميا.
0: هذه تقول جديد بالنسبة لكم، عندكم أنتم خطوط معتادة بالنسبة للشركة الجهوية للنقل في صفاقس في اتجاه الشواطئ؟
1: بالنسبة في اتجاه الشواطئ كما قلت لك، بالنسبة
0: خلافا لهذه السفرات، يعني أنتم مركزين فقط كان على الشاطئ الشفار والمهدية والشابة.
1: واضح، هذا هو مثلا
0: هذه بالنسبة لكم الإضافة بالشركة الإضافة الجهوية.
1: فما الخط الكازينو اللي احنا باش نحكيو عليه بعد شوية.
0: خط الكازينو،
1: خط الكازينو، فما
0: خط الكازينو ماهوش جديد، من عمليه الموجود
1: موجود في فصل الصيف فقط.
0: فصل الصيف فقط. فصل الصيف يقتصر على سفرات معينة، ولكن الجديد بالنسبة لكم؟
1: الجديد هو بطبيعة الحال شنو الجديد هو، فما هذا هو معناتها الخطة.
0: سفرة الكازينو مش تواصل على امتداد العام، كان في الصيف فقط.
1: فصل الصيف فقط.
0: هي علاش فما برشا ناس تحب تمشي للكازينو راهو حتى في الربيع، حابة في فصول أخرى تحب تكون موجودة.
1: هو حسب الطلب بطبيعة الحال، لأنه يعني هو هذايا بالنسبة لخط الكازينو تم إضافته حسب طلبات الحرفاء وطلبات المواطنين، لأنه هو يكثر أكثر في معناتها والإقبال عليه أكثر في فصل الصيف. لأنه يعني فما نتصورش فما في فصل الشتاء يكون قليل، معناتها مش مطلوب يعني الخط هذا في فصل الشتاء. فصل الصيف بطبيعة الحال أنا أكثر إقبال عليه. خلينا نكمل بفصل بسفرة الشابة وخط الشابة.
0: تفضل.
1: كيف كيف خط الشابة؟ فما 9 سفرات. أول سفرة 7 غير بوع متاع الصباح، وآخر سفرة 6:30 متاع العشية.
0: به هذه كل تقريبا المواقيت الخاصة بالسفرات في اتجاه الشفار، في اتجاه الكازينو، في اتجاه المهدية.
1: هو في اتجاه الكازينو باش نعطيك الأوقات. في اتجاه الكازينو، في اتجاه الكازينو تبدأ سفرة ليلية، هي سفرات ليلية أكثر. حاجة 7 متاع العشية من محطة باب الجبلي،
0: يعني من محطة باب الجبلي، ما هي
1: محط باب الجبلي، ما تمحط باب الجبلي هي نقطة الانطلاق متاع سفرة الكازينو.
0: به وين فضاء الأم والطفل غادي كيتسمى محطة باب الجبلي،
1: هيك محطة القرية.
0: إيه من وين محطة باب الجبلي؟
1: محطة باب الجبلي وين سوق
0: الأصلية، الأصلية المعروفة بالمتفقين، خاطر فما المكان اللي فيه الخطوط متاع السلطنية وسيدي منصور والمهدية.
1: هذيك محطة القرية،
0: هذيك محطة القرية، والأخرى محطة باب الجبلي.
1: بالفعل هي روضة،
0: مش تبدا واضحة قدام الناس، خاطر يقول لك أنا فما زوج محطات، وين باش نمشي من باش نركب؟
1: لا هي تمر معناتها من محطة القرية ومحطة القصبة في اتجاه شاطئ الكازينو 7 متاع العشية. هذه أول
0: إذا الانطلاق من محطة باب الجبلي،
1: الانطلاق من محطة باب الجبلي.
0: شنو هي المواقيت بالنسبة للكازينو؟
1: 7 متاع العشية،
0: 7 متاع العشية،
1: 9 متاع الليل، وال 11:30 متاع الليل.
0: واضح.
1: والعودة، العودة من شاطئ شاطئ الكازينو 7:30 متاع العشية و 9:30 ليلا، وآخر سفرة من شاطئ الكازينو نص الليل.
0: معناها مشي وجاية بالنسبة لهم هما هكا ولا لا، وين ما توصل تعاود تعبي من جديد وتخرج
1: وتخرج.
0: واضح واضح.
1: بالنسبة لل ثم خط آخر هو مش شاطئي ولكن في إطار يعني الترفيه وتبضع وتسوق، يعني خط المول هذايا اللي هو تم إضافة خط المول
0: جديد هذايا ولا موجود؟
1: جديد في فصل الصيف،
0: في فصل الصيف فقط،
1: مرتبط بفصل الصيف.
0: معنا الناس تقضي حد في الصيف سي محمد علي.
1: لا إلى حد الآن معناتها في فصل الصيف، ولكن النجم إذا كان فما إقبال وفما طلب عليه يتواصل على مدار السنة.
0: أي شنو التوقيت متاع الخط؟
1: توقيت ليلي، هو سفرات ليلية.
0: سفرات ليلية، معناها قلت لك خرج كان في الليل نوصله كيف
1: لأنه هي بطبيعة الحال لأنه هو ترفيه، وخاصة في الصيف تكثر أكثر في الليل، يعني السهرات الليلية.
0: أنت قلت فما الناس تحب تخرج في النهار.
1: ولا حسب طلبات يعني اللي هو أكثر في الليل، معناتها خاصة يعني.
0: أنتم بناء على شنو أحدثتم هذا الخط سي محمد علي؟ بناء على أنتم رؤية في مستوى تقريب الخدمة للناس، وإلا فما طلبات؟
1: طلبات
0: وضروره هي اللي اقتضت ان الخط هذا يتوجد.
1: هو طلبات من الحرفاء وطلبات من موجودين يعني بطبيعه الحال يعني اللي في المول، طلبات ما باش تكون فما حفله في الليل. التوقيت نتاعها 9 نتاع الليل، هذا من حطت الرياض الجويه.
0: واضح.
1: 9 نتاع الليل، من بعد 11 غدرجي،
0: معناه يلزم يمشي للزقم باش ياخذ يلزم نقل هو لازم للزقم هذا
1: تجم هي في الزقم مرور
0: هو من المكان اللي هو فيه يلزم ياخذ نقل باش يوصل للزقم ومن بعد من الزقم ياخذ نقل اخر باش يوصل للمول.
1: نجم يكون السيركوي نتاعها الزقم ومحطه القصبه القريه باب الجبلي فهمتي هذا مثلا تدور على محطه الكل يعني هذاك هو معناتها
0: سنتر فيل معناها سنتر فيل
1: سنتر فيل ومن بعد تمشي لطريق تونس وبطبيعه الحال طريق تونس يعني فما يعني اللي يحب يمشي يركب في المول موجوده معناتها اني فهمتي في اللقطات هذه
0: واضح هذه الخطوط اللي انتم حدثتوها بالنسبه لكم في الصيف بالنسبه للشركه الجهويه للنقل عندك اضافه سي محمد علي
1: كامل التوقيت نتاع سفره المول 9 نتاع الليل 11 غدارجين والنص الليل هذه من حط رايد بجاوي والعوده من المول المركب التجاري 10 وربع والحداش ونص والنص الليل ونص آخر سفرة من المركب التجاري المول
0: على امتداد الأسبوع ولا
1: على امتداد الأسبوع لا على امتداد الأسبوع
0: على امتداد الأسبوع هذا بالنسبة للخط المول إن شاء الله بالتوفيق لكم يعطيكم الصحة على السفرات اللي أحدثتوها بطبيعة الحال هل تلبي أفق انتظار اللي ينتظر في الخدمة من الشركة الجهوية للنقل بصفاقس هذه خطوة على الأقل خطوة ولكن مؤكد راهو المواطن ديما يلوج على خطوات أكبر وأعمق هكا ولا سي محمد علي
1: صحيح بالفعل وإحنا ديما معناتها في الإصغاء معناتها مع المحرفاء نتاعنا والاستثمارات اللي
0: قداش
1: تحب الاستثمارات بالنسبة لاستثمارات الشركة في الاسطول سنة اقتنينا 41 حفلة بالنسبة لحد جوان 2026
0: فما جديد بالنسبة للاسطول وتعزيز اسطول الشركة الجهوية
1: إن شاء الله باش يكون من هنا لآخر 2026
0: 41 كار
1: 41 حفلة هذا تم اقتنائهم
0: أم هم يكم المزدوجة ولا لا
1: المزدوجة وحافلات الصين زادك في كيف هي
0: 27 ولا قدم الاسطول هذوم
1: لا جديد ومازال بطبيعة الحال فما 66 حفلة صينية وخمسة حفلات مزدوجة وستة حفلات رفاهة هذو هما الحفلات
0: باش
1: يكونوا ان شاء الله من هنا الاخر 2026 باش يكونوا موجودين ان شاء الله يعني تقريبا 71 حفلة مازالت باش ناخذوهم نقتنيهم ان شاء الله في السنة ان شاء الله
0: اذا فما جديد بالنسبة للعودة المدرسية فما تعزيز الاسطول بالنسبة ليكم انتوما وانا نرجعوا لك ان شاء الله سي محمد علي البرجي المكلف بالاعلام في الشركة الجهوية للنقل بصفاقس باش تأنسنا في فرصة اخرى ونتحدث عن استعدادات الشركة بشكل مفصل للعودة المدرسية والجامعية والإدارية بالنسبة لمستعملي الحافلات للشركة الجهوية للنقل بصفاقس شكرا على الهدايا اللي باش يتمنحوا للمستمعين ونتلقى معكم في فرص قادمة
1: شكرا لك نوري وشكرا لكل مستمعي دعت فاقس
0: شكرا لكم نرجع بعد موجز الأخبار

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. نفى رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح الترفيع في أسعار المياه المعدنية المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن الترفيع كان من طرف الموزعين وبائعي الجملة والتفصيل، ودعا فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الترفيع غير القانوني في الأسعار. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت مع اشتداد درجات الحرارة وبلوغ فصل الصيف ذروته، دخلت مرحلة حرجة من الطوارئ المائية في ظل تزايد التبليغات المتعلقة بمشاكل التزويد بالمياه. وأوضح المرصد أن شهر جويليا المنقضي سجل حصيلة قياسية بلغت 608 تبليغ، وهي الأعلى منذ بداية السنة، ما يعكس تصاعد الإشكالات المرتبطة بالمياه خلال الفترة الأخيرة. في الثقافة، تفتتح عشية اليوم بالعامرة فعالية الدورة 21 لمهرجان سيدي مخلوف لتتواصل إلى غاية 11 من أوت الجاري بترتيب من جمعية المستقبل الثقافي بالمكان باستعراض فرجوي بهدف تنشيط المدينة وفق رئيس الجمعية فتح البكرية. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني وجرى انتشال جثماني آخر وأصيب 8 آخرون جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وبالضفة الغربية المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال الصهيونية الرصاص الحي على راعي أغنام غربي الخليل، ما أدى إلى نفوق أغنامه وإصابة عدد آخر منها. أعلنت جماعة الحوثيين اليوم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت تحشيدات عسكرية ومخازن أسلحة في منطقة المخا غربي اليمن باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأخيرا، أصدرت الصين أعلى تحذير من إعصار استعدادا لاقتراب إعصار دولفين، كما تم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية وتعليق بعض خدمات السكك الحديدية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الواحدة بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: معكم النوري الشعري
5: في صيف على الكيف.
4: صيف على الكيف.

0: معكم النور الشعري
1: في صيف على الكيف.
0: صيف على الكيف.
2: اهلا وسهلا بكم من الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما هم موجودين الان. مش يكون الحديث حديث مهرجان، ومش نسلط الضوء على مهرجان مميز كبير بفضل الافاق نتاعو، كبير بفضل رجالات ونساء قاعدين يجتهدوا من اجل انه يكون دوره تاسيسيه تحتفي بالتراث المادي ولا مادي، وايضا تحتفي بالقيمه الفنيه والتعبير الفنيه. المهرجان هو المهرجان المتوسطي للفنون والزيتون يوم. شنية يونغ؟ شنية محتوى هذا المهرجان؟ ما هي مميزاته؟ وشنية أبرز الملامح اللي مش تكون تميز الدورة التأسيسية الخاصة بهذا المهرجان؟ يسعدني أن يكون حاضر معايا في الاستوديو كل من الدكتور محمد لكشو مدير المهرجان. أهلا وسهلا بيك دكتور.
3: مرحبا بك وبجميع المستمعين.
2: يعيشك. ويشرفني أيضا يكون حاضر معنا السيد سليم العقربي نائب المدير في المهرجان. مرحبا يا سليم.
4: فضلك وبركة الله فيكم، وشكرا لإذاعة صفاقس، وأنا أول مرة نكون فيها وحاجة تشرفني برشا.
2: وإحنا يسعدنا كذلك أنه نكون منفتحين على مختلف التظاهرات الثقافية المميزة والمهرجانات العريقة. أنا قلت أنه المهرجان هو مهرجان مميز، أما مهرجان الأفق متاعه أكبر من ربما اللي ينتظروه الناس في مستوى بداية تظاهرة ثقافية جديدة تنضاف لهذه الربوع. أول حاجة دكتور، الدورة التأسيسية هذه في يونغ، علاش اخترتوا هذه الدورة؟ شنو هي أهدافها؟ شنو هو اللي تشكله كإضافة بالنسبة للمشهد الثقافي في هذه الربوع؟ خاطر نلقى برشا مهرجانات، ولكن كيف تزيد مهرجان جديد اسمه مهرجان متوسطي للفنون والزيتون في يونغ، مؤكد راهو عنده خصوصية حضارية قيمية اجتماعية فنية. شنو اللي يميز هالمهرجان؟
3: قبل يونغ المهرجان موجود راه، ما توقف منذ 4 سنوات.
2: هل هو دورة تأسيسية أم لا؟
3: هو دورة تأسيسية في فلسفته، في فكرته الجديدة.
2: شنو معنى في فلسفته؟ هو مهرجان موجود،
3: كان مهرجان قبل ولا لا؟ أي كان كان مهرجان،
4: هو اسمه مهرجان يونغ،
3: كان مهرجان يونغ. احنا حاولنا نضيف له فكرة الفنون والزيتون والربط بين،
2: إذن اختلف في الرؤية،
3: اختلف
2: الرؤية والمشروع اللي
4: اختلف تماماً.
2: إذن مهرجان جديد برؤية جديدة،
3: برؤية
2: حتى
3: جديد.
2: وإن كانت هناك دورات أخرى فيها اسم معين، ولكن
4: فيها جمالية كذلك.
2: أي أنتم اليوم تقولوا عنا دورة تأسيسية، أنتم ماذا قلتوا؟
3: دورة تأسيسية هي دورة تأسيسية خاطر ما فماش هيئة، مش نأسسوا الهيئة الجديدة، إن شاء الله عام الجاي تاخذ الفكرة وتوصل فيها وتكبرها وتحققها، خاصة كونه نبدأ بالفنون والزيتون، نمزج بين هذا وذاك، وفي موقع أثري ثري اللي هو يونغ، هذا الحصن البيزنطي اللي مر على تونس وكان يحمي السواحل التونسية، يحمي شجر
4: تجارة الزيتون،
3: يحمي العمق التونسي. أيضا نلقاو حذاه ولي سيدي بوعبس، سيدي احمد بوعبس.
2: أيوة.
3: سيدي احمد بوعبس معناها ما فما حمايه عسكريه من خلال الحصن، وفما حمايه روحيه سبيريتوال معناها للمدينه، وسميت هذه المدينه المحرس، وهي تحرس غابات الزيتون وتونس والعمق التونسي.
2: دكتور بعد اذنك، توا سي سليم تقول لي انه المشهد الثقافي في المنطقه متنوع، فما تعدد بالنسبة للتظاهرات الثقافية، وبالنسبة اليونغ تحديدا شنو الإضافة اللي مش تحقق في تنوع المشهد اللي موجود في المحرس؟ خاطر نلقاو برشا مهرجانات في المحرس هكا ولا، والمحرس هي قبلة للسياح سواء كان من تونس ولا من خارج تونس، وفي فترة الصيف أهلها يرجعوا لها يا خوه
4: طبعا،
2: وتزهى
4: جميلة ياسر،
2: جوهرة
4: في الليل،
2: جوهرة
4: حاجة رائعة. المحرس برح في الليل حقيقة، إذا كنت موجود غاديك وهالي المحرس محليهم،
2: نعم
4: حقيقة محليهم. أنا نرجع عقربي ونعيش في تونس، أنا ولدي عقرب،
2: وكنا نتشرف، وكنا تونس ونعتز بكل ربوع الأرض العزيزة.
4: خصوصية كما قالك سي محمد، محرس تحرس الزيتون، يعني تحرس الشعال.
2: نعم.
4: الشعال يمتد هو إلى ضفاف المتوسط أولا. حصن يونغا هو الحصن البيزنطي اللي تعدت عليه برشا حروب وقع كذلك بعد ما تضرب وكذا وجاوا الإسبان وكسروه وكسروا الميناء اللي كان ميناء تجاري لزيت الزيتون وللزيتون في يونغا. يعني الميناء الوحيد المخصص للمنتوج هذا والمنتوج هذا اللي هو أجمل منتوج معناها موجود في صفاقس في الإقليم الرابع ودلالة على ذلك أنتم معناها معتبرين معناها أثير شجرة الزيتون شجرة بتاع زيتون يعني احنا كلنا نحكي فرطيم
2: الحمد لله
4: والحمد لله. يعني كنقولوا احنا حسن يونغا حاجة مهمة برشا ونقول سيد أحمد بوعبسة وكما نشوفوا احنا الزيتون وغابة الزيتون هذوما كيفاش ممتدين ممتدين حتى لسيد عقارب وممتدين حتى لبن عربية ويمتدوا حتى لبعكازين. يعني سبيريتويل كنشوفوا الروحي كما قال سي محمد نلقاو حماية كبيرة برشا من روحيا وسبيريتويل سامحوني في الكلمة معنا بالفرنسية وجميلة برشا
2: واضح.
4: لكن مش كمالك سي شعري
2: أيوة.
4: مبارك الله فيك. العملية هذه المهرجان هذه مش مخصص هو صحيح فيما في الإقليم الرابع في مدينة صفاقس وعلى ضفاف معناها البحر الأبيض المتوسط وقريبا جدا من المحرس اللي جميلة وتحرسها وستحرس هذا المهرجان هذي. لكن هذا المهرجان تاع دولة احنا المهرجان هذي عنده فلسفة توزيد سي محمد يعطيك شوية فلسفة هذي
2: مش نواصل في الفلسفة هذي ولكن يقول القائل دكتور سي محمد الزيتون مش وقته توا في الفترة هذي فترة صيف علاش اخترتوا مهرجان يقترن بالزيتون في غير الفصل المعني به؟ مش يعني بالضرورة كل مهرجان يهتم بالزيتون يجب يكون في فترة الزيتون لا، ولكن ما هي هذه الفلسفة اللي انتم تسعوا لها؟ يا هل ترى لأنه يقترن بعودة أهل المحرس إلى المحرس ويكون فما إشعاع أكبر بالنسبة للمهرجان أن هناك أبعاد أخرى تتعلق به؟
3: قبل احنا فلسفة المهرجان المهرجان, يعني. المهرجان ما هو لا يكتفي بأيام المهرجان حاولوا باش يكون نشاط سداسي ولا ثلاثي هذه الفلسفة العميقة
2: هذه الفلسفة العامة ولكن هو مش ينطلق في 22 23 24
3: الدورة التأسيسية مش تنطلق من 22 حتى 24
2: أوت
3: إعلان على الفلسفة هذه على تصورنا للمهرجان على مراحل تنفيذه وكيفية تنفيذه وتمويلاته هذه الكل لازمنا نفكر فيه جماعيا احنا في الاخر مش عندنا مقترح مهم نعتقد كونه مهم للجهة وللتونس كاملة خاطر هذا المشروع هو مشروع وطني يمتد إلى المتوسط والعالم خاطر خممنا أيضا كونه في العاملات اللي يجنوا في الزيتون خممنا في شجرة الزيتون راهو مش زيتونة كهو راهي فن شجرة الزيتون راهو نحت على أغصانها راهو غناء المرأة اللي تجني في الزيتون راهي تغني راهي
2: فما تراث مادي ولا مادي خاصة بهذه الثمرة المباركة وهذه من غير شك في ذلك. أعددت برمجة تستجيب لأفق انتظار المتلقي عموما وخصوصية المهرجان.
3: هو حقيقة في المرحلة هذه هو قلنا تأسيسي مش نحاولوا نخلطوا فيه العقائدي نحبوا مش نعملوا عرض في الولي الصالح سيدي أحمد في
4: البهو
3: الافتتاح في البهو متاعه اللي هو منحاولوا باش يكون أكثر صوفي وإذا نقولوا على الصوفية نحكي على سي سمير العقربي أكيد معناه اللي هو من رواد الفكر هذايا
4: طبعا
3: أيضا نحكيه على تثمين هذا الحصن بمابينج نحاولوا باش من مسوش خاطر مازالت فما حفريات مازال فما برشا أشياء التراث ذي والأثار هذه ما نجموش نمسوها ونعبثوا بها خاطر فما صار قبل ذلك كونوا عبثوا بالواحد وعملوا ركح وبنوها بالبيتون وشوهوا الصورة هذه احنا مش نحاولوا نثمنوه في الجدار في الجدار مش نعملوا مابينج ورقص امامه مع البحر. دونك هذو مز عروض العرض الثالث هو محاضرات وندوات حول التنمية والثقافة في من خلال شجرة الزيتون من خلال المكتسب هذايا اللي هو قاطرة في التنمية الوطنية. أيضا خممنا باش نعملوا معرض الحرفيات نثمنوا المنتوج متاعهم عندنا الزيت الخروة نضوح هذا هو كيفاش المرأة تخرج بيديها وبساقيها
4: باش تخرج زيت النضوح هذاك.
3: رقصة جميلة جدا بالحق، معناها مشهد ومشهد كيفاش تصفي الزيت، معناها فما عندنا إرث جمالي ثقافي وأيضا تنموي نجمو نستثمره. أيضا خممنا في جائزة دولية لزيت الزيتون، لجودة زيت الزيتون، تعطيها تونس، خاطر تونس حياتها الكل هي تاخذ في الجوائز، على خاطر حد في العالم ما يشك في قيمة الزيتون التونسي وفي المنطقة في الأرض التونسية المنتجة لهذا الزيتون. تثمين الزيتون هو تثمين المواطن التونسي، الإنسان التونسي، الإنسان اللي هو حرثه وهو زرعه وهو حصده وهو جناه وهو دونك. الجائزة هذه نحبوها تكون دولية، وإذا نقول دولي إذا ستشرف عليها رأس السلطة التونسية، خاطر ما نجموش
4: ويعطيها طبعا
3: نعطيه جائزة دولية في غياب سلطة. دونك هو قلنا مشروع كبير، خممنا احنا بدرنا نحاولوا في
4: وهذا تأسيسي سي شعري. هذا من نجم ايش قلت
2: انا اسستني ما توجيك للتأسيس. طيب بالنسبه للتنوع اللي موجود في مهرجان المتوسطي للفنون والزيتون في يونغا، واضح اللي هو متنوع من حيث البرمجه في مستوى ما هو علمي، في مستوى ما هو فني، في مستوى ما هو معارض، وفما تيم تخدم عليه وهذا مهم جدا. يعني انه تلقى تقول انا نحب نخدم على كل ما هو حفاظ على موروث يخص المنطقة، هذا جيد وجميل. اليوم هل ترى أنه هذا مشترك مع بعض المهرجانات الأخرى اللي ممكن يكون ربما الهوية متاع المهرجان ما يشي دقيقة في مستوى
4: ما عنده حتى علاقة سيد شعري، ما عنده حتى علاقة بكامل المهرجانات الموجودة في الجهة. مهرجان هذا قلنا
2: فما مهرجان الزيتون،
4: مهرجان مطق لا
2: فما مهرجان الزيتون،
4: احنا هذية حكاية أخرى، هي حكاية أخرى. أراو كنقولوا احنا قليم الزيتون، ما ننسيوش كذلك أراو سيدي بوزيد قداش فيها مسجرة، وننسيوش الشعار قداش فيها مسجرة. هنا هو مهرجان زيتون حلو وحاجة جميلة، لكن علاش تقول أنت قبل كسل سؤال قلت علاش التوقيت هذايا ساعة؟ أول حاجة يونغا ما فيش فضاءات مغطية باش نجمو حتى في وقت الزيتون وقت الشتاء والبرد وكذا، ما نجموش نعملوا حتى شيء غديك، لابد تقديم المهرجان هذايا وحطنه في اخر اوت زعما في تكون الدنيا فرشك شويه،
2: في
4: يعني
2: اطار زمني دقيق،
4: اطار زمني دقيق مع انه 22 23 24 تكون ليله المولد، يعني مولد النبوي الشريف.
2: باش نحتفلوا بالمولد معاكم
4: على يعني باش يكون ثم ديوان المنشدين لسمير العقربي، مش الحضره، ديوان المنشدين حاجه سبيريتويل اكثر من سبيريتويل، وباش تكون ثم ندوات كما قال لك سي محمد
2: واجتهاد سمير العقربي في هذا البحث الموسيقي، راهو ثابت من القامات الموسيقيه اللي اعتزوا بها.
4: صح بارك الله فيك، لكن هيت نقول لك زاد اش قال لك سي محمد، قال لك هنا باش نعملوا ندوات علميه وفكريه، ونحب احنا في يونغا نستدعاو الوقت الحاضر السيده كتبت الدوله الجمال للشركات الاهليه، نستدعاو الناس باش نجموا نقربوا المراه اللي يحكي عليها محمد الكشوي، يقول لك راه المراه هذه اللي تقوم 4:30 بتاع الصباح وتركب في كاميونة وتمشي تنحي الزيتون، تمشي تنحي الزيتون
2: قريبا
4: وتروح بيديها قريبا على عيد المراه، وتروح بيديها بالدم، هذيك هي الاصل نتاع الزيتون.
2: تجاهد
4: يعني يجي مجاهدة، واحنا زيت الزيتون نتاعنا كيفاش احنا نمشي وناخذوا جوائز من اليابان اللي ما عندهاش زيتونة، وناخذوا جائزة من واحد ما عندهاش زيتونة.
2: انا عجبني الحقيقة حماسك في الدفاع عن المهرجان، لانه كي قلت له فما مشترك بينه وبعض المهرجانات الاخرى، وكاني بسليم يقول لك لا مهرجان راهو عنده خصوصيته،
4: خصوصيه كامله وطني
2: وعنده ميزته واللي تختلف عن بقية التظاهرات والمهرجانات الاخرى. بالنسبة للمهرجان ثلاثة ايام مش يكونوا الكل في يونغا في مواقع متنوعة ولا في فضاء واحد؟
4: عندنا السيد أحمد بوعبسة،
2: واللي يعرف يونغا يعرف يونغا راهو يعرف الثراء ويعرف المخزون
4: جميل برشا
2: والطبيعي المميز جدا،
4: جميلة برشا يونغا.
2: وانا نعتبر اللي انتم عرفتوا تختاروا المكان المناسب
4: والمحرس التي تحرس هذا المهرجان،
2: مطالبين انه نحرسوا هالفضاءات هذية ونحميوها وننميوها وننشطوا النشاط الثقافي اللي فيها
4: اللي يلزمها نعطيه حقها سي شعري. راهو احنا الوقت الحاضر باش نعطيه حق هذا الاقليم المجاهد فيما يخص زيت الزيتون. صحيح راهو ساحل فيه زيت زيتون، الكيف وسليانه وباجه وغيرها كله فيه زيت زيتون، وفيها البيو وفيها كل شيء، سيدي بوزيد وكاسل كلهم فيهم الزيتون، وكلنا نشتركوا في مشترك واحد اللي هو عندنا لابد احنا نوليو نحكيو جائزه باش نختاروا الجائزه هذه نتاع جوده زيت الزيتون اللي هو زيت النضوح باش نقولها للعموم. راه ما ثماش في العالم زي جائزه في, في في في الانتاج هذايا يعني في
2: الزيت النضوح.
4: في الزيت النضوح ما ثماش باش نعطيو الجوده, نعطيو جوده عاليه زيت النضوح البرة ولازم نقولوها بصوت عالي. راهو 100 ملل تاع زيت النضوح تتباع البرة بحوالي 50 دولار واحنا ما في بالناش,
2: واحنا لازمنا نثمنوا اكثر,
4: واحنا ونمشيو ناخذوا عليه جائزه في بلاد ما فيهاش زيتونه.
2: واضح
4: ناخذوا جائزه على زيتنا احنا في بلاد ما فيهاش زيتونه,
2: وهذا ما يجيش.
4: واحنا عندنا اكبر غابات الزيتون ونجيو نمشيو ونخليو نعطيو جائزه
2: بجنبكم الشعل. هو انت الحقيقه جاوبتني على السؤال نتاعي سي سليم, قلت انه صحيح احنا نشتركوا في حاجات اللي تجمعنا في بلادنا
4: طبعا.
2: ولكن كل تظاهره عندها هويتها, عندها خصوصيتها وعندها رؤيه الابناء اللي ساهرين عليها. انا نحب نحيي الاسره الكل اللي قاعده تخدم توا سي محمد, معناها مؤكد راهو فما اسره كامله
3: أكيد.
2: اللي هما يستهدوا
3: المهرجان وقاعدين نحل الفقرات نتاعو قاعده.
2: كيفاش نجم نتواصلوا ان شاء الله, عن طريق الموقع ولا عن طريق الحضور المباشر ولا كيفاش باش تكون؟
3: حاليا نحضروا في السيت قريب يكمل باش نهبطوه في
4: على التواصل الاجتماعي.
3: على التواصل الاجتماعي
2: ان شاء الله. اذا من 22 23 24 اوت 2026 مش تكون اليونغا حافله, مش تكون يونغا مميزه بابنائها
4: ومدينه المحرس التي تحرسها,
2: وخاصه المحرس الجميله التي تستقبل اهاليها في كل وقت, فما بالك في الصيف فما بالك في المهرجان. معناها مش تتمتعوا متعه مميزه جدا مع هذا المهرجان, مش يفرحوا بينا كي مش نجيو, مش نتمتعوا بالموسيقى, مش نتمتعوا زادة بالندوات العلمية واللقاءات الفكرية والمعارض وأيضا البي تو بي اللي موجودة في طبعاً. المهرجان كل هذية مش
4: تشريك الصناعات التقليدية ستشعري تشريك الصناعات التقليدية في مدينة صفاقس, تشريكها الكلها وتشريك كذلك كل الشركات اللي هي قاعدة تعمل في في في في اسم جديد للروحة قاعدة تسوق للعالم. على خاطر احنا زيت زيتون من صفاقس ما ننسيوش اللي احنا مكتسح امريكا, قارة الامريكية مكتسحها زيوتنا اللي هي ارض عليسة. ما نقولوش كما نش نعملوا بيبليسيتي, لكن نقولوا ارض عليسة في العالم في امريكا من اروع الزيوت اللي موجودين. احنا معني احنا نمشي وناخذوا باش نعاودها لك,
2: نمشي
4: ناخذوا جائزه, نمشي ناخذوا جائزه من بلاد ما عندهاش زيتو.
2: اذا اولى واحرى انه احنا نثمنوا مجهودنا.
4: هذيك الكلمه اللي باش نجم تكون في الجائزه هذه هي ما نعطيوش ذهب
2: باش نعطيو زيتون.
4: لا محمد يحكي لك,
2: لا انت هالوقت بالنسبه لنا
3: اللي عمرها أكثر من
4: كل مرة بعلف سنة.
2: شكرا ليك سي محمد لكشاو مدير المهرجان, شكرا ليك سي سليم العقربي نائب المدير, مع التحية والأذان ثم نعود من جديد.
5: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: اهلا وسهلا بكم ومرحبا للناس الكل عشاق الطرب وعشاق السلطينات. تحيه كبيره للناس وين ما انتم موجودين، نسلم عليكم ومرحبا بكم. 45 دقيقه بعد نصف النهار على راديو صفاقس، اهلا وسهلا بالجميع. مش نهزكم من جديد لاجواء قرقناوي، مش نتمتعوا بشواطئنا الجميله الاصيله. اهلا وسهلا بك يا احمد، وبالجوله البحريه للناس اللي تحب تعيش الجولات البحريه، مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك مجددا يا نوري، ومرحبا بكل مستمعينا الاوفياء. واحنا توا وصلنا الى جزيره سفنو، هو منظر مميز للغايه. هو ذكرني في الحقيقه بمنظر الهروب اللي يعيشوه كعادات وتقاليد بالنسبه للجزيره، خصوصا يعني بالنسبه للمراه العروسه وقت اللي يجتمعوا عدد من الفلايك مع العروس ويهزوا معاها كل الزياز نتاع العروسه نسميوها هكايا. ذكرني بالمنظر هذايا، وما شاء الله يعني هذه الاجواء اللي نلقاوها هنية في جزيرة سفنو، وفرصة أن نأخذ فكرة عن انطباعات مجموعة من المشاركين في الخرجة البحرية هذه. معنا في الحقيقة زميلتنا أميرة التويتي، هي بنت الجزيرة خلينا نسميها، باعتبارها ما شاء الله يعني عندها فكرة عن الجزيرة وتواكب مختلف الأنشطة. مرحبا بك أميرة، وصحة التبصيرة وكيف كيف تقشير المرأة.
2: مرحبا بك أحمد، نسا برشا، مرحبا بنوري،
0: مرحبا
2: كل مستمعي اذاعه صفاقس،
1: مرحبا. الخرجه البحريه مش تقريبا غريب عليك اميره؟ يعني
2: الحقيقه انا الخرجه البحريه هذه مع القرات جمعيه القرات للتنميه تقريبا كل عام تنتبعها، مو عامني ولا ما تمشي الخرجه باعتبار ان المهرجان ما صارش، لكن السنه كنت حريصه جدا اني انا نكون موجوده، باعتبار اول حاجه انك تكتشف برشا حاجاتك، الامبيونس نتاع الجو القرقني. اون بليس اليوم كيما ريت احمد اكتشفنا كيفاش الشرفيه، كيفاش نزلينا، تبارك الله عليه الرئيس اعطانا كل شيء. هاني نعمل في الاستاج الوحش تقصير الحوت، اي اقترحنا مش نعمل المرفا توا الشيخ،
1: لا مادام فما الجليد لازم فما الحوت
2: بالطبيعه.
1: يعني
2: هو الحقيقه باش يبقى بيت صندوق قالش نقول لك نشويه وحط لنا نعملوا مرفا،
1: صح؟
2: استجابه لي سي شعب المرقه،
1: صح؟
2: عن الكرش والميله المشويه، عن السلطه المشويه، السلطه خضراء دليه، حسيت غيبتك
0: النوري كيش نقول لك. والله ما شاء الله صح عليكم، ديما اجواء مميزه. ونسمع خلينا سي سمير اجواء الطبيل واجواء والموزيكا تعمل الكيف،
1: هو مميزه نعمل 66 كيف. ومعنا صديقنا محمد ولد قرقنه، اهلا وسهلا بك خويا محمد.
3: اهلا وسهلا بك،
1: مرحبا بك. انت عندك تقريبا مثال تقولوا على القريقنا وعز القريقنا، شو تقول بالضبط؟
3: نقول عز الناس ديما زين، القريقنا رجال تربينا
1: ما شاء الله.
3: اي ما شاء الله،
1: ما شاء الله. اليوم الخرجه البحريه اكيد عندك عليها مديده محمد،
3: ما شاء الله. خرجه مزيانه ياسر ومهرجان تحفون يعمل كيف
1: على الاقل فرصه انك توثق يعني طريقه الصيد نتاع الدرينه وغيرها من الطرق الصيد التقليديه.
3: وثقوا طريقه الصيد كيفاش نصطاد في قرقنا،
1: نتعلموا منها. الحمد لله،
3: الحمد لله.
1: يعطيك الصحه خويا محمد. ثم راي الصغرون، هو من الساعه هو يعمل في البلانجون يا نوري. الرئيس ياد، اهلا وسهلا بك ياد.
4: السلام على السلامه، نحب نشكر كل اللي خرجوا معنا للمهرجان، وان شاء الله يبقى يوم مزيان ونعملوا برشا جو.
1: توا شكون اللي علمك هكا قياده الفلوكه هذيا، وكيفاش تدور الفلوكه يعني سواء يمين ولا يسار؟
4: باللي انا صغير كنت ببحر وغرب يخلوا لي شاطر في عمري وتعلمت.
1: ما شاء الله عليك. توا انت قديش عمرك؟ يعني انت قد لي من اللي انت من اللي انا صغير يعني
4: عمري 12 وشوالي 13.
1: ومن وقت ايش بديت هكا في البحر؟
4: من 10 سنين هكاك، عندي عامين.
1: عندك عامين وانت في البحر يعني، وتسوق الفلوكه بالباهي؟
4: نسوق الفلوكه ونخرج مع بابا للباهي.
1: اي
4: وساعات نمشي ونهز الغزل في الليل على المرنين.
1: وتعمل البلونج باهي هكا البحر هنيا؟
4: باهي.
1: ايه فريشك يعني، محلاه محلاه الاجواء هنيا في جزيرة سفنو، الجزيرة اللي تقريبا بعيدة على بعد يعني تقريبا أكثر من نص ساعة يعني على ميناء القرات، وهي فرصة أن اليوم نعرفوا بالجزيرة هذه ونحكيوا معها، خصوصا مع المشاركين واللي عندهم انطباع حلو على المشاركين. مشاركين في الرحلة هذه. أنا مش نرجع فقط للرئيس مجددا لأنه حتى أعطانا مجموعة من المعلومات القيمة. الرئيس هاو بدأ يشوي يعني في الحوت. أهلا وسهلا بك مجددا يا رئيس.
5: مرحبا بكم. مرحبا سي نوري. مرحبا بك مستمعي ذات سواغس.
1: مرحبا الرئيس. مستهيك قلنا أنه هذه الجزيرة هي سفن ولكن هي امتداد المجموعة كبيرة من الجزر. فما في رأس بنومة فما هكا
5: فما رأس بنومة وديجا دي بحثانة خمسة دقائق بالموتور محرك يعني تسعة خيالي خطر احنا في فلوكة ومن رأس بنومة يمتدد الشريط على كامل
1: مثلا سميهم للأماكن اللي موجودة هنا يعني.
5: طوى هذه سفنو عن الساقية متاع النجد ديجا بجنبنا
1: النجد هذه المنطقة اللي وقتها اتفى فيها هرب فيها الزعيمة الحبيب بورقيبة
5: هي مش النجاة يعني ما هي اللي احنا سميوها المنطقة النخلة بالضبط يعني منطقة هي محاذية تقريبة برشة للنجاة هي اللي فيها وقتها هرب فيها للرئيس الزعيمة بورقيبة الله يرحمه
1: وطار النجاة فما
5: بحثانا كما قلت لك راس بنومة بعد عنا مرسى يعني تابع الشرقي هي منطقة الشرقي ولا عمادة الشرقي تسمى المرسى العشرين وبعد المرسى نمشي الفنخل زادة معروفة برشة شاطئ جميل برشة الفنخل بعد يمتد على الزون كما نقول احنا الزون توريستيك سرسينة أو لوغران وصولا إلى سيدي يوسف
1: يعني هذه السلسلة كاملة اللي موجودة هوني يعني في من أبارتير من سفن يعني توا سفن هي جزيرة يعني غير آهلة ولكن نلقاو فيها مجموعة كبيرة من النباتات اللي وحتى أنه ربما يعني فرصة أن نثمنوا على المسلك السياحي اللي يخرجوا له مجموعة من الفليك ويعملوا في البلانجون في العمان هنية يعني تقريبا قديش من متر هنية يعني
5: طبعا احنا وين نعوم بحكم فما معنا سيارات واحد يعني فما تقريبا مزوز متر وحتى نوصلوا للشاطئ يعني
1: يولي بحرق سير يعني
5: بحرق سير انت عمانة
1: انا قلت فما القرنيز هذا يعني وقت تعدينا قبلك شوية يعني
5: هو اللي يقول خرقنا اللي يقول خرقنا بالطبيعة ما نجمش يقول القرنيز يعني ما فيش شك هنا قبل هنا نوصلوا حتى نقاوة تعبة ديما نقول فيك مش نجبد القرنيز نقول يا حسرة مغير ما نحمد بالتفاصيل يا حسرة عليش
1: ما كانوا بالقليل يعني
5: بالقليل تو بعد واحنا مروحين زادا نوريكم المدل كل احجر هو احنا نقولوا له البحار احجر تو بعد نوريكم
1: هي موجود برشا في القراطن يعني في الميناء نقاوة الاحجر هذي يعني
5: بالطبيعة هو في القراطن وعلى كامل المنطقة متاع القراطن وكل واحد واحنا معروفين كل واحد والحجر متاعه كل واحد والبلاصة متاعه بالاسامي هذيك بتاع فلان وهذيك بتاع فلتان وبالطبيعة حد ما يمس الحد كل واحد يعرف البلاصة متاعه ويمشي لها وما شاء الله هنا في سفن وكان يوصل القرنيط حتى الكعبة 6-7 كيلو ونعود نقولها
1: ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ترجع هالايامات يا رئيس اما قلت لي كيف وان المسجد هنية متاع القاروس
5: طيب فما برشا قاروس هنا توا زاد معروف البلاصة هذه بالكرشو فما برشا كرشو نجيو زاد ما شاء الله في الشتاء في وقت الشوابي زاد خيرات ما شاء الله شوابي سميت لكم توا الانواع الكل معلش انا الساده المسامعين يمكن
1: انت حليت لنا الشيء وهي دعوه مفتوحه للجميع باش يبرمجوا سفرات الى جزيره قرقنا بالاساس وهالسفره وهالخرجه البحريه الى جزر مختلفه وانا قلت لهم هي لا يعني تتربع وترصى جمال قرقنا كما سفنو الرماديه الجرمديه الشرمنديه هكا
5: مازال هو تو في الحقيقه ما نحبش نشي برشا يعني تو مش نحضر مرقه ومرقه بالحوت والقليت دونك
0: صح اخويا صح عليك
5: على المباشر كيفاش الطيب المرقه والقليت بالطبيعه معك عبد
0: ان شاء الله بالشفاء ليكم وان شاء الله الخرجه مميزه هذه تتواصل
5: معك عبد مشوي
1: تاكل وتصلي على النبي
5: يعطيك الصحه والشفاء مرحبا بالناس الكل ومرحبا بضيوف خرقنا كل على الراس والعين مرحبا بكم وتفضلوا
0: شكرا يا ريس ناجي
5: برشا بالكرم وبالخير ومعطينا شيء من عنا كله من البحر كله من عند ربي مرحبا بكم
0: بارك الله فيك. شكرا على الجولة هذه، جولة مميزة، وإحنا مواصلة معكم في تجويل مع لقراتن وقرقنا وشواطئ قرقنا الجميلة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، وتمتعوا بصيفكم إن شاء الله ديما صيف لباس. هذه نغمتنا هدية لكم بعد نشرة أنباء الظهيرة والفقرة الرياضية. نرجع لكم من جديد مع مهرجان صفاقس الدولي، ما بقي فيه من سهرات وعروض، وكذلك لقانا مع نجم سهرة يوم الغد في المهرجان الدولي بصفاقس، الفنان مرتضى الفتيتي. بعد شوية يكون معنا في صيف على الكيف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عناوين الأخبار، المرصد التونسي للمياه يؤكد أن بلادنا دخلت مرحلة حرجة من الطوارئ المائية. في النشرة، رصد لتشكيات المواطنين في إصفاق اسم ظاهرة تكدس الفضلات المنزلية في الشوارع والأنهج. الشركة الجهوية للنقل بإصفاقس توفر خطا باتجاه الفضاء التجاري حي الأنس المول. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قطاع غزة. وتل أبيب ترفض وثيقة 15 نقطة بشأن غزة وتشترط الانسحاب من القطاع بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية. إلى تفاصيل الأخبار، وفكرة في البداية عن الوضع الجوي، حيث تشهد اليوم درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيل محليا. البحر يكون متموجا بخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أكثر تفاصيل على الأحوال الجوية توقع بقية نهار اليوم وغدا مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوية.
1: عامة مش يكون قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، لا شيء ثم ما تكثف محلي ما للسحب خاصة في المناطق الغربية الوسط والجنوب، بالتحديد مع ولايتي القصرين وقفصة، مع ظهور خلايا رعديل لازم تكون مسحوبة بأمطار، والنشاط البحري مش يكون نسبيا ضعيف، مع هبوب رياح اليوم مش يكون القطاع الشرقي ضعيف لما تبدأ تتقوى شوية خاصة في فترة ما بعد الظهر قرب السواحل، بالتالي البحر اللي يكون متموج اليوم بيخلي الحمامات أقل اثيرها ببقية السواحل وملائم للأنشطة البحرية، بتبيع مع ملزمة الحذر. درجة الحرارة اليوم تبقى في نفس المعادلات عشناها خلال 24 ساعة الفارطة، تروح القصوى ب 32 و 36 درجة في المنطقة الساحلية وكذلك المرتفعات الغربية، وب 37 لحدود 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. غد الاثنين إن شاء الله الطقس عامة مش يكون قليل السحب إلى صافن، معه تواصل هبوب رياح اللي بتكون من القطاع الشرقي، مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة معناتها بدرجة إلى درجتين غير مقارنة معناتها بهذا اليوم، ومش تروح القصوى غدوة ب 32 كذلك و 36 درجة في المنطقة الساحلية الشرقية، بالتالي لاحظوا ثم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة معناتها خاصة على ولاية الشمال والشمال الغربي، وكذلك في المرتفعات الغربية تبقى ب 32 و 36 درجة، وب 37 إلى حدود 42 درجة ببقية الجهات، وأقصى درجة الحرارة توصل إلى حدود 43 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا.
0: يشهد العالم يوم الأربعاء القادم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، سيشمل مساره مناطق واسعة من شمال غرينلاند وإيزلاند وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، في حين سيكون مرئيا في تونس على شكل كسوف جزئي يتزامن مع غروب الشمس. ولتمكين المهتمين من متابعة هذه الظاهرة الفلكية في أفضل الظروف، أعلنت مدينة العلوم عن تنظيم تظاهرة فلكية استثنائية تتضمن متابعة حية ومباشرة لمراحل الكسوف، تليها محاضرة علمية لتقديم تفسير علمي لآية الكسوف واستعراض الظواهر الفلكية القادمة. بلال اليحيوي المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي مجددا.
1: ظاهرة الكسوف اللي من يوم الأربعاء معناتها كسوف جزئي، وفي هذا الغرض معناتها نظم المعدل الوطني الجوي معناتها عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس اللي يكون على الأربعاء على الساعة 6:30 مساء لغاية غروب الشمس بخمسة أقاليم. الإقليم الأول هو بولاية الكيف بمحطة الرصد الجوي بالكيف، الإقليم الثاني بولاية نابل بشاطئ الجهمي بمعناتها مدينة سليمان بالشراكة وكذلك مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، الإقليم الثالث بولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان، والإقليم الرابع بولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر، والإقليم الخامس بولاية مدين بسيدي جمور بجزيرة جربونات، والجميع معطي لحضور هذه الظاهرة اللي نعرفها معطي العودة الشتيمة.
0: مع اشتداد درجات الحرارة وبلوغ فصل الصيف ذروته، أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت مرحلة حرجة من الطوارئ المائية في ظل تزايد التبليغات المتعلقة بمشاكل التزويد بالمياه. وأوضح المرصد أن شهر جويليا المنقضي سجل حصيلة قياسية بلغت 608 تبليغ، وهي الأعلى منذ بداية السنة، ما يعكس تصاعد الإشكاليات المرتبطة بالمياه خلال الفترة الأخيرة. ومع ارتفاع درجة الحرارة أيضا اشتكى عدد من متسكني صفاقس من تكدس الفضلات المنزلية وما رافقها من روائح كريهة مثلت بيئة ملائمة لتكثر الحشرات وانتشارها، ودعوا إلى ضرورة تدخل البلديات تجنبا للأخطار الصحية والبيئية.
2: ظاهرة غير عادية بالنسبة للزبلة هذه، ولت كثرة اللي معنا الوشوشة ياسر
3: حاجة ما تساعدناش.
4: المواطن كثير من الزبلة في البوبيل لازم يجمع بيها بالماء ومحلولة وزيد يطيش هكاك، هو عامل البلدية كيجي يلم البوبيل مسكر واحد ديما أبرك معناتها يجي من حتى
5: باي. المواطن راه ما تنجمش تطلب من عبد انه يكون واعي في حاجات كيما هكا وما هوش واعي في حاجات أخرى.
4: موضوع مشترك بين المواطن والبلدية، ولت عادة فينا المواطن التونسي وين يجي يطيش بق الدخان قرطاس كذا، الثقافة نتاع المواطن ما يهموش.
6: كيفاش تقعد تتراكم الزبلة تتراكم تتراكم تتراكم وين باش يحطوها؟
4: الكورنيش يعملوا لك بوبيل الزبلة بحذاه بجنبه ويرمي الدبوسة في الماء وواحد في الماء في التراب ولا في البحر. ما ينكرش البلديات لحد حاجة توانا في الزنق الداخل أبار البوبيلات اللي في على الكياس، الباقي كل ما يضرلوش.
7: المواطن يزيد مساهمة على البلدية في تنظيف شيء، أما البلدية مش قايمة بالواجب نتاعها، والبلدية يلزمها عندها دعم كبير ياسر.
8: برشا زبلة تقصير من البلدية ما يهزوش الفضلات، وهذا الكل راجع علينا نحن.
2: نسألوا احنا السلطات المعنية وين الناس اللي تخدم في البلدية؟ الحالة بصراحة غير عادية بكل معنى، ولت تخرج في أمراض برشا، ولت وشوشة برشا، ولت برشا قلق. ناس السلطات توصل لنا الصوت نتاعنا احنا كمواطنين،
3: والبلدية لازم تخدم على رواحها باش يرفعوا الفضلات.
8: لازم شوية وعي من المواطن زادة شوية وشوية من البلدية، أو يطيش دبوسة ساشي بوبيل وين يحطوا
9: المواطن. فما وقت هو نتاع لمين الوسخ يعلقوا في الليل، هما يجوا الأربع نتاع الصباح ولا يجوا التسعة مش مشكلتك، مش هو يتعدى وانت بعد جيت تحطوا في القاعة ولقطات تتنقز تنقبك الساشي وتولي الشاي مفروض. هذا فما شوية نظام وتولي الدنيا به، لازم يكون واعي
10: من المفروض كل شيء في اللي بوبيل.
0: مع انطلاق موسم التخفيضات الصيفية، سولد ذكرت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس عموم المواطنين بتوفير حافلة باتجاه الفضاء التجاري حي الأنس المول. مزيد من التفاصيل مع المكلف بالإعلام بالشركة محمد علي البرجي.
11: في إطار تقريب تنقل لحرفاء سورة راس وتسهيلا لحركة التنقل في اتجاه المول مركب التجاري بصفاقس، مكنت الشركة الجهوية نقل بصفاقس حرفاء الكرام من حافلة وسفرات ليلية تنطلق من محطة الرائد البجاوي في الساعة 9 ليلا أول سفرة، وثاني سفرة 10:50 وآخر سفرة من محطة الرائد البجاوي منتصف الليل، وستكون العودة من مركب التجاري بصفاقس 10:15 والحادية عشرة ونصف ليلا، وآخر سفرة منتصف الليل ونصف من المركب التجاري بصفاقس.
0: في الثقافة، تفتتح عشية اليوم بالعامرة فعالية الدورة 21 لمهرجان سيدي مخلوف لتتوصل إلى غاية 11 من أوت الجارية، بترتيب من جمعية المستقبل الثقافي بالمكان باستعراض فرجوي لتنشيط المدينة، وفق تصريح رئيس جمعية المستقبل الثقافي فتحي البكري لمراسلنا مختار بن علي.
12: تنطلق عشية هذا اليوم فعاليات مهرجان سيدي مخلوف الشرياني بالعامرة في دورته 21 تحت إشراف جمعية المستقبل الثقافي بالعمرة. أهداف هذا المهرجان تنشيط المدينة وتحريك العجلة الثقافية لتمكين الأهالي من التسلية والترفيه. فيه سهرات فنية راقية نفتتحها هذه الليلة بعرض التخميرة، ويوم 10 إن شاء الله ستكون السهرة مع الفنان الشعبي الشاب سليم، وفي الاختتام سيكون الموعد مع الفنانة آمنة فاخر. دعوة لأهالي العامرة وأجوارها لحضور فعاليات هذا المهرجان، مع الشكر لكل الأطراف المساهمة فيه.
0: نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، استشهد فلسطيني وجرى انتشال جثمان آخر وأصيب 8 آخرون جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال الساعة 24 الماضية. رفض رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم وثيقة النقاط 15 في إشارة إلى خريطة الانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة التي طرحها ما يسمى بمجلس السلام. وشدد نتنياهو على أن جيش الاحتلال لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل ما وصفه بنزع حقيقي لسلاح حماس. أعلنت جماعة والحوثيين اليوم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت تحشيدات عسكرية ومخازن أسلحة في منطقة المخ غربي اليمن باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية، وأضاف أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز لأن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى. وأخيرا أصدرت الصين أعلى تحذير من أعصار استعدادا لاقتراب أعصار دولفين، كما تم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية وتعليق بعض خدمة السكك الحديدية. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. المرصد التونسي للمياه يؤكد أن بلادنا دخلت مرحلة حرجة من الطوارئ المائية. في النشرة، رصدنا تشكيات المواطنين في صفاقس من ظاهرة تكدس الفضلات المنزلية في الشوارع والأنهج. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس توفر خطا باتجاه الفضاء التجاري حي الأنس المول. وتل أبيب ترفض وثيقة 15 نقطة بشأن غزة وتشترط الانسحاب من القطاع بنزع سلاح المقاومة.
13: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الثانية بإذن الله مع أجمل تحيات فدوى الجربي وفاطمة الزلوزي. متابعة طيبة.
14: إذاعة صفاقس
13: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
14: عشرة دايمة
15: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل للعشرين، 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
16: نيوز 12 دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز، ثاني معيدنا الرياضي لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. ناديتنا التونسية تحضر كما ينبغي لاستحقاق وطني جديد، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انطلاقة يوم 22 أوت القادم لصفاقس، أولى مباريات من الملعب التونسي في مركب باردو. وطبعا قبل هذا الوديات بالنسبة لنادي صفاقس، السيسات باش يلعب اليوم العشية انطلاقة من الساعة 5 مساء في ملعب الطيب ميري بصفاقس بحضور الجمهور، مباراة ودية أمام فريق سان بيدرو الإيفواري. وطبعا بعد ذلك نادي صفاقس سيجري انطلاقة من يوم 11 أوت لغاية 16 أوت تربص تحذيري بالعاصمة، يتخلل هذا التربص زوز مباريات ودية أمام الأولمبي الباجي في باجة يوم 13 أوت، والثانية أمام نادي حمام الأنف يوم 16 من ذات الشهر. بالنسبة للانتدابات وآخر أخبار النادي الصفاقسي، أمضاء الكونغولي لولوندو عقد إعارة بموسم وحيد بعد نجاحه في الفحص الطبي وفسخ النية، ربما نحو فسخ عقد الكامروني أونانا بالتراضي. أيضا السيساس يبدي اهتمام باللاعب البوركينابي تيرتيوس باكري، ليس من المستبعد أن ينضم هذا اللاعب رسميا للنادي الصفاقسي خلال الأيام القليلة القادمة، من مواليد 26 أكتوبر 2005 ويشغل خطة متوسط ميدان دفاعي. دائما في آخر أخبار الأندية التونسية، فريق ثاني طبعا من صفاقس يحضر كما ينبغي بقيادة الكوتش يوزري بن كحلة. نتحدث عن التقدم الرياضي بسقتدير اللي يجري مباراة ودية مع منتخب الوطني تحت 21 سنة على الساعة 5:30 مساء بالملعب الفرعي حمادي العقربي برادس اليوم العشية. طبعا التقدم بأداء طيب في المباراة الودية الفريق آخرها أمام النادي الإفريقي وهزيمة 3 أهداف مقابل 2. أيضا معنا آخر أخبار الأندية. النجم الساحلي يواجه في رابع وديات الفريق الأولمبي البيجي اليوم انطلاقا من الساعة 5 مساء بملعب المرادي بحماة بورقيبة دون حضور الجمهور. ذكر الفريق لعب 3 مباريات ودية نجح في الفوز على الترجي الرياضي الجرجسي هدفين مقابل 0، كما فاز أمام أمل حمام سوسة بنفس النتيجة وتعادل مع الأولمبي البيجي 0 مقابل 0. آخر أخبار أيضا الميركاتو، فريق نادي حتى الإمارات يعلن عن تعاقد مع فراس بالعربي إلى غاية 2028 30 سنة. فراس بالعربي متوسط ميدان هجومي دولي سبق له تقمص أندية نادي عجمان نادي الشارقة وتوج بلقب دوري أبطال آسيا في زوز مواسم 2024-2025 ولعب مع نادي النجم الرياضي الساحلي نادي مزارة المستقبل الرياضي بالمرسى. أيضا آخر الأخبار خاصة على مستوى التحكيم، وتوصل الجامعة التونسية لكرة القدم الاتفاق مبدئي مع نجي الجويني لتولي مهمة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار حسم بعض التفاصيل واستكمال الاتفاق بشكل رسمي. تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم: نجي الجويني مشرف عام، محمد بن حسانة مسؤول عن التعيينات، وليد الحراج مسؤول عن تعيين الحكام المساعدين، يوسف السرايري منسق عام، مراد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالي. بعض المباريات الودية: المستقبل مرسى فاز على الترجي هدفين مقابل هدف. مباراة ودية دارت يوم أمس في إطار تحضيرات الفريقين الموسم الكروي الجديد: لانجولي فيكتور رينو بولاكو وعمر ترايدي لصالح مستقبل مرسى ومعاز الحاج علي لصالح الترجي الرياضي التونسي. إذا النادي الإفريقي فاز على اتحاد كارتاج بخمسة أهداف نظيفة في مباراة ودية تندرج ضمن استعدادات الفريق الموسم الرياضي الجديد. حمزة المنصرية، بلال آيت مالك، ريان تيتيغو، يوسف المختاري، زياد دبي سجلوا أهداف فريق النادي الإفريقي في هذه المباراة. طبعا آخر أخبار الكرة الطائرة، والجامعة التونسية الكرة الطائرة أعلنت عن برنامج مواجهة المنتخب التونسي للكرة الطائرة في دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. منتخبنا يستهل مشاركته بمواجهة عربية خالصة من الجزائر يوم 20 أوت، ثم يوم 22 أوت تونس إيطاليا، 23 أوت تونس صربيا، 25 أوت تونس فرنسا، 28 أوت تونس البرتغال. وذكر أن المنتخب التونسي انطلق منذ بداية شهر أوت في التحضير لهذه المسابقة اللي ستليها المشاركة في بطولة إفريقيا من 7 إلى 21 سبتمبر. أختم أخبار الرياضة بالإسباني. فيران توريز يقترب مهاجم برشلونة من مغادرة النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد ما توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن الشروط الشخصية لعقده مع نادي الفرنسي. هذا ما وردته صحيفة ليكيب نقلا عن ماركا. وافق توريز على عقد يمتد لمدة 5 سنوات مع باريس سان جيرمان، وأبلغ إدارة برشلونة بالرغبة في خوض تجربة جديدة مع بطل فرنسا، وتبدأ بذلك المفاوضات الرسمية بين الناديين حول تفاصيل الصفقة. نسوى كان هي تخبر هذا. تحية سمير على مستوى التأمين الفني، عودة نور الشعري وصل معكم المشوار الإذاعي المباشر. تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق سلامة الجميع، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
17: معكم النور الشعري
18: في صيف على الكيف.
17: صيف على الكيف.

0: معكم النور الشعري
1: في صيف على الكيف.
0: صيف على الكيف.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا مستمعين وين ما انتم موجودين. شكرا لاختياركم راديو صفاقس باش تكونوا موجودين معنا في صيف على الكيف، النغمة متاع تسلطينات للناس اللي تحب النغمة الأصيلة تلقاها على راديو صفاقس. أهلا وسهلا بهذه الاختيارات، ومرحبا بالجميع. لقائتنا متواصلة معاكم ومع مكالماتكم الهاتفية، مرحبا بها ونقول لها عسلامة. ألو
3: عسلامة،
2: مرحبا.
3: مرحبا
2: بيك.
3: شنو حوالك لاباس؟
2: شكون معايا؟
3: احلام صافي من ساقه.
2: مرحبا بيك احلام، شنو حوالك لاباس؟
3: الحمد لله الحمد لله.
2: يا احلام، قل لي المراه اللي تحب توجه لها تحيه تقدير واحترام شكون هي وعلاش؟
3: هي والله هي في البدايه الوالده الله يرحمها.
2: الله يرحمها،
3: تربيتنا على التربيه وضحات على خاطرنا، وفي المرتبة الثانية بنتي.
2: علاش بنتك؟
3: بنتي على خاطر كانت معايا، هي اللي هزة معايا وظن القصة.
2: ربي يحفظها لك شاء الله.
3: اي انا نخدم نمشي نخدم نجي نلقى كل شيء مريقل، انا تو عرفت ربي هنيها.
2: ربي ان شاء الله يسعدها.
3: خليت بقعة كبيرة.
2: هذيك سنة الحياة، أنه جيل ورا جيل وكل واحد هي نفسها تو تحملت مسؤولية العائلة، ولكن تقعد ديما في علاقة الحمد لله يا ربي مع الوالدين كأبها ما يكون هكا ولا لا؟
3: الحمد لله إن شاء الله، الحمد لله توديك أنت إن شاء الله في
2: البنت، وإحنا نهديو لك النغمة المزينة هذه يا ربي فضلك إن شاء الله.

0: جزرك سوي الآخر خاطر احنا كنا نحكيه منذ قليل على السفرات اللي اضافتها الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بالنسبة للشواطئ، ومش نسألك سؤال تجم تربح فيه هدية من عند الشركة. سي محمد علي برجي المكلف بالإعلام في الشركة كان يحكي منذ قليل عن السفرات اللي تزيدت في الصيف بالنسبة لشاطئ الشفار. شنو التوقيت سي كريم تاع أول سفرة وآخر سفرة من صفاقس في اتجاه شاطئ الشفار الصباح ولا شيء؟ سهلة راهو سهلة كما الوقت اللي نفيقوا فيه احنا عادة، المعدل اللي نفيقوا فيه كعادة
1: المعدل السبعة متاع صباحا
0: بيه سبعة متاع صباح هذه تقول أول سفرة وآخر سفرة اعتبارا الإنسان مش يخرج من خدمته معنا وقتيش كم من المفروض
1: خمسة ونص ستة معي
0: ستة بيه هاني سجلتك المحاولة الحقيقة الحقيقة الإجابة صحيحة إذا أنت أول واحد أعطيتنا الإجابة الصحيحة وتاخذ جائزة مهديت من الشركة الجهوية للنقل بصفاقس. مبروك عليك يا سي كريم.
1: يعيش
0: اخويا النوري. نمشي طوال المرأة اسكون المرأة اللي توجه لها تحية وتقول لها شكرا.
1: المرأة اللي نقولها شكرا هي عزيزة قلبي، هي الدم اللي يجري في عروقي، هي أميمتي الغالية ربي يحفظها وربي يعطيها صحة بدنها وربي يطول في عمرها
0: ربي يحفظها لك،
1: زوجتي الغالية وإيام الناجح اللي واقفة معايا سند بالحق، سند سند في حياتي في كل شيء، قيتها معايا في كل كبيرة وصغيرة، والبنتي الغالية ياسمين ربي يعطيها صحة بدنها وربي يطول في عمرها وربي يعطيها القبول ومحبة الرسول إن شاء الله.
0: يا أخويا ما شاء الله اختياراتك اختيارات مدروسة أما مقنعة جدا ومنطقية، الأم الزوجة البنت ما شاء الله اللهم صل على النبي.
1: أخويا النوري
0: نعم
1: والله يؤسفني يؤسفني يؤسفني أني باش نقول لك على لقطة صارت اليوم اللي هي في منطقة الشفار اللي حكينا عليها الشفار.
0: أخوي تفجعتنا أنت تو يؤسف يؤسف يؤسف ثلاثة مرات لا. خير إن شاء الله خير يا أخوي.
1: من تكسير وتهشيم سيارات العباد.
0: كيفاش؟
1: كيفاش؟ في الباركينج. تكسير كراهب العباد باللور وسرقة محتوى سيارات في منطقة الشفار. هذا شيء بالحق يعني نتأسف عليه. على
0: انت اليوم كنت في الشفار؟
1: اي نعم كنت في الشفار
0: بيه؟ شفت لحقك أذلك انت ولا لا؟
1: والله الحمد لله لا
0: الحمد لله لباس بيه. وبالنسبة لأذى شفته انت بالنسبة لبعض المواطنين فما
1: بعض المواطنين اي بعض المواطنين فهمتني
0: أذى للأسف كما قلت انت ميزموش يقع معنا الواحد طالما مشى باش يستاف ويتفرهد
1: ونخدموا الباركينج
0: هاي
1: يعني كسروا الكراهب تاع العباد راهو غير مقبول
0: ماجيش كيفاش
1: وراهو شيء
0: شي فما قانون نور فما قانون
1: اسف شيء اسف اللي نشوف فيه معناها انه راهو شوف سنوري راهو مش كل انسان عنده كهرباء راهو لاباس عليه وحتى لاباس عليه راك انت تطالب هو انك باش تكسر له كهربته ما عندكش الحق
0: بطبيعه الحال
1: هذيك هذا قانون ينطبق على الناس الكل واحنا في دوله كبيره اسمها تونس راهي تونس كبيره وراي فيها رجالات وفيها كذا وفيها برشا حكايات مزيانه معناتها نوصلش معناتها راهو بالحق ما راهو ما يصيرش راهو ما يصيرش شنو انسان يجي راكي كرفتو يا خويا راهي تنحات باركينغ هذيك راهي تنحات سي بون انسان يجي راكي كرفتو باش يعمل غطسه ومرته وصغار معناتها يروح معناتها في ترزا في 600 و 700 الف راهو ما قالش بي ربي
0: هو شوف راهو طالما البلديه نحات الباركينغ هذيا معناها عندها ليش ولازمنا نحترموا الناس الكل الضوابط هذيا الناس الكل نحترموا الضوابط هذيا فما قانون في البلاد فما مؤسسات يلزم احترامها ويحترم قوانينها وبالتالي راهو سلامة المواطن هذاك خط احمر ما فيش حد شيء المهم المواطن لباس فما اذا كان جيت في اذا كان جيت في هذه فما قانون يحميه اي فما قانون يحميه فما قانون يحميه ما فماش هذا فماش
1: معناها
0: اوكي مش مش سيبه الحكي يعطيك الصحه
1: توقف عند حدها وميرسي خويا النوري
0: بالعكس شكرا لك انت اللي قاعد تنقل في صوت
1: ربي يحفظكم الناس الكل وربي يسترنا وان شاء الله عطله امنه للناس الكل
0: ان شاء الله عطله امنه خويا ومرحبا بيك انسنا ومنور احنا المفروض حضرنا لك اغنيه ما نعرفش سمير نطلعوا له ولا ليه
2: لا
0: شكون لك شوف شكون

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية المستمعين وين ما هم موجودين. جولتنا اليوم تتواصل في كل أسبوع مع مختلف الأجواء الصيفية في مختلف ولايات الجمهورية، وكما نقلناكم البرشة ولايات، مشينا للمدنين، مشينا للمهدية، مشينا لسوسة، مشينا لبنزرت، واليوم باش نمشي أيضا في جولتنا بالإضافة إلى الشواطئ وقرقنا نمشي للمنستير، ومش نلقى أجواء تعمل الكيف فيما يتعلق بتظاهرة مميزة جدا اللي هو المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. أكبر المهرجان هذية برغم اللي هو كل عام يستقطب في طاقات شابة، ولكن أكبر بالطاقات هذية، بالكفاءات هذية، بالتعبيرات المسرحية المميزة اللي لقوها، وكأنها فعلا حلقات تكوين مستمرة للهواة في مستوى الإبداع المسرحي. وأنا نعتقد أنه هذا المهرجان اللي يعرفه واللي ما يعرفوش راهو من المحطات الثقافية البارزة اللي تستحق ديما أن يكونوا موجودين فيها. هك علاش اليوم مصدح إذاعة صفاقس موجود في ولاية المنستير مع زميلتنا عبير شقرون في جولة خاصة مع المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. مرحبا بك يا عبير.
1: مرحبا بك نوري، تحية ليك، تحية لكل المتابعين ومتابعاتنا بتبيع على الفين كيف زد على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. كما قلت انت، البارح كان افتتاح الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير اللي يتواصل غير 16 أوت 2026. البارح كان الافتتاح بداية لكارنفال بحضور عدد كبير من متساكين ومتساكنات المنستير، وكيف زاد الزوار وحتى عدد من السياح، عدد كبير من الفرق أحيت الكارنفال، منهم الدومي العملاقة، الطنبيلي، كيف زاد ماجورة تقصر هليل، وفرق أخرى جيتنا من الجزائر ومن ليبيا. صارت زاد كيما الفلاك بارايد، يعني خارجة بالسيارات معناتها بالسيارات، والسيارات تحت كل سيارة تحمل علم بتبيعها. وقتها يصير تحية نجم نقولوا البلاد من خلال يعني بعض الأناشيد وإلا الأغاني المتميزة بها. الجمهور تفاعل برشا خاصة مع الإيقاعات العمانية ومع الفريق العماني، مجموعة مش شديد يعملوا كيف جيوا باللباس التقليدي متاحهم، مش كيشي هما كيف زد الفريق الجزائري والفريق القطري. خلنا نعطيك شوية فكرة على الدول المشاركة في هذا المهرجان. عندنا الجزائر، كولومبيا، سلسلة عمان، سوريا، وبتبيعة تونس، عندنا فرنسا، روسيا، الإمارات، فلسطين، ليبيا، مصر، تونس، في عرض بزوز عروض بأكثر من عرض تونس حاضرة الحقيقة، الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب، الأردن، والعراق. بعد الافتتاح نجم نقوله احنا اللي هو ماهوش ما قبل الرسمي بالكرنفال اللي كان في شوارع المنستير، انتقلنا لقصر العلوم. عندهم قصر العلوم مش كما في العاصمة، عندهم مدينة العلوم، قصر العلوم اللي هو مكان الحقيقة باهي جدا في وسط المدينة، ماهوش بعيد برشا معناتها على تمثيل الزعيم الحبيب بورقيبة، وكيف زاد على إذاعة المنستير اللي إن شاء الله زادة باش نزورها ليومات القادمة. دونك الأجواء الحقيقة كانت ممتعة، افتتاح رسمي بحضور الوزير، بحضور الوالي، بحضور عدد كبير زادة من الفنانين والفنانات المسرحيين اللي جاونا من برشا بلدان كما قلنا، الدول الممثلة للفرق المشاركة في المهرجان، وكيف زادة لجان التحسين أسماء كبيرة بتبيع لترأس لجنة التحكيم المسرحي والأكاديمي والفنان الجميل منير العارقي، بتبيع أجواء كبيرة برشا. كيف زاد الورشات اليوم، انطلقت الورشات الفنية، خلنا نعطيكم فكرة اللي هي باش تتواصل حتى لنهار الجمعة الجاي 14 أوت. دونك كل نهار متفع النص النهار بتبيع منسق الورشة هذه هو الأستاذ فوزي اللبين، مدير مركز الفنون الدرامية والربحية بالمنستير. بالنسبة لورشة فن الممثل تشرف عليها الأستاذة وفاء تبوبي بقصر العلوم، ورشة البانتومين التمثيل الثامت دونك يشرف عليها الأستاذ خالد بوزيد بالحي الجامعي فاطمة بورقيبة. ورشة السينوغرافيا الأستاذ حسين السلامي يشرف عليها في المركز الثقافي الجامعي. وورشة التعبير الحالاتي الأستاذة سوريا المغني بالحي الجامعي فاطمة بورقيبة. ورشة مسرحة الرواية كذلك للدكتور محمد إقبال حرب بقصر العلوم. وورشة مسرح المهارج تشرف عليها الأستاذة سنية جبلة بالمبيت الجامعي. وتقريبا 6 ورشات أنا اللي سميتهم، من غير ما ننساو بطبيعة كل يوم باش يصير مناقشة العروض المسرحية بطبيعة اللي باش تبدأ من غدوية الحي، خاطر اليوم باش تبدأ أولى العروض المسرحية الخمسة متاع العشيطة، وبعد نعطيك شوية فكرة عليها. بالنسبة لمناقشة العروض المسرحية باش تكون تحت إشراف وتأثير الدكتور حمادي الوهيبي، كما قلنا حتى للاختتام من 3:30 ل4:30 بالحي الجامعي فاطمة بورقيبة، للناس الكل اللي يتحبوا يلتحقوا ويناقشوا العروض المسرحية.
0: هو عبير البيرس في المهرجان، وأنا الحقيقة أنت توكي تحكي على البرمجة يتأكد أنه هذا المهرجان ما هوش مجرد مهرجان يعكس عروض مسرحية فقط، بل هو مشروع ثقافي تربوي يجعل من الطالب فاعل في الإبداع والحوار، ومن الجامعة كذلك فضاء للثقافة والإنفتاح. مهم عليش وانت كنت تذكر ذي جيدا عبير، هو مهم لأنه ثقافيا وفنيا يوفر فضاء لعرض التجارب المسرحية الجامعية وتبادل الرؤى، تربويا وجامعيا الدورة هذه ما فيهاش فرجة، يساهم في تكوين الطالب من خلال الورشات المسرحية، الندوات الفكرية، مناقشة العروض، هو أيضا يكتشف المواهب لأنه المسرح الجامعي خزان، وانت تعرف هذا جيدا ونعرف أنه فعلا خزان للمواهب اللي يمكن أنه تنتقل لاحقا إلى المسرح المحترف، وهذا ما أكدته حتى التجارب السابقة. هو أيضا يساهم في الحوار الثقافي الدولي باعتبار أنه منصة هذا المهرجان يجمع ما بين الشباب الجامعي من ثقافات مختلفة ويعزز الحوار والتعارف والتبادل الثقافي، فضلا عن كون هذا المهرجان يساهم مساهمة كبيرة في استمرارية البعد السياحي في المنستير. ونتوقع
1: على ذكر يعني التبادل الثقافي والتعارف الثقافي مهم جدا، والحقيقة انطلق البارح معناتها من خلال الكرنفال وقبل حتى الانطلاق،
0: انطلق البارح ويأم عدد كبير من الفنانين والمبدعين ومن السياح ومن السياح.
1: التبادل بدي البارح الفرق المختلفة بتبيع مع الشباب التونسي ومع طلبة تونس، دونك أسئلة حول التجربة المسرحية، حول العادات زيد الغذائية، حول الموروث الثقافي، دونك تبدأ من التفاصيل البسيطة حتى بعد تتواصل بتبيع حتى بعد نجم يقولوا ما ينتهي المهرجان، تبقى الأواصر العلاقات ما بين الطلبة هذوما موجودة. انت قلت للجامعة خزين بتبيع المواهب وهذا يهم جدا، ولا الحقيقة سؤالي خاصة المسؤولين الكل كان ديما الى اي مدى معناتها المشروع الثقافي والفني نجم نقولوا على الأولوية الجامعة التونسية. صحيح فما مهرجانات وكل، أما نتمنى ونرجو مش نتمنى، وخاطر إن شاء الله هذه
0: ممكن التحقق
1: مش عليه الجامعة التونسية، أما يكون هو على رأس نجم نقولوا الأولويات الجامعية. صحيح ندرسه، صحيح نتعلم، أما راهو الفن نجم نقولوا والموسيقى والمسرح وكل يلزم يكون نشاط موجود في كل
0: رئيسي جامعة بالحق
1: وعنده أهميته معناتها مش على الهامش فقط. احنا ما زلنا نوعا ما على الهامش، ان شاء الله تولي معناتها حركة جامعية ثقافية فنية تربوية هامة
0: في المنستير ومختلف الولايات. يعطيك الصحة عبير، يعطيك الصحة، أجواء مميزة فعلا قلتنا فيها في المنستير من خلال المهرجان الدولي للمسرح الجامعي اللي انطلق وتتواصل عروضه في أجواء مميزة من الحضور الدولي والجامعي. شكرا لك عبير شقرون مباشرة من المنستير مع التحية والتقدير. نواصل مع المستمعين مازالوا معانا، يقول لي سي سمير عسلامة اللي معايا، مرحبا عسلامة. مرحبا بك، مرحبا
2: بك، عايشك.
0: شكون معايا؟
2: نبيلة.
0: مرحبا مدام نبيلة، شنو احوالك؟
2: عايشك لاباس الحمد لله.
0: كل عام وانت بخير مدام نبيلة بمناسبة عيد المرأة.
2: عايشك يا سي نوري.
0: قبل ما تدخل انت في الموضوع نحب نسألك سؤال.
2: نعم
0: اللي هي سفرات تهم الشركة الجهوية للنقل بصفاقس. قداش من سفرة من صفاقس للمهدية خلال فصل الصيف؟ أنا مش نسهلك. واحد اثنين ثلاثة.
2: ثلاثة.
0: والإجابة صحيحة، تبارك الله عليك، أعطيتنا معنا الإجابة الصحيحة. وكان منذ قليل السي محمد علي برجي من الشركة الجهوية للنقل بصفاقس أعطانا المعطيات هذه. إذن فما ثلاثة سفرات، الستة متاع الصباح، العشرة متاع الصباح، والواحدة بعد منتصف النهار، تكون فما هكيك ثلاثة سفرات على امتداد اليوم من صفاقس نحو المهدية. قول لي شكون اللي مرة تحب توجه لها تحية وعليش؟
2: أختي وبنتي.
0: علش
2: أختي كل شيء نحكيه لها، أي حاجة بيها وتفيدي ولا مسوان أيرك بيها.
0: نعم.
2: يا ليلتي، قل ليلتي.
0: شنو اسمها؟
2: رتيبة.
0: ربي فضل هيلكم.
2: عايشك وبنتي، بنتي حنينة برشا، ياسر ياسر حنينة هي ورجلها.
0: ربي يحفظهم، ربي يحفظهم، إن شاء الله ربي يهنيهم، إن شاء الله كل عام وانتم بخير، إن شاء الله ديما منورين.
2: نهني بنتي نهال مهدي وزوجها ياسر الفريخة بطور ولدها من حد اللي فات.
0: مبروك. نختموا بمطهر يا المطهر هكا. باهي نختموا
2: المناوره.
0: تعيش تعيش، شكرا ليك. احنا لازم نكونوا موجودين معاكم ديما في مناسباتكم وفي افراحكم وفي لقاءاتكم الطيبه. تعليله المطهر مش نختموا بها، لانه انت طلبتها هكذا، يكون الطلب على الفور بالنسبه للمستمعين، مع التحيه والتقدير ليك. شكرا ليك سي سمير طقطق، شكرا لسفيان. بعد شويه مش يكون اللقاء متواصل معاكم مع امير الجاموسي طارق بكور وريم بوعصيده في أجواء برد القائلة على راديو صفاقس. مرحبا بالجميع، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم. تفتتح عصية اليوم بالعامرة فعاليات الدورة 21 لمهرجان سيدي مخلوف لتتواصل إلى غاية 11 أوت الجاري بترتيب من جمعية المستقبل الثقافي بالمكان باستعراض فرجوي بهدف تنشيط المدينة وفق رئيس جمعية المستقبل الثقافي فتحية البكرية. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت مرحلة حرجة من الطوارئ المائية في ظل تزايد التبليغات المتعلقة بمشاكل التزويد بالمياه. وأوضح المرصد أن شهر جويلية المنقضي سجل حصيلة قياسية بلغت 608 تبليغات، وهي الأعلى منذ بداية السنة، ما يعكس تصاعد الإشكالات المرتبطة بالمياه خلال الفترة الأخيرة. يشهد العالم يوم الأربعاء القادم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، سيشمل مساره مناطق واسعة من شمال غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، في حين سيكون مرئيا في تونس على شكل كسوف جزئية تزامن مع غروب الشمس. ولتمكين المهتمين من متابعة هذه الظاهرة في أفضل الظروف، أعلنت مدينة العلوم عن تنظيم تظاهرة فلكية استثنائية تتضمن متابعة حية ومباشرة لمراحل الكسوف. في تصريح لرويترز قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم إن الحركة تتوقع من الوسطى وأمريكا الضغط على نتنياهو وحكومته للالتزام بخريطة الطريق. ضمن سياسة فرض الأمر الواقع وسع مستوطنون بؤرة استيطانية على أراضي بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله ظهر اليوم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة دايمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: برد القائلة، برد القائلة.
1: برد القائلة،
3: برد القائلة.
4: أهلا وسهلا.
1: أنغام، إهداءات ومسابقات.

ساعتين ودرج على موجاتنا. مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل. مساء الخير مساء النور وين ما كنتم تتابعوا في موجة إذاعة صفاقس. احنا نكون رفيق لكم انتوما في دياركم في مقرات العمل متاعكم في سياراتكم في شتوتكم في أي بلاصة انتم فيها. ان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم نساهموا هكا في تلطيف حرارة الأجواء حرارة الطقس. انتوما اللي اخترتوا موجة البحر اليوم تكونوا معاكم واخترتوا موجة إذاعة صفاقس زادة تكونوا معاكم احنا وانتوما مع بعضنا في ساعتين ونص من زمان مع النغمة مع الموسيقى مع الخبايرات الطريفة مع المسابقات وبطاقات الحظ والضحكة المضمونة. انا نجيكم مش وحدي اكيد الفريق العامل واللي امن لكم هذا الفضاء الاذاعي المباشر مع بعضنا نحاولوا هكا ننسيوا الحرارة هذية نبردوا القيلة مع بعضنا. امير الجاموسي على الكونسوليت تحياتي ليك امير. طارق بكور في مستوى التصوير الرقمي. سوفيا نخدم الله في استقبال المكالمات الهاتفيه كما العاده. نحب المكالمات اللي اول مره تدخل بحذينا باش نكلفوهم بمهمه زعما شنيه الوزاره اللي باش ياخذوها اليوم تو تكتشفوها كيف تهزوا التليفون هكا وتتواصلوا معنا على 74 240 262 74 246 417. وسوفيا ياخذ مختلف المكالمات 6 مكالمات كما العاده نهير لحد نكتفي بستة مكالمات. علاش؟ عليها انه عندنا 24 بطاقه استنستو بيهم للي قاعد يتبعنا ديما 24 بطاقه نقسموهم على 6 دونك 4 بطاقات لكل متباري. وشكون صاحب الحظ السعيد اللي يتوصل انه يسجل مجموعه كبيره من الارقام ويتحصل على اعلى رصيد هو اللي باش يفوز معنا بشيك قيمته 150 دينار مهدى من اذاعه صفاقس. انا مستنيتكم باش تكلمونا احنا كنا مستنيينكم وحتى نانسي عجرم مستنياتكم.

0: برد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القائلة.
2: موجتنا ومبردوا القايلة مع بعضنا توا ساعتين وثلاثة وعشرين دقيقة على موجتنا. مازال مواصلين معاكم من المشوار اللي بديناه الساعتين نكملوا حتى للساعتين للأربعة ونص. برشا جو يستنى فيكم المسابقات, مستنيين المكالمات الجديدة, الأرقام اللي أول مرة بشارك معنا في مسابقتنا وفي الانتظار. سفيان يستنى فيكم على 74-240-262 و 74-246-417. قلي راهو بداو يخلطوا, أما كما قلت لكم ماذا بيا اللي أول مرة يشارك في إذاعة صفاقس. في الانتظار ريم وأمير وطارق باش نمشي ونحكيه على شخصية في البيل. الشخصية هذه هكا فقرة جديدة بعد الإسعافات الأولية اللي استنسنا بيهم كل نهار حد قبل في التوقيت هذا. نبدأ مع سي هشام بلعج مع التحية ليه طبعا المكون في الإسعافات الأولية. حبينا نبدلوا الأجواء ونمشيه على نحكيه على فنانين في البيل. نحكي على فنان تونسي وممثل مقتدر, فنان مميز. علاش؟ لأنه جمع ما بين برشا مواهب مختلفة في مسيرته الفنية, المونولوجيست الرائد في مجال الأغنية الفكاهية الساخرة اللي كتب نصوص وأغاني فكاهية, لحن وكتب للمسرح زيادة, ومثل حتى في مسرحيات ومثل في سيت كوميت هزلية تلفزيونية. عرفتوا زعم عرفتوني على شكون نحكي؟ أمير قليلة. أمير نحكي على اللي غنى عندي ولدي حظة. في بيلي بديت نسهل, وغنى فاش مطلوب, وانا مرتي تحب الفخامة, ونسمع في حكايات غريبة, في اغنيات غريبة, وسامحني والقايمة طويلة برشا من الاغاني الفكاهية اللي تبقى في الذاكرة. نعرف برشا من جيل السبعينات والثمانينات طلعوا الشخصية اللي نحكي عليها وقالوا على اسمها. توا جيت هكا على بالهم, أما الجيل الجديد لازم يستعين بصديق ويدخل معانا للجوجل, شيخ جوجل, وإلا يزيد يسمعنا شوية. أنا باش نعرف لكم بالشخصية هذه اللي اسمها الفنان الكبير الهادي السمنالي. إيه نعم, الهادي السمنالي, يعطيكم الصحة. الناس اللي طلعتوا الشخصية هذه هات نزيد نعرف بها. الهادي السمليلي من مواليد 1919, تولد في أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة في وسط عائلي متواضع. لزت الظروف باش يقص على قرايته, يتعلم نجارة, وكان زادة مغروم برشا بالفن وعالم التمثيل والغناء, الشيء اللي خلاه يلتحق بفرق في الغناء والتحق زادة بالمسرح. شارك في الأول في جلسات جماعية عيساوية البلوط, سمى هكا عيساوية البلوط من الاسم تعرفوا لي, فما برشا فكاهة ونقد ساخر لبرشا حاجات يعيشوها في الوقت هذاك في أوائل القرن العشرين ولا منتصف القرن العشرين. فرقة فنية ترفيهية عيساوية البلوط تتغنى بأغاني ساخرة ونقدية, ومن بعد زيد انضم لفرقة الكوكب التمثيلي, كون زيد فرقة مسرحية خاصة به عام 1947, وكانت أغانيه تعرض في تونس والجزائر. عند انبعاث فرقة بلدية تونس كان الهادي السمليلي من أهم عناصرها البارزة حتى 1983 تاريخ مشاركته في مسرحية يوليوس قيصر إخراج محمد كوكا, وشارك في بطولة عديد المسرحيات الأخرى منها صقر قريش, منها ثمن الحرية, منها الحزارة, والمسرحية الشهيرة الماريشال. وشكون ما يعرفش الماريشال عمار بطولة الفنان حمدة بن تيجاني. الهادي السمليلي شارك زيادة في السلسلة التلفزيونية الفكاهية افهمني. تتفكرها افهمني أميرة؟ افهمني برشا يعرفوها افهمني, اللي كان فيها الممثل نور الدين القصباوي زوج منى نور الدين, حمادي الجزيري زاد الراحل حماد الجزيري الفكاهي. توفى الهادي السمليلي نهار 13 اوت, ذكرى وفاته قريبه, نهار 13 اوت 1991 الله يرحمه. صحيح هو توفى لكن خلينا رصيد من الأنغام الفكاهية، أغلب أغانيه لحنها له رضا القلعي، كانوا من أصدقائه المقربين صالح الخميسي ورضا القلعي اللي قام بتلحين عدد هام من أغانيه الفكاهية، واللي باش نسمعوا منها زوز أغاني اليوم حضرهمنا أمير. عندي ولدي حضار وفش مطلوب فش مطلوب.

0: بعد تغرم لي بالعوم شريت له ثلاثة كلاس نعوم بعد تغرم لي بالعوم شريت له ثلاثة كلاس نعوم يا اخي طلع لي نهار حموم ما عادش نرقد النوم
1: ايش فيه
0: قالوا لي ولدك وغرق وكشوا

0: بالسكلات جميع مشات جميع عجات يترنى حل بالسكلات هربت عجلة من العجلات طاحلي وساقو دلوات
1: ايش فيه
0: دبسوه في الكلينيك رماوه 3 شهور حتى نساوه

0: قالي بابا
1: قلت له نعم.
0: قال لي خير نلعب بالكورة الناس الكل بها مسحورة. قال لي خير نلعب بالكورة الناس الكل بها مسحورة. فزت قامت حبورة رجع لي وعين وعورة.
2: ايش بيه
0: والله يطش والاخرى صدها لعمش كمل لي من وضل وطرش يتصمم لي جاربها

اي خمم تريح قلت ذايا فك عليا طالي مدلل اللي اختاني منه قد كان يبعد عليا شوي تولي بعثته يقرا بالفلوس للخارج كيون عروس بعثته يقرا بالفلوس للخارج كيون عروس يا اخي تغرم لي بالكورس وتخلي في فلوس البونس تردوه كي طالب لي يا ردوه 300 الف يسالوه واللوسي جاني

0: عمر شنو اش عمل ولا راش
1: كبر وتغرم لي بالحب وتقول علي مخو تجدب كبر وتغرم لي بالحب وتقول علي مخو تجدب يألف قصايد وكتب كين وصادوا الكلب
2: اش بيه
1: يشتق روحه شوية لا تقطع بالحوح واخته وامه وانا نوحه تيهوكم لوح في سبيل.

0: القايلة
1: برد القايلة
2: الغنية هذية إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل
3: أش قصيت؟
2: إيه نعم ولا بجد كما كان فيكم
3: أش قصيت من المرأة؟ أش قصيت من الخدمة؟ أش قصيت من العباد؟
2: وكي تجي تشوفوا أنا فاش مطلوب؟

0: أرد القائلة
1: تبع موجتنا وعيش الصين
0: برد القائلة
2: الحاصل محلكم ومحل تفاعليتكم ومحل إجاباتكم على صفحتنا الرسمية. هي في الحقيقة ما كانش نص المسابقة متاعنا، حبينا هكا في تكريم للراحل الهادي سمليلي البابي هذي، حكينا على حياته الناس اللي ما تعرفوش وعدينا لكم زوز زغنيوات هكا من الأغاني الفكاهية. مرحبا بكم انتم الناس الكل، أكيد يسعدني تواصلكم، يسعدني تعليقكم على صفحتنا الرسمية وين موجودة برد القائلة. نقولكم يلا البرتاج، خلي والناس تتابعنا زيد على الموقع الرسمي لإذاعة صفاقس www.radiosfax.in، تجمو تتفرجوا فينا بالصوت والصورة. زميلي طارق بكور قاعد يضمن لكم ويصور لكم هذا التصوير الرقمي على صفحتنا، أمير الجاموسي على الكونسوليت، وسفيان اخدم الله في استقبال المكالمات الهاتفية. وتوا باش ندخلوا في الصندي، الصندي اللي هو المسابقات وبطاقات الحظ 24 بطاقة. نذكر للناس اللي أول مرة يسمعونا، اللي أول مرة يتبعوا مسابقتنا، عنا 24 بطاقة، كل متباري 6 متبارين فقط في حصتنا اليوم. خلال الساعتين ونص هذوما ناخذوا 6 مكالمات يكونوا جدد، شريطة أنه يكونوا جدد وأول مرة يشاركوا معنا في البرنامج، ويختاروا 4 أرقام من 1 حتى 24، 4 بطاقات، وكل بطاقة يا أما سؤال يا أما بطاقة حظ. عنا 6 بطاقات حظ، 3 بطاقات الحظ السعيد، 3 بطاقات الحظ العاثر، وفما بطاقة الجوكر. البطاقة هذه الجوكر اللي باش يسحبها تعطيه أعلى رصيد اللي هو 20 نقطة كاملة في بطاقة الجوكر. الجمعة الفايتة زوز بطاقات حظ سعيد قعدوا لآخر مكالمة، وقعدت بطاقة الجوكر، معناها آخر مكالمة الجمعة الفايتة هي اللي ربحت معنا السباق. تبارك الله وما شاء الله عنده حظ، هما أصحاب الحظ السعيد هما اللي باش يفوزوا معنا اليوم في حصتنا. جائزتنا متمثلة بشيك قيمته 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس، مع التكليف بالمهمة. زعمة مهمة اليوم شنية، الوزارة شنية، هيت ناخذ أولى المكالمات الهاتفية وبعد نعطيه المهمة وشنية أهم القرارات اللي باش نخرج بها اليوم من حصتنا. أول مكالمة، ألو مساء النور.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك، شكون معنا؟
3: مازن حامدي من سيدي بوزيد.
2: مازن حامدي من سيدي بوزيد، أول مرة تكلمنا مازن؟
3: أي معك أنت في المسابقة أول مرة إن شاء الله.
2: أول مرة إن شاء الله، تعرف قوانين اللعبة يا مازن؟
3: أي ديجا نتابع فيكم كل يوم.
2: كل يوم وكل أسبوع، خاطر قوانين نهار الأحد مخالف القوانين بقية الأسبوع. يا سي مازن. فزت معنا في بقية الفضائيات؟
3: لا
2: بهي اسمعني يا مازن، ما هو باش ناخذوا العهد، ما دامك من سيدي بوزيد يا حازم، إذا كان تفوز معنا أنت وتسجل أعلى رصيد، تجي وتتسلم الشيك نتاعك من هنا من صفاقس؟
3: إي هنا ديجا بحث معكم مرة جايزة في سيدي رمضان قبل اللي فات، وجيت لإذاعة صفاقس هزيت.
2: باه خارق العادة، هكايا نكونوا متفاهمين يا مازن باش ما نضيعوش الفرصة على بقية المشاركين. أي مازن، اليوم مش نكلفوك بمهمة، أنت شو تعمل في الدنيا يا مازن؟ تعرف عليك أكثر.
3: والله يا أخيتي ما نعمل شيء، من الدار للجوي مع أخيتي.
2: للجوي مع ربي، إن شاء الله يبارك وربي يتقبل منك. ماكش تخدم متقاعدة؟
3: لا ديجا عمري 23 سنة، ما مكفوف أختي.
2: كفيف، مرحبا بك يا مازن. قريتش في معهد للمكفوفين ولا حاجة؟
3: لا
2: من الصغرى معناها أنت كفيف ولا بعد؟
3: لا بعد ديجا قريت للثانية ابتدائي.
2: الثانية ابتدائي وبعد وصبت بمرض فقدت فيه البصرة.
3: ايه
2: ان شاء الله باللطف عليك يا مازن. ما حاولتش هكا تلقى خدمه حاجه تلهي بها روحك يا مازن، لانه الاعاقه البصريه راه ما تشوفش توقفنا في الدنيا هذه، نجمو نعملوا برشا حاجات رغم الاعاقه البصريه. تبارك الله شفنا برشا ناس ناجحين وهما حاملين للاعاقه هذه.
3: الحمد لله دخل نقرا في مدرسه قرانيه ومقدم ان شاء الله مؤذن في مسجد ان شاء الله.
2: ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى سي مازن.
3: عايش
2: اي سي مازن، ماشي عندك فيسبوك مازن؟
3: لا لا
2: به فما برشا عند

0: والفيسبوك تسمع به الفيسبوك.
1: اي نسمع به.
0: وتعرف في برشا حاجات.
1: اي
0: انا اليوم مش نخليك على وزارة الفيسبوك، هي ما فماش وزارة خاصة بالفيسبوك، اما فرضا فما وزارة انت باش تتعين اكتور مش تولي وزير يا سي مازن. اليوم عينك وزير الفيسبوك يا سي مازن، اهم القرارات اللي باش تخرج لنا بهم على الفيسبوك شنو هي القرارات؟
1: وقررنا تهبط اشاعة في الفيسبوك، مولاها الهبط الاشاعة نسجنوا 5 سنين.
0: 5 سنين سجن لمن يهبط إشاعة في الفيسبوك، هذه أول حاجة. إذا قرار صائب هذه زعمة يا أميرة، هذه الحكم الأول عن سي مازن. أي فمشي قرارات أخرى؟
1: والله القرارات أخرى مثلا مش كان القرار مكبش، كان في القرار هذا
0: المكبش، كان في قرار متليع منها حكاية الإشاعة.
1: أي ياسر
0: ياسر إشاعات وياسر أخبار زيفة وكذبة في الفيسبوك، والناس اللي كلها تبارتاجي في الأخبار هو لا أساس له من الصحة.
1: أسمع نختي ريم، كان حطتيني في وزارة التيك توك، التيك توك نحي جملة من فوق.
0: وزارة التيك توك دونك انت تولي معش وزير، تتخلى عن المسؤولية. إذا كان نحيو التيك توك نحيو الوزارة فرد مرة.
1: أي نحاها الوزارة بعد ما نحي هنا نحوني الموبيل التيك توك تاعها.
0: باهي مالا انت من فيسبوك تولي تحرض على جماعة تيك توك، تحب تنحي التيك توك فرد مرة.
1: اي
0: باهي سي مازن، هذو ما قرارات سي مازن وزير الفيسبوك اليوم في اول تدخل ليه. اي سي مازن، عندنا ارقام من 1 حتى 24، شنو تختار الارقام؟
1: باهي رقم 1.
0: رقم 1. اي
1: رقم 11.
0: رقم 11، لحظة بركة نمشي رقم 11. بعد رقم 11
1: رقم 19.
0: رقم 19 اي
1: رقم 23.
0: ورقم 23 نبدأ. اي حاضر سي مازن
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. رقم 1 من غادي سيد المخرج، لجنة التحكيم من غادي تتبع فينا بالبهي بالبهي. سي مازن، البطاقة الأولى على 8 نقاط يا سي مازن. كل بطاقة عندها قدر من النقاط، وقد ما تسجل نقاط قد ما يعلى سكور متاعك، اللي يتحصل على أعلى رصيد هو اللي يفوز معنا. تعرف قوانين اللعبة. البطاقة رقم 1 على 8 نقاط، وسهل برشا، سهلة برشا. مش نعطيك مثل مخلوظ، كلمات مخلوظين، وانت المطلوب منك ترتب لي المثل هذايا. واضح؟
1: ان شاء الله.
0: نعطيك الكلمات وتقول لي المثل الشعبي اللي لوجوا عليه. الكلمات تقول الفم، السويك، الدواء، الا، الحار، لبخر، ماء.
1: صعيب علي اختي،
0: لطف عليك من التنهيدة يا سي مازن، سهل برشا. كان أقول لك عليه تقولي نعرفه المثال هذا.
1: في المثال وانا ما نعرف اللي عملنا جنتوش.
0: كيفاش يا سي مازن؟
1: بدك في المثال ما نعرف.
0: ما تعرف شيء في الأمثلة؟
1: كي تعطيني مثلا مثال تجيبولي من الأول وبعد نكمل وراك يمكن، أما كاكا ما نجموش.
0: هو كيف راهو، فما السؤال هذي ما انت اخترت البطاقة هذي اللي فيها الترتيب متاع المثل. انا اعطيتك المثل كامل اما جيست انت ترتبه. اسمع ركز. الفم، السويك او كأمير من غادي وطرق عرفوه، دواء، الا، الحار، ولبخر، ماء. 8 نقاط يا مازن. ما عرفتوش يا امير، ما عرفوش مازن الحامدي.
2: نو ناين يت
0: الصفر من النقاط، والمثل يقول مدوى الفم لبخر إلا سويك الحار. تعرفوا المثل هذي ولا
1: لا؟
0: مدوى الفم لبخر إلا سويك الحار. به هذه البطاقة رقم 1 وما سجلناش 8 نقاط، مش مشكل. البطاقة رقم 11 مازن،
1: مرحبا.
0: لعبة بنت ولد تعرفها؟
1: تقريبا.
0: ها؟
1: تقريبا.
0: تقريبا.
1: اي.
0: به. سهلة برشا. مش نعطيك هي على 12 نقطة البطاقة هذه راهم باهيين 12 نقطة. يا سيميت نركز معايا. مش نعطيك الحرف وتعطيني كل حاجة تبدأ بالحرف هذاك. باهي؟ حرف الصاد. كل إجابة على زوز نقاط. عندنا ستة حاجات كل إجابة على زوز نقاط. دونك المجموعة 12 نقطة. بنت بحرف الصاد يا مازن.
1: صافية.
0: صافية. ولد.
1: صفوين.
0: صفوين. حيوان.
1: حيوان.
0: بحرف الصاد.
1: صقر.
0: صقر. برافو. مهنة.
1: مهنة.
0: حرف الصاد.
1: صواف. كما صواف.
0: صواف. باهي. صواف. صياد. جماد.
1: جماد.
0: ديجا عندنا 8 نقاط. هيا جماد بحرف الصاد.
1: صباط.
0: صباط. باهي. نبات.
1: نبات.
0: بحرف الصاد. ما عندناش. ما قيتهاش. ما قيتش صنوبر.
1: لا لا.
0: أما باهين 10 نقاط. باهين برافو. 10 نقاط دخلنا ب 10 نقاط في الرصيد. انفان عززنا الرصيد متاعنا ب 10 نقاط يا مازن. باهين 10 نقاط. نمشيو للبطاقة الموالية رقم 19 يا مازن. البطاقة تقول كيما اليوم يا مازن 9 أوت 2016 تم تتويج مغروم بالكرة ولا مازن؟
1: ايه
0: به. شو نعطيك خبير تقول لي خبر صحيح والا غلط. كيما اليوم 9 أوت 2016 تم تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على فريق إشبيليا بنتيجة 3-2. الخبر صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: الخبر
3: ايوه.
0: على 5 نقاط. برافو. به الخبر صحيح. خمسة نقاط إضافية يا مازن ولينا 15 نقطة.
1: ما شاء الله.
0: باهين باهين. وعنا البطاقة رقم 23 على 15 نقطة كاملة. ركز معايا يا مازن. كانت تسجل البطاقة هذه كاملة نوليو في 30 نقطة. راهو 30 نقطة محترمين بالباهي بالباهي. داكور دو مازن.
1: إن شاء الله.
0: مش نعطيك هو سؤال على زوز فروع. السؤال يقول سؤال القسم الأول على 5 نقاط القسم الثاني على 10 نقاط ذيك علاش قلتك على 15 نقطة. نتخيل القسم الأول سهل برشا. اليوم الوطني للمرأة متى يتم الاحتفال به سنويا؟ يوم نهار تاش.
1: نهار 13 أوت.
0: نهار 13 أوت. برافو. 5 نقاط إضافية.
3: أيوة.
0: 13 أوت يا مازن هو تاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية في أي سنة صدرت في تونس؟ هذه على 10 نقاط.
1: هي من غير احتمالات.
0: من غير احتمالات معروفة برشا.
1: لا لا والله ما عنديش عليه فكرة أختي أمري.
0: باهي نعملوا احتمالات وتولي 5 نقاط فقط نوليو.
1: عادي عادي نضرب المشاركة.
0: 1956 1966 1976.
1: وشو اللي جاب الثالث؟
0: اللي جاب الثالث 1976.
1: لا لا ثانية ثانية سمحني ثانية.
0: 66.
1: اي.
0: 56.
4: اسبوعي.
0: ترى شوف اسبوعي مش يقول لك.
4: اسبوعي. هيا ادخل ادخل ادخل بتي فرير ادخل. هيا قد اخت. اسبوعي كنت مع امي توا.
5: اي جرون فرير.
4: وكلمتك على الارض نتاعك. اي مبروك مبروك
1: مبروك.
4: وما قلتلكش علاش انا حاجتي بيك.
5: لا لا لا.
4: شو اسبوعي انا توا باش نحكي معاك كاخو كبير ونخمم على مصلحتك ولذا حبك تسمعني وخاصة تفهمني.
5: هذا نسمع فيك سيدي خويا.
4: اسمعي فك علينا هذه من سيدي ومولايا دي باسي الحكايه هذوما الكل. نحكي وكول كول كول
5: نقولوا الدلده تعمل لنا زويس قاوي.
4: قهوه في وين قهوه تواد؟ تواد فسدت لك فطورك.
5: لا فسدته بكسكروت.
4: يا ودي قلت لك نحكي معاه كول كول مش على الماكله معناتها اسبوعي راهو ها؟ لا علينا ندخل طول في الموضوع. قلت لك اسبوعي على ابروبو من الارض نتاعك ها؟ ما هي متروكه هي وقاعده ومنسيه ها؟ وانت ما حاجتكش بها. قلت لو كان نبيعوها وفلوسها نخبيهم لك انا ونهار اللي تستحق لهم مثلا باش تشري برطمان انا نرجعهم لك كارتة تحك في كارتة.
5: فهمتك سيدي خويا كيما انت حكيت معايا كي بصراحة وكون حتى انا مش حكي معاك كون.
4: داكور اسبوعي يعني نسمع فيك.
5: صحيح انت راهو سيدي خويا الكبير وانا عمري ما لويت العصا في يدك ومهما تطلب ما غير ما تخمم نعرف اللي في مصلحتي.
4: بيان سور مالام باش احنا اخوات اسبوعي. اما نبيعوها؟
5: نو
4: شو
5: نو ناين نيت
4: شوية
5: لا سيدي لا سليمان ما نجمش نبيع ارضي.
4: شنو ارضك ارضك من وقت عندك ارض انت ها تو ما حاش تحب تبيع؟
0: مازن مازن سمعت الاجابه شنو قال لك؟ قال لك ناين ونيت لا 66 ولا 76 هي عام الاستقلال عام 56 صدرت مجلة الأحوال الشخصية بالتزامن مع عيد المرأة التونسية. شكرا لك مازن. 20
1: مختارين طلب أغنية. أيوة.
0: أي تفضل.
1: بربي نقدم تحية للوالد نتاعي هو في السعودية يرجع لنا إن شاء الله نهار الجمعة يعمل في عمر ربي.
0: ما شاء الله ربي يتقبل إن شاء الله.
1: مربي نحب نهدي الأغنية بابا ويا بابا نتاع حمود.
0: نتاع حمودة أي. أكيد أكيد جدا معنا أمير بإذن الله تو يلبي لك الطلب نتاعك. مازن شكون تحب تقدم تحية زيادة؟
1: والله نقدم تحية للوالد وكل من يعرفني وخاصة لمسامعكم في حاتم بدو.
0: حاتم البدوي أكيد إن شاء الله يكون في الاستماع. تحية لي تحية لكل الناس اللي تعرف مازن وردوا بالكم من مازن راهو باش يخطيكم. قديش الخطية اللي قلتنا على الإشاعة ولا بالسجن
1: انت على الفيسبوك 5 سنين وتنزيد خطية مالية 25 مليون أعطال الدولة
0: دي 25 مليون للدولة و5 سنين حبس للناس اللي تعمل إشاعات على الفيسبوك. هذا قرار سي مازن وزير الفيسبوك اليوم اللي كلفناه بالمهمة هذه. شكرا لك مازن. احنا مش خليكم مع النغمة هذه اللي توصلنا للثلاثة. بعد الثلاثة نرجع بكم للموزيكا وبعد الموزيكا ناخذ المكالمات الهاتفية. نذكر أرقامنا 74-240-262 74-246-417. حمودة بابا المازن وكل اللي يسمع فينا ونترح مؤكيد على روح الأباء المتوفين. النغمة هذية وهنا راجعين بعد الأخبار والنغمة زادة لمسابقتنا.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. في رد على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلمان عن دائرة قرقنة محمود شلغاف حول إحداث دائرة للصيد البحري بجزيرة، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أي إحداث جديد يتطلب تنقيحا للأمر المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لصفاقس، معلنة تعزيز فريق العمل بخلية قرقنة بمهندس مختص في الصيد البحري خلال الفترة المقبلة. نفذت مصالح والفرع الجهوي للوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس أمس حملة ميدانية بشاطئ الكازينو، أسفرت عن إزالة 15 خيمة عشوائية على الشاطئ، فضلا عن حجز وإتلاف عدد من اللوازم والمعدات المستعملة من قبل بعض المصطفين والتي من شأنها الإخلال بالمظهر العام والاعتداء على جمالية الفضاءات الساحلية. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد حسن استعداد الوزارة للسنة الجامعية المقبلة عبر توفير كل الظروف لإنجاحها على جميع الأصعدة البيداغوجية والسكن والمطاعم، إلى جانب الحرص على إنجاح التوجيه الجامعي لهذه السنة. وفي العالم تتواصل المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، إذ أعلنت واشنطن العمل على خطة لعبور آمن تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار، فيما قالت طهران إنها ترى في الظروف الراهنة فرصة لمواصلة المحادثات والتوصل لاتفاقا، بينما أكدت سلطنة عمان أن المفاوضات تجري في أجواء إيجابية وبناءة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال على المسؤولين الأمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العملية العسكرية ضد إيران دون التوصل لاتفاق نووي. سجلت هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجة مئوية في مرسة هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاتسوي المحطة المرجعية للمدينة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة
3: برد القايلة، برد القايلة،
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
3: برد القايلة.

0: برد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القائلة.

0: 23 دقيقة على موجتها. ما زلت قلت نسأل أمير قديش نهار في الصيف؟ 72 يوم في فصل الصيف. زيدوا تمتعوا بالصيف، ما زال الصيف ما زال متواصل معنا، حتى لأنه احنا معهم حفلة التخرج والنجاحات الكل، نلقاو روحنا مع التصيف والصيف والبحورات والجو هذيك الكل ومصروف للخلاعة والبحر قبل ما يجيكم المولد. المولد على قريب إن شاء الله 24-25 أوت، إن شاء الله مولد مبارك، وبعدها الأدوات المدرسية والرونتري سكولير يدو في دخول لبس إن شاء الله. اليوم 9 أوت 2026، 72 يوم في فصل الصيف، وإحنا نبرد القيلة مع بعضنا كما العادة، وثلاثة واثناش دقيقة على موجاتنا. مازلنا كخذينا مازن حامدي أول مكالمة في حصتنا اليوم كما العادة، ستة مكالمات مش نمشيو للمكالمة رقم 2 مع شكر الأمير على الاختيار النغمي سولو جاسمان دولا مدينة جديد صابر الباعي اللي سجلوا بالذكاء الاصطناعي فيديو ياسر مزيان، تجمو تدخلوا فيه تدخلوا تتفرجوا عليه على اليوتيوب، مصور في سيدي بوسعيد لكن بتقنية الذكاء الاصطناعي. وبعدها سمعنا أوكافي دي ديليس باتريك برويل، زوز اختيارات مزيانة عجبتني، إن شاء الله يكون الاختيارات هذه عجبتكم. وما زالت الموسيقى مصاحبتكم حتى للأربعة ونص والمسابقات. نمشي للمكالمة رقم 2 في حصتنا اليوم. ألو مساء النور.
1: أهلا عسلامة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا
1: عسلامة، معك حمزة العرامي.
0: حمزة
1: العرامي.
0: العرامي
1: أيه.
0: مرحبا بك يا حمزة.
1: وبيك عايش.
0: هذا الصوت أول مرة يظهر لي يشارك معنا.
1: أول مرة أول مرة.
0: مين تكلم فينا حمزة؟
1: كان فيك المهدية.
0: من المهدية، مرحبا بيك. مرحبا بكل مشاركينا في المهدية. أكيد إذا كان أنا ديما سؤال نبدأ به، إذا كان ربحت تجي لصفاقس باش تتسلم الجائزة.
1: نجي إن شاء الله.
0: نجي وإن شاء الله نربح. وقل لي قبل كل شيء نحب نهنيك على الوزارة اللي مش تتكلف بها توا، بعد سي مازن أنت باش نكلفوك بوزارة الفيسبوك، في بالك ولا؟
1: هاي في بالي.
0: هاي في بالك بروحك الوزير توا. وزارة الفيسبوك عندك أنت سي حمزة، أعطينا أهم القرارات اللي باش تخرجنا بها.
1: والله أول حاجة نعملها نحدد العمر الساعة الأول
0: باه
1: معنا من 25 وانتي طالع
0: من 25.
1: لا أقل من 25. لا
0: أقل من وكيفاش تعرف اللي هما أقلتي؟ حتى هما حتى في الفيسبوك فما إدارة الفيسبوك عاملين سقف عمري محدد.
1: أما أول حاجة نطلب عليهم رقم بطاقة تعريف كل واحد.
0: هذه أول حاجة يعملها الناس يا حمزة،
1: يبدأ عمره معروف.
0: به
1: وثاني حاجة معناه اللي يروج أخبار زائفة ولا حاجة يتعاقب، يتقص عليه فيسبوك مدة عام.
0: أهي عقاب، يتقص عليه الفيسبوك عام كامل. به هذه بالنسبة للأخبار الزائفة. مشيت كما مازن حامدي، عجبك القرار متاع سي مازن؟
1: هي الحبس هذاك
0: عطاه هذيك بالحبس. اختي ولات بعد كمل خلط اختي ب 25 مليون والله حازم برشا سي مازن. وانت حمزه تقول نحيوا له الفيسبوك عام كامل.
1: عام كامل
0: على الاخبار الزيفه. انا نزيدك حويجه نخليه تصويره حقيقيه للناس اللي تعمل الفيسبوك، خاطر فما برشا ناس
1: فو بروفيل.
0: لي فو بروفيل هيكوما نصفيهم.
1: تصويرته هو بالضبط،
0: تصويرته هو بالبطاقة التعريف كما قلت انت سي حمزة. اي بهي سي حمزة، هذو مزوز قرارات اخذهم حمزة. انتم اللي مش تشاركوا بعد حضرونا قرارات اخرى، خلي نخرجوا برشا قرارات اليوم ونحاولوا نصلحوا من الوزارة متاعنا متاع الفيسبوك. بهي سي حمزة. سي حمزة شو تعمل في الدنيا؟
1: والله عامل يومي.
0: عامل يومي ربي معاك. متزوج؟ عازب؟ ان شاء الله ربي يفرحك بنية الحلال.
1: الله.
0: تكون عندها فيسبوك ولا ما عنديش؟
1: ميسالش
0: تيشو شكون ما عندوش فيسبوك توا؟ مش تستنيك انت باش تقول لها ميسالش؟ انت عندك فيسبوك ولا ما عندكش؟
1: عندي انا عندي.
0: قديش عمره فيسبوكك؟
1: والله مشيت معنا حطيت 6 سنين حاجكم.
0: 6 سنين مش ياسر في عمر الفيسبوك. تعرف عامش بدا الفيسبوك ولا؟
1: عام 2008
0: أقبل
1: قبل 2002 2004 هذا
0: 2004 اي اي في الـ في الـ في الـ في الزون هذيك اون برينسيپ 2004 اي سي سي حمزه باش نمشيو للارقام اللي عندنا البطاقات من 1 حتى ل 24 شنو تختار
1: كيف ما نحب نختار
0: اكيد كيما تحب ما تختارش الارقام اللي خرجت
1: ما به أربعة
0: رقم أربعة
1: ثمانتاش
0: رقم ثمانتاش لحظة بركة نمشي رقم ثمانتاش
1: اثنين وعشرين
0: اثنين وعشرين
1: ورقم سبعة
0: ورقم نرجع لرقم سبعة به استراتيجية عندك استراتيجية ولا هكيك بالحظ برا رقم أربعة شنو يعني لك في الدنيا؟ حتى شيء ما فهميش ما كل مربوط بعيد ميلاد حاجة ولا هكيك أرقام وكهو
1: لا لا أرقام
0: أرقام وكهو باهي نبدأ عنا ميزة نسجل 20 نقطة في الرصيد متاعو المطلوب منك أنك تتجاوز 20 نقطة هذه يا حمزة
1: إن شاء الله
0: وإلا قد إذا كان الجمعة الفايتة وصلنا لقاليتي على مستوى الأرصدة عملنا عملية القرعة أنا ويسرى وعطينا شكون الفائز في الأسبوع الفارط المطلوب تحقق أكثر من 20 وإلا يساوي 20 نقطة هيا حمزة نبدأ السباق راو الجمعة الفايتة وصلنا حتى 45 نقطة هيا حمزة حمزة تعرف البطاقات البطاقة رقم 4 على 10 نقاط مركز يا حمزة
1: لا معك
0: حمزة في الثقافة العامة السؤال الأول يشهد العالم خلال شهر أوت كسوف كلي للشمس وكسوف جزئي في بعض المناطق منها تونس متى سيكون ذلك في شهر أوت نهار تيش بالضبط على 10 نقاط
1: ماش احتمالات
0: ما غير احتمالات هذيك علاش على 10 نقاط والمعلومة قاعدة تتعدى قبيلة بركة في الأخبار تعديت أخبار الإذاعة إذا كان من المستمعين أو فيرك تعرفها أي أعطينا إجابة حمزة
1: نصور نهار 10
0: نهار 10 أوت غدوة
1: أي
0: نهار 10 أوت يا حمزة هذي يا سفيان الشعري شنو قال لك يا حمزة كسوف الشمس باش يكون نهار 12 أوت نهار الأربعاء القادم في الساعة في 46 دقيقة ما بين 46 دقيقة و 46 دقيقة وتكون الذروة مع 7:02 دقائق و 7:15 دقيقة للأسف يا حمزة البطاقة رقم أولى مشيت علينا نجمو نديركو بالبطاقة رقم 18 هيا سيدي حمزة مغروم باللغاني
1: مولاي شوية لغاني
0: شوية مش نعطيك كلمات أغنية المطلوب طلعنا عنوان الأغنية وشكون يغنيها إذا طلع عنوان الأغنية فقط 5 نقاط وإذا طلع صاحب الأغنية فقط 5 نقاط وإذا طلع مزوز 10 نقاط
1: به
0: مركز يا حمزة
1: مركز
0: لنا كنت بدوب في غرامك وكلامك وسلامك يا دنا كنت بدوب في غرامك وكلامك وسلامك يا حبيب عمري اللي رماني ولا دواني ولا نداني ولا انا مش هتألم تاني استناني انا تعباني الاه ضيعت عمري انا
1: شيرين
0: شيرين متأكد شيرين شكون معنا برشا شيرينات توا
1: شيرين عبد الوهاب
0: شيرين عبد الوهاب يا نعم
2: يا نعم
0: دينا في يا نعم مشي لي اعطيني العنوان صحي شيرين صحيحة الأغنية صحيحة ما اعطينا عنوان الأغنية صاحبة الأغنية هي شيرين عبد الوهاب ده أنا كنت بدوب في غرامك وكلامك وسلامك يا حبيب عمري اللي رماني ولا دواني ولا نداني ولا أنا مش هتألم تاني استناني
1: يا حبيبي يا حبيبي
0: حبيبي يا ضيعت عمري أنا ما صدرت 2003 الأغنية هذية.
1: ها عودي شوية عدل الكلمة الأولى مثلس.
0: تبدأ بالصاد، تبدأ بحرف الصاد، لأن كنت بدب بغرامك وكلامك وسلامك. يا حبيب عمري اللي رماني ولا دواني ولا نداني، ولا أنا مش هتألم تاني استناني، أنا تعباني الآه ضيعت عمري أنا. تراسمع شوية. هاي يا حمزة. ها
1: تبدأ بالساعة.
0: هاي
1: صديقي صاحبي صاحبي.
0: لا لا لا الإجابة خاطئة للأسف، هي صبري أليم. أما كم يا معنا خمسة نقاط، صبري أليم شوية منها من عندك أنت يا أمير. صبري قليل شيرين عبد الوهاب، صبري قليل هي الجواب صحيح يا حمزة. تعرف هالغنية صبري قليل؟
1: صحيح.
0: مش مشكلة، نمشيو للسؤال المويلي. نمشيو للسؤال المويلي. البطاقة رقم 22 بطاقة على خمسة نقاط، ما هو كل بطاقة عندها
1: شوية خمسة
0: خمسة نقاط، لأنها سهلة سهلة وفيها فيها احتمالات. نسأل
1: غير احتمالات وخلي على عشرة.
0: نعطيك من غير احتمالات خليه على عشرة. مشيت معك، مشيت معك يا حمزة. نسأل على عدد المواقع التونسية المسجلة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، قديش من موقع؟
1: عشرة.
0: عشرة. باي باي باي. والله برافو برافو برافو. عشرة نقاط. تعرف هالمعلومة؟
1: نعرف هالمعلومة.
0: والله برافو. عشرة مواقع تونسية مسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، آخرها جزيرة جربة، آخرها سيدي بوسعيد. صحيح سيدي بوسعيد. برافو يا حمزة، عندك المعلومة صحيحة، آخرها سيدي بوسعيد.
1: جيبي خمسة أخرين
0: لقاو. عشرة نقاط. برافو على عشرة نقاط الكاملة. تعرف زهرك بالأغاني يا حمزة، حتى البطاقة رقم سبعة. والله هما زوز بقى فقط من 24، هذا حظ وبطاقة الحظ. زوز جلبتها منتي هكا، سحبتها منتي الزوز على الأغنية وصاحبها، هما زوز بطاقات في 24 اسحبتهم، ضربت الحظ متاعك. البطاقة رقم سبعة والبطاقة رقم 18، شوفوا على ما بعدهم على بعضهم. انت مشيت لهم هك بالذمه، مشيت لهم بالذمه. رقم سبعة
1: مش ديما يطلعوا لي.
0: والله هم الزوز طلعوا لك. هو ديما ابرك من بطاقه الحظ العاثر، مازالوا ما خرجت حتى بطاقه متاع حظ. عندنا ستة بطاقات حظ، ثلاثه الحظ السعيد وثلاثه الحظ العاثر، ومازالت بطاقه الجوكر. انت زوز بطاقات الاغاني خرجت لك. المطلوب تطلع لنا الاغنيه وصاحبها، هذه سهلة إذا كان تحب. من أغاني الزمن الجميل. باهي
1: الزمن الجميل القديم معناها
0: القديم. أي على عشرة نقاط. زي ما رمشك خد ليالية وحكم وأمر فيها وفيا، ولقيت روحي فحضن قلبك، بحلم واصحى وعيش على حبك، حتى في عز عذابي بحبك. عارف ليه؟ قريب ننطق بالأغنية. شو اسمها؟
1: محمد عبد الوهاب.
0: اي
1: من غير ليه.
0: من غير ليه محمد عبد الوهاب. برافو برافو. عشرة نقاط هك نقصتها يا حمزة، هك نقصتها ومشينا لي 25 نقطة في الرصيد. برافو يا حمزة، طلعت في السباق ب 25 نقطة. من غير ليه عشرة نقاط لمحمد عبد الوهاب، للشاعر مرسي جميل عزيز، الحان وغناء النهر الخالد محمد عبد الوهاب. برافو حمزة، 25 نقطة في الرصيد. لشكون تحب تقدم تحية حمزة؟
1: والله نسلم عليكم انتوما وكافة المستمعين.
0: ده يعطيك صحة حمزة، شكرا ليك. احنا باش نمشيو للمكالمة الموالية، مكالمة رقم 3 في حصتنا اليوم. الو عسلامة.
2: عسلامة،
0: مرحبا بيك.
2: عيشك،
0: شكون معانا؟
2: لفة.
0: ها
2: لفة؟
0: لا هكي عاد حشمة برشا.
2: شريفة. شريفة،
0: اه شريفة، ايوه شريفة. شريفة اللقب
2: شتيوي. شتيوي
0: شتيوي.
2: أي.
0: شتيوي منين تكلم فينا شريفة؟
2: صفاقس.
0: من صفاقس؟ ما أنا كنا في سيدي بوزيد، عملنا تحويس احنا ومازل بعد تعدينا للمهدية، طيب أنا رجعنا معاك يا شريفة لصفاقس.
2: لا ما تبارك الله عليه، هو ما غالب معناها،
0: هو كان صعيب باش نوصل. لا لا، فما بطاقات الحظ، فما بطاقات الجوكر، فما تبارك الله تجم توصل معنا بالبيه بالبيه يا شريفة. 25 نقطة، أنا قلت لكم الجمعة الفيتة وصلنا حتى الخمسين نقطة راهو باهي شريفة. أي شريفة، المهمة اللي كلفنيك بها في بالك بها؟
2: أي
0: في بالك. عندك فيسبوك شريفة؟
2: لا
0: ما عندكش فيسبوك؟
2: ما عنديش.
0: شنو تعمل في الدنيا أنت؟ والله ارتحت.
2: لا
0: في الدار. عندك صغار؟ عندك أخويتك؟
2: عندي. أي
0: أي. ربي فضلهم عندهم فيسبوك.
2: ما عنديش.
0: لا هما صغارك عندهم فيسبوك؟
2: اي عندهم. اي
0: تتفرج معهم في الفيسبوك؟ تعرفوا شنو هو الفيسبوك؟
2: اي نعرف. اي نعرف.
0: مش...
2: انا ما نحبوش، انا نقول اللي مثلا ضيع به وقتي شويه قران، شويه تسبيح، شويه
0: الحق. هو حتى القران والتسبيح تلقاه راهو في الفيسبوك تلقى. انت وين تحس نفسك تصيبها؟
2: أي.
0: اللي أنا... تحب تلقى انت الوزاره عندك اليوم شمش تعملنا في وزارة الفيسبوك ويا عندك؟ شو ما أهم القرارات؟ أي
2: والله يا بنتي شمش نعمل، شمش نقول لك شمش نعمل بالحق معناها. إذا الفيسبوك وللثقافة وللعلم وكل شيء حاجة هيلة برشا،
0: أنا
2: إذا معناها بعد الأولية بعد الأولية بعد كل شيء معناها. أنت تفهمني شنو نحب نقول معناها، فهمتي؟
0: إيه باه يعطيني القرار، تو هذايا رأيك، أعطيني القرارات، إيش مش تعمل لنا؟
2: القرار هذا إذا نحطوه للعلم وللثقافة ولل
0: و... إيه كيفاش مش تحدد أنت؟
2: ما نحددش.
0: خرج لي قوانين.
2: إذا مش هذايا، إذا مش لهذايا نحيه له ضربة واحدة.
0: ضربة واحدة. حتى للترفيه والتسلية لا.
2: شكون قال لي أنا يتسلى قاعد؟
0: هي انت تو مش تحط لنا قرارات معناها بشرط انه للثقافه.
2: اي علم ثقافه، من ثقافة. حد منظر وحد من يعني من خرج من خرج.
0: واذا تجاوز الحدود نتاعها شنو تعمل؟
2: نعم
0: اذا تجاوزوا الناس القرار هذا شنو تعمل لهم؟ شنو العقاب؟
2: العقاب هو نحيله الفيسبوك.
0: نحيله الفيسبوك. باهي شريفه، انت مولات الوزاره وتفهم خير منا. هاي شريفة، نمشي للبطاقات. شريفة البطاقات الموجودة شنو مش تختار لنا من 1 حتى 24؟
2: 10.
0: رقم 10.
2: 25.
0: رقم ما عنديش 25، 24 آخر رقم.
2: 24.
0: أي
2: 4.
0: رقم 4 خرج. رقم 23 كيف خرج؟
2: 7.
0: رقم 7 خرج.
2: 6.
0: رقم 6 به هاي
2: 3.
0: ورقم 3، هذوما أربع بطاقات الخاصين بسيدة شريفة شتيوي. أي شريفة، شريفة يا شريفة يا شريفة، شطيبت لنا اليوم شريفة؟
2: برغل.
0: برغل. أي يا سيدي خليك في البرغل يا شريفة، لأنه البطاقة رقم 10 على 10 نقاط. تعرف إيش طلبت مني البطاقة هذه؟ إيش طلبت منك أنت؟ أنت سحبتها إن شاء الله خير. هي سألتك على الفطور، شنو هو الفطور؟ مش تحكينا على رسيت البرغل، أما بشرط ما تنتقنيش حرف الواو في الحكاية متاعك. من غادي امير باش يعس معايا، يا امير ركز معايا امان، ما يلزمهاش تنطق حرف الواو، مش تحكي لنا على البرغل اللي طيبته اليوم. برغل بشنو؟ بالحم، بالخضره، بشنو؟ بالحم.
2: بالحم.
0: باش تحكي لي الرسيت نتاع البرغل توا المستمعين يشدوا ورقه وستيلو مش يقيدونا الرسيت نتاع برغل بالحم من ويدات الشريفه ما غير ما تستعمل حرف الواو. من غادي امير معايا وترى قايه وقت اللي نقول توب مش تبدا واضحه شنو ال... اي توب تفضل
2: نحطوا زيت
0: اي
2: والحم
0: اي نحطوا زيت
2: أي.
0: اي
2: مع الحم
0: مع الحم
2: يتقليو شويه
0: يتقليو وفي الاخر في الاخير يتقليو واو
2: اي في
0: الاخر اللي عرفتك نتاع المرجاء والواو والها
2: والها
0: امي سيدش كامل لنا الرسيت يتقليو اي كاو يتقليو شويه وشويه زاد فيها الواو اي وامشي
2: نصبوا الطماطم
0: اي قديش طماطم
2: سكتو
0: انتي والعائلة متاعك انتي والعائلة اربع من الناس نقول واي
2: اربع من الناس مغرفتين ثلاثة مغرف
0: اي
2: ماكلة معناها
0: ماكلة به
2: زيد الحمص
0: حمي اي شوية حمص
2: اي ولا حمص
0: اي
2: نمرقو
0: اي فما فلفل احمر ولا شوية ملح شوية
2: توابل توابل
0: وين هم التوابل
2: في الكحل
0: موش أزعر
2: تركب
0: أيوة. أيوة
2: تركب
0: أي. دخلت بعضها بالواو اللي نطقتها شريفة
2: ولي ترخبل شو تكلم وشو أقول
0: ليه تو سي كملناها الواو وتنطقت مشيت البطاقة هذه العشرة نقاط خسرناهم ميسالش ن... تعرفوا والله اليوم الزهر الزهر ما زلت شريفة راك الغصرة مازالت طول سي حمزة جي وزوز بطاقات متاع الأغاني انت رقم البطاقة رقم عشرة وبطاقة رقم 24 أرى على ما بعدهم أرى ما بعدهم ونفس الكونسيبت ما تنطقش الحرف حتى بطاقة رقم 24 فيها ما تنطقش الحرف
2: هذا
0: الحظ معاك يا شريفة كيفاش
2: يا رسول الله
0: ما تنطقش الحرف عندك حرف واحد آخر
2: شنو اللي خرجتها؟
0: البطاقة رقم 24 اللي اخترتها أنت سبحان الله احنا والحظ اليوم كيفاش؟ ما تنطقش الحرف الاء أ.
2: أ.
0: أ. أ. يا شريفة مش تحكي لنا مش تحكي لنا مش على فطورك اليوم مش تحكي لنا على آخر وسيلة نقل استعملتها كلك سوا سيارة كار تاكسي أي حاجة الويش ركبت فيها وين مشيت مش تحكي لنا ما غير ما تستعرف تستعمل حرف الاء باهي اقل حاجه ثلاثه اربع جمل
2: ركبت في السياره
0: لحظه برك نقول لك توب كرونو سيارتك عندك سياره شريفه
2: اي
0: باهي اخر مره استعملتها وين مشيت واحترمت شي قوانين الطريق هكاك يلا توب كرونو شريفه تفضل كلمه لك ركز معايا امير
2: مش عندي انا السياره عند المسين عليها مش
0: انا اي ميسالش تفضلي طب
2: احسنت ركبت السياره شيت نقلي
0: اي
2: جيرون
0: لا ما غير ما نذكروا وين عاد اي
2: نقلي قضيت قضيتي رحت للدار ريحه مسرره
0: هذوما ثلاث ميسالش نسهلوا معها امير ميسالش 10 نقاط يا شريفه به 10 نقاط نقبلوهم 10 نقاط والبطاقه رقم 6 البطاقه رقم 6 بطاقه رقم 6 يا شريفه انت فطرت البرغله؟
2: اي فطرت
0: ما عملكش هكا جير ولا حاجه؟
2: لا
0: خاطر البطاقه جير في بي.
2: رغينا نحضر كيس محذية ملا
0: صحيح تحضر كويس ما كويس جي هكا يبردك في القيلة كويس فما كويس تي من أنا
2: مازال
0: مازال
2: ما قال لك اشربوا تي بعد الفطور بعد ساعتين
0: حتى سويعة به بطاقة رقم 6. لا حول ولا قوة إلا بالله. البطاقة رقم 6 يا أمير.
2: كيف الأخرار؟
0: تحذف بطاقة الحظ العاثر للأسف. هذه البطاقة تحذف نصف النقاط المسجلة في رصيدكم. عندنا 10 نقاط. بتربي ما قتلناش كل النقاط، نصف النقاط، 10 نقاط يوليو
2: 5
0: نقاط. نرجع للخمسة نقاط. هذه البطاقة، بطاقة الحظ العاثر رقم 6 كانت الله غالب يا شريفة.
2: زيت ليلي أنا الله غالب.
0: البطاقة رقم 3. ما عندك حتى سؤال لا في الثقافة العامة لا في الأسئلة، الكلهم باش تركز على شنو تقول. البطاقة رقم 3 على 10 نقاط يا شريفة. نجمو نمشي ولا 15 نقطة مثالش. هو المطلوب أنك باش تعاود للجملة هذه 5 مرات. بطاقة رقم 3 المطلوب منك يا شريفة تعاود لي الجملة اللي مش نقولها لك 5 مرات. سفساري سارة، سفساري سوري، وسفساري سلوى أسور من سفساري سارة. هيا شريفة.
2: سفساري سارة عاودها ترى.
0: سفساري سارة، سفساري سوري، وسفساري سلوى أسور من سفساري سارة. سفساري سارة، سفساري سوري،
2: سفساري سوري اي،
0: وسفساري سلوى أسور من سفساري سارة. اي
2: أسور معناها أسور، قلت
0: اي سوري أكثر معناها أسور من سفساري سارة. اي تفضل. اي 5 مرات بسرعة.
2: سفساري سارة، سفساري سوري، وسفساري
0: سفساري شريفة،
2: سفساري
0: سفساري سلوى،
2: سفساري سلوى أسور من سفساري سارة.
0: عاودي.
2: سفساري سارة، سفساري سوري، وسفساري شكرا. حصل وقت
0: سيد المخرج شنو نعملوا معاي بيه؟ ما قلت إن حتى بريرة، حتى بريرة ميسالش نشجع نعطيها 5 نقاط يا شريفة. إذا فيها ميسالش والله العبرة في المشاركة.

0: القائلة، برد القائلة،
1: تبع موجتنا وعيش الصين.
0: برد القائلة
2: أهلا أهلا وسهلا بالجميع اللي التحق بنا الآن في الاستماع. برد القائلة مع بعضنا، بدينا المشوار في الساعتين، نكملوا الأربع ونص توا 3:42 على موجاتنا. وصلنا في منتصف السباق، ثلاثة مكالمات، مازالوا ثلاثة مكالمات أخرى. الرصيد المسجل: مازن حامدي 20 نقطة، حمزة العرامي 25 نقطة، وشريفة الشتوي 10 نقاط. مازال السباق متواصل، مازالت بطاقات الحظ، مازالت الورقة الجوكر، مازالوا البطاقات. راهو ما نجموش نقولوا حتى شيء، كيما الكرة، منطق الكرة حتى للحظة الحاسمة الأخيرة باش نعرفوا شكون يفوز معنا ب 150 دينار اليوم في آخر المطاف. قبل ما نمشي للمكالمة، بلاغ ضياء، سيدة أضاعت ستوشها اليوم كي هبطت الصباح من التاكسي قدام سفاكس دميل وين الفريب، بطاقة تعريف وبطاقة بنكية، بطاقة علاج وأوراق أخرى باسم رادس بن منصور. اسمها رادس بن منصور، هي اللي ضيعت بطاقة التعريف، البطاقة البنكية وبطاقة العلاج. رقم رادس بن منصور 27 791 756. نمشي للمكالمة رقم 4 في حصتنا اليوم. ألو مساء النور.
3: ألو عسلامة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا أختي عسلامة، عايشك.
2: شكون معانا؟
3: معك عبد الفتاح الشيحي.
2: عبد الفتاح الشيحي، مرحبا بك يا سي عبد الفتاح.
3: مين
2: تكلم فينا سي عبد الفتاح؟
3: نتكلم فيك من السويسي.
2: من السويسي؟
3: السويسي.
2: وولاية المهدية؟
3: ولاية المهدية.
2: المهدية، مرحبا بك وكل مشاركينا من المهدية. نفس السؤال، كان أنت صاحب الحظ وسجلت أكثر رقم في الأرصدة، تجم تجي تسلم جائزتك من صفاقس ولا لا؟
3: أكيد.
2: أي باهي، أي سي عبد الفتاح. وزارة الفيسبوك عندك أنت سي عبد الفتاح، عندك قرارات؟
3: والله أنا مانيش من المستعملين، ما نستعملش ياسر الفيسبوك، أنا متقاعد توا.
2: الله يبارك في عمرك. في أنا مجال متقاعد.
3: نعم.
2: مجال شنو تقاعدت منه؟
3: وين كنت؟ والله مجال

0: الفلاحة.
1: مجال الفلاحة جميل جدا. به على فرض أنك وزير الفيسبوك، شنو أهم القرار؟
0: نحيه نمنعه
1: جملة وتفصيل. جملة وتفصيل تحضر
0: مشاكل في البلاد بصراحة،
1: برشا مشاكل في البلاد،
0: عامل مشاكل ياسر برشا.
1: نحيوها جملة وتفصيلا،
0: وأخبار تايفة ياسر
1: نحيناه يا سي عبد الفتاح. وقرار من غادي أميرة قال لي القرار صعيب برشا، أما إذا كان عاد وواصل عن طريق الوزير هكي كنوليو تاو نشوف، تاو نشوفوا بالك شي يؤدي الى مظاهرات والقرار هذي ما نعرفش. تتحمل مسؤوليتك سعد فتح في القرار هو. اي ربي يسر. اي سعد فتح، الارقام اللي باش تختارهم توا فهم قانون اللعبه؟
0: اي فهم.
1: اي به اعطينا اربع ارقام من البطاقات الموجوده امامي.
0: 20
1: 20
0: رقم 8
1: رقم 8 اي
0: رقم 12
1: اي
0: ورقم 2
1: ورقم 2 هذوما بطاقات سي عبد الفتاح. هيا سي عبد الفتاح، رقم 20 شنو يرمز على رقم 20 عندك انت؟
0: والله الاستقلال نتاع تونس.
1: به حلو حلو حلو كما يقول زميلي علي المرزوقي، ولا هنا بعد شويه يكون معاكم ان شاء الله في استديو الصيف. اي سي عبد الفتاح، البطاقه رقم 20 على 8 نقاط.
0: به
1: سهل برشا، كمل المثل الشعبي، بيت مظلوم.
0: نعم
1: كمل المثل الشعبي سي عبد الفتاح، وقعد لنا في مكان ما فيش خاطر نسمعوا فيه الضجيج نتاع الهواء، حاجة قاعدة تضرب في الميكرو. به قعدنا في مكان هادئ ما فيش حكاية، صافي الصوت نتاعك. قلت لك كملنا المثل الشعبي، بيت مظلوم
0: اصبح
1: وما تبيتش،
0: بيت مظلوم وما تبيتش ظالم،
1: وما تبيتش ظالم. نعم من ينقاط ابديناها بثمانية نقاط والحمد لله، وماشيين ما مع المثل الشعبي. توا البطاقة رقم 8 اللي انت اخترتها هي فيها تشانشينا، تشانشينا على 15 نقطة. شوف ركز معي سي عبد الفتاح، على 15 نقطة كان تجاوب صحيح إجابة مباشرة تطلع مباشرة من 25 نقطة تولي في بالتساوي انت وسي حمزة اللي هو في الطليعة توا، ومازال عندك زوز بطاقات أخرين. باهي سي عبد الفتاح،
0: باهي
1: اذا كان ما تجاوبش اجابه اجابه فوريه فما بالاحتمالات على 5 نقاط.
0: باهي ان شاء الله.
1: يقول لك عصفور في اليد ولا 10
0: في الشجره.
1: اذا كان تعرف روحك باش تجاوب غلط امشي للاحتمالات على قليله اضمن 5 نقاط. باهي
0: باهي باهي.
1: تشنشينا تقول يا سي عبد الفتاح كانك قاري وفهم يا سي عبد الفتاح وتعرف حروف المدارس، دلني علي اسمه فيه الحاء ورد بالك تقول حوت، يخرج من الماء يحيا ويدخل الماء يموت. جواب فوري على 15 نقطة، إذا بالاحتمالات نمشي ولا الاحتمالات على 5 نقاط.
0: ملح ملح
1: ملح والجواب وي وي جواب صحيح بالفعل بالفعل، يخرج من الماء يحيا يتجفف الماء وإذا في وسط الماء يموت يتحل مع الماء. 15 نقطة كاملة يا عبد الفتاح، برافو بداية قوية. عبد الفتاح الشيحي 25 نقطة في الرصيد، توا عنا في الطليعة عبد الفتاح الشيحي. البطاقة الموالية على 8 نقاط أخرى، لكن نسجلوهم نمشيو نولي ونلعبوا مرتاحين، نوليو في 33 نقطة هكا 25 و 8 33 نقطة تولي انت في الطليعة سي عبد الفتاح، وما زالت بطاقة أخرى. البطاقة رقم 12 طلع لي وين السؤال، إلى أي ولاية تتبع مدينة كركوين الأثرية؟
0: نابل. نابل
1: ولاية نابل. برافو برافو برافو، مشينا 33 نقطة، برافو 8 نقاط كاملة. أنا سكت. لأنه الملتقى رقم 2 تسمع فيها.
0: أه
1: به سي عبد الفتاح كل عادة عندك كسمة بحذيك
0: بحذيك كسمة
1: اشرب شوية ماء نقول لك بالشفاء.
0: إيش فيك
1: على رواقة
0: بطاقة هذه
1: هذه بطاقة حظ
0: زعم عاثر ولا باهي
1: زعم شنو تقول انت شنو احسنسك شنو يقول لك
0: انت ماذا ما قلت ليش بشربة ما رب
1: يستر البطاقة بطاقة الحظ السعيد لتو ما خرجوا حتى ثلاثة بطاقات لتو ما خرجوا بطاقة الحظ العاثر خرجت البطاقة رقم 6 البطاقة رقم 2 بطاقة حظ عاثر ولا سعيد
0: ان شاء الله سعيد
1: بطاقة الحظ البطاقة هذية البطاقة هذية سي عبد الفتاح تحذف لكم للأسف آخر النقاط المسجلة في رصيدكم تحذف 8 نقاط اللي تحصلنا عليها للأسف ونقعدوا
2: حيد قلبي وجاني
1: والله حيد قلبي وجاني
2: حيد قلبي وجاني انحلت انحلت انحلت
1: 25 نقطة في الرصيد يا سي عبد الفتاح بالتزاوي بالتساوي انت وسي حمزة انت وسي حمزة طوعا نزوس بالتساوي في الأرصدة سي عبد الفتاح تحيتك لشكون تقدمها
0: تقدم لعائلتي وأصحابي
1: والناس الكل اللي تعرف سي عبد الفتاح شكرا لك سي عبد الفتاح على المشاركة فرحنا برشا بالاستماع لصوتك شكرا سعد فتيح غادرنا نمشي المكلمة رقم 5 حاضرة أمير المكلمة رقم 5 ألو عسلمة ألو ألو عسلمة مرحبا بك شكون معنا
3: هاني أماني أماني الهاني
1: يا أماني مثبتة في اسمك ولا لا ولا فيه أميني الهاني تقصت المكلمة المكلمة رقم 5 ماهيش حاضرة به فانتظار أنه ترجع المكلمة يا سوفيان سوفيان أخدي مالا في استقبال المكلمات الهاتفية نذكر بالأرصدة المسجلة توا مازن حامدي 20 نقطة حمزة العرامي من المهدية 25 نقطة ينافسوا في نفس المرتبة زادة من المهدية عبد الفتاح الشيحي 25 نقطة شريف الشتيوي 10 نقاط في انتظار أنه ترجع أماني يا سوفيان نكون معاكم احنا في المباشر ما زلت لنا زوز مكالمات هاتفية هما اللي باش يحسموا معانا السيبر سينو نمشيو شوية نغمة في انتظار أنه تكون مكالمتنا جاهزة

0: 54 دقيقة بسرعة ناخذ المكالمة رقم 5 لأنه التوقيت قاعد يداهم فينا، وبعد نصف ساعة الأخير ناخذ مكالمة رقم 6. المكالمة رقم 5 شكون معنا؟
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: مرحبتين، شكون معنا؟
1: محمد رمضاني، ولاد حفوز، ولاية سيدي بوزيد.
0: سي محمد رمضاني.
1: نعم.
0: من سيدي بوزيد، مرحبا بك سي محمد.
1: أولاد حفوز.
0: أولاد حفوز، كان فزت معنا، جيت تسلم الجائزة؟
1: اي والله نجي لاختي طوبى، نجي لذاعة، نعرفها لذاعة وجيتها قبل.
0: اي باهي يا سي محمد. اي سي محمد بسرعة لأنه الوقت نتاع الخبر باش ما يخسرنيش. إذا كان عندك وزارة الفيسبوك أهم قرار شنو؟
1: لا ما عنديش أنا فيسبوك، بس عملوش أنا
0: والله اليوم أغلبهم اللي يكلمونا ما عندهمش فيسبوك. أما فرضا
1: ما عنديش فيسبوك، أنا مشكلتي أنا في المطالعة العمومية، أنا ناكل في الكتب ماكلة.
0: يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، ربي يبارك في عمرك.
1: والكتب ملعبة ثلاث لغات.
0: ما شاء الله، ربي يبارك في عمرك. شو تعمل سي محمد، شو تعمل في الدنيا؟
1: والله متقاعد.
0: متقاعد
1: مندوبية الفلاحة.
0: من مندوبية الفلاحة، مرحبا بك يا سي محمد. بسرعة ناخذ أربع بطاقات، الأرقام اللي مازالوا 5 9 13 14 15 16 17 21.
1: يا لطيف. أربع ناخذ أربعة.
0: لا قلت لك عاد خمسة، بدينا 5 9 13 14 15 16 17 21. هذا من اللي مازالوا أربع بطاقات. أربع بطاقات.
1: أربع بطاقات باه. أعطيني الولا، الولا أونسيغي
0: 5 9 13 14. كيما هما به، كيما هما. البطاقة رقم 5، نبدأ بداية قوية سي محمد رمضاني، ألف مبروك. هذه البطاقة تهديك 5 نقاط على كل لاعب سبقك. قديش سبقوك من لاعب؟
1: ميرسي يا أبو، ميرسي.
0: قديش من لاعب سبقنا؟
1: والله ما نعرف، ما نعرفش.
0: انت المكلمه رقم 5، واللي سبقوك قداش؟
1: دونك 4
0: 4 في الخمسة.
1: 4 في الخمسة صافينا
0: 20 نقطة كاملة. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، 20 نقطة كاملة. بطاقة الحظ السعيد عندك انت يا سي محمد رمضاني.
1: راك بنت زيتون 30، راك بنت.
0: وما شاء الله، هذه يا سي محمد رمضاني.
1: نعم.
0: عندك الحظ في الدنيا العادة؟
1: والله الوالدين راضيين.
0: الوالدين راضيين. البطاقة رقم 9 بطاقة حظ سعيد زيد، كيف كيف بطاقة ثانية نتاع الحظ السعيد اختارها سي محمد رمضاني. بطاقة رقم آخر تضاعف هذه. أي أي أي هذه البطاقة تضاعف آخر نقاط تم الحصول عليها اللي هما 20 نقطة، مش اللي ولنا 40 نقطة. يا أمير في بالك. أي أي أي أي أي ما زلنا في البطاقة رقم 2، قلت لك بطاقات مش عادي، مش عادي، مش عادي.
1: ما الوالدين راضين
0: صدقني، مش عادي يا محمد.
1: اي مانيش نورمال.
0: ماكش نورمال. البطاقة رقم 13 هي بطاقة يا بطاقة الجوكر. بطاقة الجوكر اللي هي تعطينا 20 نقطة إضافية لتعزيز الرصيد متاعنا. ألف مبروك، 20 نقطة أخرى. مش عادي، مش عادي بالحق. يا مصلي على النبي، والله يا مصلي على النبي. 60 نقطة أول مرة، أول مرة 60 نقطة نوصلوا لها. أقوى سكور في تاريخ البرنامج، أقوى سكور. بالحق ريكور عندك أنت محمد رمضاني، 60 نقطة وما زالت بطاقة أخرى يا محمد. 20 نقطة في البطاقة رقم 13، بطاقة الجوكر. شنو هذا؟ شنو هذا؟ ما شاء الله، يا ما شاء الله. البطاقة الرقم 14. ما يسالش نطيروا بالعين بها، نطيروا بالعين بها. بطاقة الحظ العاثر هي، أما نطيروا العين بها. تخصم من هذه البطاقة 5 نقاط. موانسانك نوليو في 55 نقطة و 55
2: قلبي وجعلين.
0: 55 أيوة يا سي محمد.
1: يا غالية عندي تحية خفيفة خفيفة نظيفة
0: خفيفة نظيفة.
1: حاتم البدوي ولد ولد حفوز اللي هو مقيم في صفاقس حاتم البدوي العشرة دائما أقول له يسلم عليك محمد الرمضاني.
0: أكيد هو في الاستماع. تحية لي. احنا نسمع الأخبار وعندنا 55 نقطة أعلى رصيد محمد رمضاني ومزيرة المكلمة الأخيرة بعد الأخبار. تحية لي.
1: لا يا عيسى.
0: المكلمة السيد المخرج يلا وللأخبار.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تعرضت 10 سيارات لمرتدي شاطئ الشفار بمعتمدية المحرس اليوم للتهشيم، وسطوا على محتواها تحديدا في المأوى المحاذي لنقاط الاستياف بالشاطئ. وتبعا لهذه الحادثة، دعا عدد من المواطنين إلى ضرورة فتح تحقيق من أجل تهديد هوية المتسببين في هذه العملية، داعين المصالح الأمنية إلى تكثيف التواجد في هذه الأماكن وتوفير مآوي مراقبة لتفادي مثل هذه الحوادث. عاين المدير الجهوي لصحابي صفاقس خلال زيارة ميدانية إلى مركز الصحة الأساسية البرمك كتاب على الدائرة الصحية بمنزل شاكرة انطلاق العمل بوحدة طب الأسنان بالمركز، وذلك إثر تهيئة المقر وتجهيزه وتوفير آلة لتخطيط القلب وتوفير جهاز لمتابعة وتسجيل دقات قلب الجنين وتركيز وحدة لأخذ العينات وإرسالها للتحاليل الطبية. بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا بشكل متزامن في كل ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وتشمل هذه التظاهرة تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق، وستنتظم انطلاقة هذه المبادرة يوم غد في صفاقس تحديدا بدار الشباب بير علي بن خليفة. في العالم، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم رفض إسرائيل الوثيقة الصادرة عن مجلس السلام في غزة والمكونة من 15 بندا، وقال أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى التفكيك الحقيقي لسلاح حركة حماس. في المقابل، جددت الحركة الإعلان عن جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه في القاهرة مع الوسطاء ومجلس السلام ووضع جدول زمني واضح لتنفيذها لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. قال أو أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني اليوم ضرورة الاستعداد للدفاع، محذرا من أن بلاده سترد ردا حاسما ورادعا إذا حاولت الولايات المتحدة الاعتداء على أراضيها. من الموجز إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
3: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: برد القايلة، برد القايلة،
3: تبع موجتنا وعيش الصيف.
2: برد القايلة
4: قبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من المغفرة والثواب. نرجع نكمل معكم المشوار فيما تبقى من التوقيت ضمن منوعة برد القايلة. بدينا المشوار معكم في الساعتين، توا مازلتنا تقريبا 20 دقيقة في عمر منوعتنا. نذكر انه عنا المسابقة، مازلت مكلمة واحدة باش تكون عندها كلمة الفيصل، زعما شكون باش يفوز معنا في السباق. الأرصدة المسجلة إلى حد هذه اللحظة على رصيد محمد رمضاني من ولاية سيدي بوزيد 55 نقطة في رصيده، عبد الفتاح الشيحي من ولاية المهدية 25 نقطة، شريفة من صفاقس 10 نقاط، من مهدية حمزة 25 نقطة، ومازل من سيدي بوزيد 20 نقطة. نمشيو للمكلمة رقم 6 مع تحية أيضا لسفيان خديم الله في استقبال المكلمات الهاتفية. مشكور جدا سفيان على المجهود اللي قمت به، أيضا مشكور أمير جاموسي على الكونسوليت، مخرجنا اليوم على المستوى التقني ومخرجنا على المستوى الرقمي على موقعنا www.radiosfax.tn. طارق بكور يحييكم، أنا ريم وعصيدة ويلي في أعداد وتقديم اللقاء هذية، وفي أعداد البطاقات اللي ما زالوا 4 منهم اليوم في حصتنا اليوم. آخر مكلمة رقم 6، ألو مساء النور.
5: ألو مساء النور.
4: مساء الورد، مرحبا بك.
5: عايشك بيك.
4: قول معنا.
5: طارق فلاح.
4: طارق فلاحة.
5: الفلاح.
4: الفلاح، مرحبا بك. أول مرة تكلمنا سي طارق.
5: أي أول مرة.
4: أول مرة. شنو تعمل في الدنيا سي طارق؟
5: أنا نخدم في الديجيتال ماركتينج وفي صناعة مواقع الويب.
4: أنت الرجل المناسب في المكان المناسب.
5: ان شاء الله.
4: تعرف شي علاش خطر مش نعطيوك الوزاره توا نتاع الفيسبوك؟
5: ربي يستر.
4: مش نكلفوك بالمهمه هذه، تعطينا اهم القرارات اللي باش تخرج بها توا.
5: باه القرارات معناتها تولي مثلا الصفحات ما نحجبوش الفيسبوك كامل.
4: باه.
5: اما فما الصفحات نوليو نراقبوهم، وفما وحيد نحجبوهم، معناتها يكون الادمين نتعاملوا معه. وفهمت معناتها لازم السيطرة على الفيسبوك،
4: السيطرة والرقابة المشددة معناها معاك. أيه. انت سي طارق.
5: أيه.
4: مش كل واحد معناها هبط كل شيء على هواه، فما حدود. صحيح. انت تقول انت ننظموها.
5: صحيح.
4: به هذا من مقترح سي طارق الفلاح وزير الفيسبوك. سمعت للاقتراحات متاع بقية المكلمات؟
5: فما ما خلطت من الاول، اما
4: ما خلطتش
5: من حد. الاخرين قالوا نحشي بكل معناتها. صحيح، هو في وقت من علي صارت هكا شوي، اما بصراحه انا بصراحه الفيسبوك في تونس فيه حاجات، اما في عوض العباد لازم تنقص من الفيسبوك وتكثر تدخل على المواقع. ومثلا انتم من يدخلوا على الموقع بتاعكم خير، وانتم مثلا تزيدوا تنشطوه في الموقع نتاعكم.
4: و تو اللي موجود في الموقع قاعد يسمع فيك وقاعد يتفرج فينا في المباشر. راديو سفاكس بوانتين تلقى كل شيء فيها.
5: خاطر فيسبوك مثلا في معلوماتك
4: وعندنا صفحة على الفيسبوك
5: صفحة رسمية فيها أكثر انفورماسيون تاعكم أكثر وبرشا متابعين أكثر من
4: صحيح.
5: الموقع تجمد مثلا أنا حبيت اللوج على نومر والتليفون مثلا أول مرة نكلم أنا فهمت ما هيش محطوطة في الأفيش ولا في مثلا في الفيسبوك ولا
4: نعم 74-240-262 و 74-246-417 معروفين أرقام نذاع. أنت أول مرة تكلمنا سي طارق أول مرة به سعداء أنك تكون معنا اليوم في المباشر. الشرط أنك اليوم تكسر الرصيد وتسجل أعلى من 55 نقطة باش تفوز معنا بجائزتنا اللي قيمتها 150 دينار يا سي طارق. المسؤولية عندنا 24 بطاقة تم سحب 20 مازالوا 4 بطاقات فقط واللي هما من نصيبك أنت كنت حب تعاود ترتيبهم لا كذلك تحب تخليهم كما هما اللي تحب. عندنا الأرقام 15-16-17 و 21
5: 15 الأول
4: أي
5: قلت لي 16 و 21
4: خليهم كما هما كما هما. البطاقة رقم 15 سي طارق سي طارق البطاقة رقم 15 على 12 نقطة إذا كان ما تعرفتش الإجابة نعطيك احتمالات تولي على 6 نقاط فقط داكوردو مش نسألك على شخصية من أهم الشعراء اللي ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن ساهم في تطوير الشعر العربي الحديث وفي شعره يمتزج الحب بالوطن هو من مواليد 13 مارس 1941 توفي كيما اليوم 9 أوت 2008 إجابة مباشرة على 12 نقطة وإلا بالاحتمالات على 6 نقاط.
5: عرفت
4: شعر فلسطيني ما نزيش نسهل لك أكثر من هكا من فلسطين أهم الشعراء اللي ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن تولد 13 مارس 41 توفى 9 أوت 2008 إجابة مباشرة سي طارق تفضل.
5: احتمالات
4: الشاعر الفلسطيني محمود درويش أم الشاعر نزار قباني؟
5: محمود درويش
4: والجواب صحيح. ستة نقاط في الرصيد. هيا سي طارق البطاقة رقم 16 هي بطاقة الحظ زعما بطاقة الحظ السعيد ولا الحظ العاثر؟
5: إن شاء الله سعيد.
4: إن شاء الله سعيد لأنه العاثر ثلاثة خرجوا راهو دونك عندنا كان السعيد احنا توا. سي طارق وقتاش العيد ميلاد نتاعك؟
5: 15 أوت
4: فوقنا بيك في بالك. إن شاء الله كل عام أنت حي بخير. بطاقة الحظ السعيد تهديك 10 نقاط إضافية بمناسبة العيد الميلاد والله ألف مبروك. ألف مبروك 10 نقاط إضافية بمناسبة عيد ميلادك يا طارق. صابر الرباعي سمعت اليوم عدينا جديد صابر الرباعي سمعتها سولو جاسمان دولا مدينة عديهن قبيلة أمير جموس اختيار منه هو اختيار موفق. مغرومة بصابر ولا لا يا طارق؟
5: أي
4: في بالك اللي هو موجود في مهرجان صفاقس الدولي؟
5: أي كل عام يجي
4: كل عام يجي وقتاش باش يجي ناسنا في هذه الدورة في سهرة الاختتام وقتاش السهرة هذية؟ هذا هو سؤالك على 8 نقاط يا طارق.
5: 23 أوت
4: نو للأسف 17 أوت هو الاختتام في سهرة الاختتام يوم 17 أوت يا طارق. ما دخلتش سهرة مهرجان طارق؟
5: لا
4: ما دخلتش. باش نختمو ب 12 نقطة في الرصيد متاعنا وسهلة برشا يا طارق 12 نقطة بهين ويعطيك صحة على المحاولة وأنسنا برشا سي طارق وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة تشارك معنا. سي طارق بنت ولد اللعبة هذه شكون ما لعبهاش في صغره؟
5: أي نفس كل لعبة
4: الكل لعبناها. البنت ولد المرة هذه مش يبدأ بالحرف يوفى بالحرف هذاك، باش نعطيك حرف الميم اما باش نكمله بالحرف ميم. مطلوب بنت توفى بالحرف ميم، ولد يوفى مريم. بالحرف ميم مريم. به ولد، ولد يوفى بالحرف ميم. على ثلاثة نقاط كل إجابة، عندنا أربع حاجات كل إجابة على ثلاثة نقاط. اسم ولد يوفى بالحرف ميم، حسام صحيت. حيوان يوفى بالحرف ميم. يا أمير عاونه من غادي، زعما عندك شي اسم حيوان يوفى بالحرف ميم؟
5: لاما.
4: ها؟
5: ايش يقول لاما؟ حمام. حمام.
4: حمام، برافو برافو. مهنة يوفى بالحرف ميم؟
5: لحام.
4: لحام ولا معلم؟ برافو 12 نقطة صحيت. يا ترى 12 22 28 نقطة، برافو، أنت في المرتبة الثانية. قلت لكم شفتوا البطاقات الأخيرة والتليفونات، راهو ما نجموا نقرروا كان مع آخر مكالمة شكون هو اللي يفوز معانا اليوم بأعلى رصيد، وشكون باش يفوز معانا بالشكل اللي قيمته 150 دينار. طارق الفلاح 28 نقطة في المرتبة الثانية بعد محمد رمضان اللي هو يفوز معانا. سي طارق، سي طارق أنسنا برشا اليوم، خلي لك كلمة الختام لشكون تقدم التهاني للناس اللي تعرفك ولشكون تحب تسلم.
5: والله نسلم على عائلتي واللي يعرفوني أصحابي، وإن شاء الله ديما تونس، إن شاء الله تونس بخير، وإن شاء الله إن شاء الله ديما الأمام، ونحاول نحسن ونحسن بلادنا وصفاقس ونقى حلول، وخاصةً نتحرك ونتحرك أكثر باش نحسن، واللي يلزم الحديث في السلبية وكهو، ولازم نشوفه كيفاش نحسن
4: إن شاء الله نحسنه، وتكون صفاقسنا وبلادنا وتونسنا كلها خير برشا. شكرا لك سي طارق الفلاح. 28 نقطة بهين في المرتبة الثانية، لكن المرتبة الأولى هي اللي تفوز معنا بجائزتنا اليوم اللي قيمتها شيك كما قلت 150 دينار، قيمته مهدة من إذاعة صفاقس من نصيب محمد رمضاني. ألف مبروك سي محمد رمضاني، نرجع لك تعطينا رقم الهاتف حتى يتم الاتصال بك من قبل قسم الإشهار وقسم الهدايا باش تجي تتسلم الجائزة متاعك وتتسلم الشيك متاعك. يلزم تكون حضورك انت الشخصي مصاحبة ببطاقة التعريف الوطنية لك انت. هكا وصلنا بكم لنهاية حصتنا اليوم من منوعة برد القايلة. نحب نشكر برشا أمير الجاموسي على الكونسوليت، تحياتي ليك أمير، شكرا على الإخراج التقني وعلى التزيين هكا باللي سونور اللي كانوا مصاحبين اليوم في حصتنا، وزيد الاختيارات النغمية. طارق بكور مشكور على الإخراج الرقمي في موقعنا www.radiosfax.in. انتم زيدا نشكركم على حسن المتابعة والانتباه والاستماع، وكل الناس اللي حطت دي كومنتير على صفحتنا الرسمية. نختم بالنغمة هذه، بعد شوية نشوف في علي في استوديو سيف انطلاقا من 5 متاع العشية. توا استمتعوا بالأنغام وعشوية مزيانة لكم ورايقة للجميع. إلى اللقاء.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
0: برد القائلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدئت مسابقات.

0: حنفير وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم بيوم.

0: متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة تفيد في ردها على سؤال كتابي حول أحداث دائرة للصيد البحري بجزيرة قرقنة بأن أي أحداث جديد يتطلب تنقيحا للأمر المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس، معلنة عن تعزيز فريق العمل بخلية قرقنة بمهندس مختص في الصيد البحري خلال الفترة المقبلة. وبخصوص مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة، وزارة الفلاحة أكدت أن المشروع أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الآجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. المرصد التونسي للمياه يكشف أن تونس دخلت خلال شهر جويليا المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وقد سجلت ولاية صفاقس 42 تبليغا من مجموع التبليغات. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يدعو إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت سنة 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية. اليوم تنتهي عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي والتي انطلقت يوم الجمعة الفارط لفائدة الناجحين الذين لم يتحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم الأربعاء القادم. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 4120 إصابة مؤكدة من بينها 1887 وفاة، وسط مخاوف دولية من سرعة انتشار الفيروس وتزايد الخسائر البشرية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في وجود مفاوضات حاليا مع واشنطن، ويقول إنه لا يمكن استئنافها حتى توقف واشنطن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم. والجيش الصهيوني يفيد بأن قوات فريق القتال لوائي 55 وقوات وحدة يهلوم تعمل في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان لإزالة ما وصفها بالتهديدات عن الكيان المحتل، فيما أشار نتنياهو إلى أن جيش الاحتلال يتحرك بقوة في لبنان وينفذ اغتيالات لا تزال غير معلومة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: شكرا نبيل الجندوبي، كانت قدمنا في موجز الخامسة. مرحبا، أهلا وسهلا. شنو الأمور؟ شعمل فيكم السخانة؟ ربي يبارك فيكم إن شاء الله جميعا، العائلات والناس، وديما عشية لحد ما عندها لونها الخاص. اليوم لعشية تحية باش تكون خاصة لأهلينا وأخوتنا وعمالنا المهاجرين اللي روحوا يعديوا أيامات في تونس، ثم اللي روحوا، ثم اللي جاء وروحوا، ثم اللي جاء وباش يروح غدوة ولا بعد غدوة والجمعة الجاية. تحية بعد شوية ادخلوا باج الإذاعة، قلت عزيز عليك روح من الخارج، عدى بحذاك ميامات فرحت برجوعه، اكتب اسمه وحييه. مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا. بدينا بالإيقاع الإفريقي، يعطيك صحة أمير الجاموسي. اللي يحب يحيي عزيز عليه في الخارج، ربما ثم ناس ظروف الحياة أنه ما روحوش، هذيك هي الحياة، الغالب ثم اللي روح وثم اللي ما روحش. هنا باش نذكروه احنا بالخير، 70 164 280، بعد الأخبار مع 6:30 كيكا باش نستقبل بعض التليفونات. حي خوك، أهلك، جارك، ما نعرفش، عزيز عليك، يعيش البرة. 70 164 280، تقس فاقس اليوم العشية المعدل 36. أسخن المناطق اليوم العشية في تونس في برج الخضرة 41، في توزر 41، وقدير الله، يعني شوف كيفاش التناقض. هي كل حكمة من عند ربي. المطر في القصري اليوم العشية، ثم مطيرة في القصرين. أسخن المناطق كما قلت توزر وبرج الخضرة 41، احنا في صفاقس 36 المعدل. بلاغ اللي ناويين على ربي وماشيين للحج سنا يستناوني بعد شوية باش نقول على البلاغ الجديد. عندكم شكون في الخارج كما قلت 70 164 280، تحية منكم لي. بعد الأخبار الفرق الاقتصادية في منوبة وفي سوسة وفي مدنين، يا عدد كبيرة أو أطنان من الماء ومن الفرينة ومن الدجاج الملوث شدوه. ربي يبارك في الفرق الاقتصادية وفي الأمن الوطني. الغلة في الأسواق وتحديدا العنب صابت السناء وسومه اللي مازال غالي. بعد شوية كمال العدواني في مواسم، معنا ركن يحبه الناس ومواسم، كل مرة يحدثنا على شيء. تذكروا المرة اللي فاتت حدثنا على الدلاع الطيب المهيري، في الطيب المهيري والودية الإفريقية للنادي صفاقسي، وفاخر عبد القادر موجود. مرحبا سيدي فاخر، أنا نشوف فيه، بديت نشوف فيه. طارق بكور المخرج الرقمي وأمير الجموسي مخرج التقني، ربي يبارك فيكم إن شاء الله. فاخر مريقل، سيدي فاخر مرحبا بك، أهلا وسهلا. فاخر، فاخر عبد القادر موجود في ملعب الطيب المهيري، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. وفاخر، فاخر من المراسلين الرياضيين لإذاعة صفاقس، وهو أستاذ جامعي وناشط إعلامي وجمعياتي، ربي يبارك فيه. تفضل فاخر إذا كنت تسمع فيها.
1: أهلا وسهلا بك علي، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة صفاقس. تسمع فيها توك؟
0: أي تفضل.
1: منذ قليل انطلاق مقابلة نادي الرياضي صفاقسي مع ضيفه سان بيدرو إيفواري، والتي ما زالت التعادل 0-0 مقابلة ودية يدخلها النادي الرياضي صفاقسي في إطار تحضيراته للموسم الحالي اللي ما زال تقريبا انطلق يوم أوت 2026. الانتدابات جديدة في صفوف النادي الرياضي الصفاقسي، نذكر منهم بعجالة عبد السلام الحليوي اللي قادم من اتحاد المنفير، كذلك مؤمن الرحماني، غيث الصغير اللي قادم من الافريقي، وحكيم موتيبي اللي قادم من اوغندا. المقابلة هذه حسب ما حكيته بعض الأحد النادي الصفاقسي ينتظروا منها أداء كبير، في لأنها بتكون تحضيرات في إطار تحضيرات للموسم الحالي، وكما نعرفوا السياسية تمر بانتعاشة خاصة على مستوى الاستقرار الإداري بعد انتخاب الهيئة الجديدة، كذلك فما لذا كبير من الجماهير، جماهير النادي الرياضي الصفاقسي على الأداء خلال الموسم الفارط الحقيقة ينتظروا سنة برشا من السياسات، ينتظروا الصعود على البوديوم خاصة في المسابقة الإفريقية اللي تقريبا غابت السياسات في المواسم الأخيرة، وهذه مطالب جماهير السياسات الحصول على لقب البطولة وكأس، وكذلك الحصول على لقب إفريقي لإعادة السياسات إلى المسار الصحيح، مسار التتويجات كفريق تونسي عتيد إلى جانب الفرق الكبرى كما نعرفه النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي والإفريقي.
0: باهي يعطيك الصحة. حتى التصوير أنا نشوف في الجمهور فاخر برشا جمهور،
1: والله الجمهور حاضر بأعداد محترمة. نعرف الجماهير كانت السياسات صلحت ثلاثة أنواع من التكيات، 10 دنانير للفراج، كذلك 20 دينار و30 دينار للمنصة الشرفية، تقريبا في حدود 7000 متفرج موجودين حاليا حضور في مقابلة ودية يعتبر محترم جدا.
0: شكرا لك فاخر، بعد شوية نرجع لبعضنا إن شاء الله بحول الله.
1: شكرا
0: شكرا فاخر عبد القادر. تهاني عيد ميلاد، عيد ميلاد الثاني أيوب الهندوز يسمع فينا تو في عقارب المزيانة، يحييه بوه حكيم، أمه إخلاص بن إبراهيم، جدته عايشة الهندوز، وجدته منصورة، وجده عبد الرزاق، عاملين جو في عيد ميلاد أيوب الجميل. أيضا عيد ميلاد ياسمين المزيانة، ياسمين الهندوز أختها تحييها، سمر وأبوها محمد وأمها حميدة، وأيضا التحية لهم الاثنين من عمتهم نجاة الهندوز، والبنات مرام ورنيم محلى أسمائهم، وزوجها علي بن فرحات، وعائلات عائلات تسمع فينا في عقارب وغير عقارب. الخمسة واثناشن دقيقة احنا كنا في جو افريقي مع فاخر عبد القادر. امير الجاموسي مش يخلينا غاديك. الخمسة واثناشن

0: كنا في ملعب الطيب المهيري باش نمشيو للعامره. العامره اليوم تشهد انطلاقه جديده لمهرجان سيدي مخلوف، منطقه عندها تاريخها ولي عنده تاريخه، مهرجان ايضا بتاريخه، ناس تخدم من اجل انه ايامات هكا من الفرحه ومن الفرجه، الناس تخدم ربما ستريس ربما تعب، صيف سخانه، اي ما فيها باس اذا كان يجونا ايامات هكا شويه يبدلوا وجه المنطقه. خونا فتحي البكري مدير مهرجان سيدي مخلوف. سي فتحي مرحبا بك، كنسنا برشا.
1: مرحبا بك ومرحبا بذات الشخص.
0: ان شاء الله يعني مهرجان ناجح ودوره متالقه والناس تجي والفنانين يجيوا والفرحه في قلوب الناس الكل ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
0: هاي سيدي الدوره قداش؟
1: الدوره 21 هذه.
0: بدينا نكبروا شويه. اي هاي سيدي فتحي، اش عندنا بدايه من اليوم؟
1: بدايه من اليوم ان شاء الله اليوم الافتتاح، عندنا مجهولات تنشيط المدينه، وعندنا عرض للمداوري فروسية، والليل وفي الليل ان شاء الله العشرة بتاع الليل التخميره، عرض التخميره.
0: اي اي اي
1: غدوه ان شاء الله هي عندنا موعد مع الفن الشعبي مع الشمس دي.
0: اي
1: ويوم الاختتام الفنانة امنه فاخر.
0: امنه فاخر هذه توا انت حكيت لي على الانشطه الليليه.
1: الانشطه الليليه
0: باهي، في النهار شنو عندكم سي فتحي؟
1: لا نهار كامل اليوم تنشيط المدينه، ما عندناش على خاطر اللي ما عندناش فضاءات ونعملوا فيها، نفتقروا الدار الثقافه، نفتقروا المسرح، ما عندناش حتى بلاصه نخدموا فيها نجموا ننشطوا فيها.
0: والسنوات والسنوات اللي فاتت وين تنشطوا مثلا؟
1: لا احنا تو خلينا المعهد العامره، معناتها الساحه نتاع المعهد مش بالساهل باش ترد مسرح، معناتها اليوم تعب كبير ياسر، خدمه كبيره ياسر لازم
0: الكراسي وكراسي وتحضير ودنيا
1: كراسي وسان وتحضير وبريرات، معناتها وما لقيناش شكون يعاوننا صدقني، معناتها شباب متطوع بارك الله فيه من لا شيء خلقنا شيء
0: الحمد لله. شبابكم
1: رجال ان شاء الله.
0: اي شباب المنظمات نتاع العامره؟
1: لا شباب والله شباب متطوع وشباب الجمعيه، على خاطر ما يخفاكش كون الدوره هذه متبنيتها جمعيه مستقبل الثقافي بالعامره.
0: باهي باهي
1: شباب باهي. الجمعيه هم لاهين وهم واقفين والحمد لله رب العالمين، اللي مازال عندنا شباب ياخذ البلاد.
0: ثلاث ايام معناتها؟
1: ثلاث ايام.
0: اي اسمح لي يعني توا مش عندكم موعد سنوي ولا من عرش خرجة سيدي مخلوف ولا هكا ولا لا؟
1: حبيناها ان شاء الله ترجعها، ماذا بينا هكا هذه انشطه شتويه. مبرمجينا في الشتاء ان شاء الله، عطله الشتاء والا اذا كان ما خلطناش عطله التربيع.
0: باهي
1: ان شاء الله برنامج.
0: انتم بعد شويه تبداوا يعني السته؟
1: احنا الستة يبدأ الاحتفالات ان شاء الله.
0: اي بشنو تبدأ الاحتفالات؟
1: مش نبدأ بتنشيط المدينة مجهولات.
0: اي
1: مجهولات جايين من قصر اهلان.
0: اي فيهم فرجة حلو مزيان. اي
1: وبعد عرض من دوري.
0: اي
1: فروسية عرض من دوري.
0: منين جايكم الفرسان ولا ولاد العامرة؟
1: لا لا لا العامرة ما عندناش الحق. الفرسان جايين من شيرت المجادبة.
0: تبع
1: معتمدين جبنينة.
0: اي ما بعدناش يعني مسافه صغيره.
1: لا لا ولاد بلاد حتى شاب سليم ولاد بلاد زاد يجيب
0: هاي به به. بعد المداوري ثم شاب سليم.
1: لا التخميره، عرض التخميره الليله.
0: شاب سليم سامحني، عرض التخميره. اي ان شاء الله انطلاقه طيبه
1: ان شاء الله يا رب،
0: والعامره بناسها وعائلاتها ومهرجانها وشبابها وفرجتها وفرحتها، وان شاء الله يدوم ربي الفرح. شكرا لك سيدي فتحي.
1: ان شاء الله بارك الله فيك وبارك الله فيك كل مستمعين.
0: طبعا الليالي شاب سليم وآمنة فاخر مفتوحة يعني بأثمان يعني بالتذاكر بطبيعة العام.
1: أثمان
0: رمزية
1: بسبع دينارات، العروض كلها بسبع دينارات.
0: هاي به به به. وربما أنا نفكر توا في نعرف برشا يسكنوا في هنا في صفاقس يعني من العامرة وربما يسكنوا في مدن أخرى، تو على خاطر المهرجان يمكن يجيوا غادي يتفرجوا.
1: ما هي هو يتزامن مع العطلة الصيفية ومع العراس. أكثرية أولاد العامرة روحوا معناتها موجودين.
0: هاي به به به
1: يشرفونا إن شاء الله.
0: وما هي إلا محاولة لإحداث الفرحة، هذا هو يعني.
1: هذا هو هذا نظر للظروف اللي كنا نعيشوا فيها وكذا، حبينا نبعثوا الفرحة للأهالي للاستفادة والإفادة زادة، حتى انت باش وتمشيت المدينة
0: ويشوفوا بعضهم الناس وموعد كبير ويشوفوا بعضهم مزيان
1: وبالمناسبة سالي نشكر كل الناس اللي عاونتنا واللي ساهمت معنا
0: أي أي.
1: وعلى رسم السيد الوادي اللي حللنا البيبان واستقبلنا ولولا هو لكانوا زود عروض برك وقف معنا وتكلم علينا وبارك الله فيه
0: أي به به
1: كذلك السيد المعتمد الأول السيد المعتمد العامل زاد وقف معنا وقف سرنا الليالي باش وصلنا نعملوا موضوع ذي
0: ربي يبارك فيك
1: بالمدعم الرسمي للمهرجانات
0: أي به به به به إن شاء الله ديما يد واحدة وكما قلت الهدف الكبير فرحة لاني نتصور انه توا عائلات باش تجيكم وناس تحب تسهر ونساء ورجال وشباب هذيك هي الغاية متاع المهرجان شنو هي الغاية
1: هذيك غايتنا احنا توا مسلمين مضحين معناته وكذا والله اليوم الشباب في الشمس الساحة هي تضرب فيها الشمس من التسعة متاع الصباح لتو يحطوا في الكراسي والسام مش سهل مش بسهل باش
0: أيه
1: ساحة معهد تولي تولي مسرح
0: والأضواء والمسرح وبرشا حوايج صحيح
1: كل شيء قلنا حسابه إن شاء الله تعدى سلامات
0: يا سيدي وجهك المبتسم على صفحة الإذاعة وشعار المهرجان يعني نشوف فيه وأكيد باش تتعدى دورة تزرع الفرحة في قلوب الناس شكرا لك سيدي فتحي
1: إن شاء الله سيدي مرحبا بكم تشرفونا
0: أنت ذكرت الشاب سليم أمير الجاموسي قال لي نعدي له الشاب سليم ونعدي له أمنة فخر
1: بارك الله فيك سيدي علي

0: ستوديو صيف.
1: ستوديو صيف.
0: ستوديو صيف ويزينوا معنا من الملعب الطيب المهيري اليوم فاخر عبد القادر في ودية النادي الرياضي الصفاقسي الإفريقية. فاخر مرحبا من جديد.
2: أهلا وسهلا بك وتحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الصفاقس أينما كانوا. تقريبا نصف ساعة تعديت من عمر الشوط الأول، ما زالت النتيجة 0-0 بين نادي الرياضي الصفاقسي وضيفه سان بيدرو الإيفواري. الحقيقة مقابلة تدور في أجواء ممتازة وممتازة جدا، حضور جماهيري كما قلت لك يعتبر غفير، ضعف أجواء الصيف وأجواء البحر، ورغم ذلك أبناء الجماهير كانوا في الموعد اليوم. تقريبا السيطرة للنادي الصفاقسي على الميدان، ثلاثة فرص كانت واضحة للتسجيل لكن ما يتمكنش النادي الصفاقسي من افتتاح النتيجة. كانوا أبناء النادي الصفاقسي طالبوا بضربة جزاء في ربع ساعة الأولى لكن الحكم يقول ما فما حتى شيء. نعطيك يعني التشكيلة، كما نعرف المقابلات الودية ما فيهاش ورقة مباراة، التشكيلة موجودة على موقع رسمي لصفحة النادي الرياضي الصفاقسي. في حارس المرمى دحمان، علي معلول، المخلوفي، بكار، مونديكو، ديربالي، حسام ادو، عبسي الصغير، هي غيث الصغير، الرحماني، واقبلو. كما نعرف هو الذي نادي الرياضي الصفاقسي كذلك دعم الرصيد البشري بثلاثة انتدابات هامة في انتظار الكواليس اللي يحكيوا عليها، زوز مهاجمين قادمين للنادي الصفاقسي في انتظار الإعلان الرسمي.
0: أيوة.
2: الإطار الفني الجديد بقيادة المدرب المخضرم نبيل الكوكي، كما تشوف يعني أجواء الجماهير مباشرة من مدارج الملعب الطيب المهيري، حضور ممتاز لمقابلة ودية، كذلك حضور أمني مكثف، لتحية لرجال الأمن في الطيب المهيري اللي منذ ساعات قبل بداية المباراة كانوا حاضرين، كذلك تحية لأفراد الحماية المدنية وكل من شارك في إعطاء هذه المقابلة في كنف الاستقرار والروح الرياضية. هذه الجماهير كما قاعد تشوف فيها يا وليد، إن شاء الله بالتوفيق لأبناء النادي الرياضي الصفاقسي في الموسم الجديد، موسم ينتظروا منه لحبه برشا برشا حاجات، خاصة التتويج كما قلت لك. إن شاء الله المشنا في مستوى معين، نعرفوا اللي في السنوات الأخيرة تراجع للفرق التونسية في المشاركات الإفريقية، وهذا ما جرى عليه كذلك تراجع مستوى.
0: يعطيك صحة فاخر، تسمع فيها فاخر ولا به كفى يعني؟ وصف وعطى التشكيلة والتصويرة، هنشوف فيها تول باش يدخل باج الإذاعة باش يشوفوا تصاور الجمهور و ربي يبارك فيه فاخر عبد القادر. وبعد شوية مش بعيد يعني من الآن زده باش تسمعوا مع زميلنا وليد الشهر بعد الأخبار بشوية، بعد أخبار الستة. ديما أمير يقول لي ثم فاخر عبد القادر وثم وديت النادي الرياضي الصفاقسي الإفريقية ثم أغاني إفريقية، اتفضل سيدي أمير.

الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس، خليني نقول يا ربي إن شاء الله اللي ناوي من اللي يسمعوا فينا وحتى اللي ما يسمعوناش، اللي ناوي يزور بيت ربي يحج، ربي سهل له، ربي سهل له، مش السنة اللي بعده، مش ربي وقت اللي يكتب حاجة راهو يسهلها والله والله. وحتى اللي ما ينجمش يحج يعمل عمره إن شاء الله، ربي يحقق أحلام الناس الكل يا ربي. يعني أمنية العمر أن يزور بيت ربي العالمين ما أكثرش، ويسلم على سيدنا ويتعدل المدينة ويزور قبر النبي ويصلي في المسجد النبوي الشريف. اللهم صلي على النبي. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس تقول لجميع المواطنين اللي ما تيسرش لهم الحج سابقا واللي يرغبوا في الترشح لأداء فريضة الحج موسم 1448 هجرية 2027 ميلادية

للشؤون الدينية وأيضا بالوعظ المحلي للمعتمدية. كل واحد يسمع فيها يتبع معتمدية، صفاقس الجنوبية، منزل شاكر، جبنيانة، الغريبة، الصخيرة، عقارب، بالحنشة، تمشي للمعتمدية تلقى الوعظ المحلي للمعتمدية وتهز وسط التسجيل ونسخة بطاقة التعريف الوطنية وتتوكل على ربي، وربي إن شاء الله يحقق أحلام الناس الكل. وهيا نزوره إن شاء الله تحج وتعمل عمره.

والله والله ما احلاها غنية المجموعة الزيارة، ربي يبارك فيهم. والله هيا نزوروا سيدي النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، ربي ان شاء الله لا يحرم منها انسان. ما نعاود نذكر لدرجه ولا شو الدنيا تقول لكم امشيو، اللي ما تسنلوش الحج سابقا يدخل للموقع نتاع وزاره الشؤون الدينيه ويمشي للواعظ يهز نسخه من بطاقه التعريف ويهز الوصل هذاك ويتوكل على ربي. ماشيين البليان الجميله على البحر في ركن مواسم، كل مره تحثوا على صابه تونسيه، مرة تحدثنا على الدلاع، مرة تحدثنا على الفزدق، مرة نسيتش تحدثنا، تحدثنا برشا على السردينة، على كل مرة كمال العدواني هو مربي فاضل وهو نشط جمعياتي يختار حاجة. اليوم قال لي اخترت العنب، ولو أنه العنب مازال غالي شوي، مازال غالي شوي يا سيدي كمال، مرحبا بيك، كنسنا برشا.

0: سيد علي ومرحبا بك. كيف الاخوه اللي يتابعونا وتوصلهم الصوره والصوت توا؟
1: الصوت والصوره. اي محلى طلتك علينا والسوريه البيضه والمرايات والوجه السمح وربي يبارك فيك ان شاء الله.
0: يعيشك السمح. بارك لك يا عايش خويا.
1: اي سيدي خلي نبدا من اللي نحب انا. كيفاش انت تبدا؟ سامحني. صفاقس تنتج العنب.
0: صفاقس تنتج العنب.
1: وي
0: ولكن العنب
1: انت تو تاكد لنا بالصياح الديك يعني في الحقل، انت في الحقل نتاعك ولا حاجه مزيانه؟
0: لا هذاك ما وقع الاتفاق على الكرم سيدي علي.
1: اي تقديمه تحت الكرم.
0: اي
1: هاي وين صفاقس تنتج العنب؟
0: لا صفاقس تنتج العنب في اغلب المعتمديات ولكن الكل في الضيعه المنزليه فقط. مع الناس صفاقس معناها العنب الصفاقس ما فماش في السوق. العنب الصفاقس هي استهلاك ذاتي.
1: اي استهلاك
0: معناها ذاتي. معناها كي تنزل السوق ما فماش عنب صفاقس.
1: يعني ما فماش حقل كبير متسع كله عنب.
0: لا ما فماش حقل كبير متسع انه نجم يدخل السوق في صفاقس.
1: أزيد منطقة تنتج العنب في تونس أنا هي
0: أزيد منطقة تنتج العنب هي ولاية نابل.
1: أيوة.
0: هي ولاية نابل اللي تنتج بنسبة 66% من الإنتاج الوطني.
1: 66% من الإنتاج الوطني.
0: من الإنتاج الوطني. إحنا في تونس سيدي علي ننزل 150,000 طن.
1: 150,000 طن من العنب.
0: من العنب. وهذه الانتاج العنب جانا من هم اللي جابوا العنب لبلادنا. وجاءوا بعدهم الرومان وطوروا الفلاحة هذه. وصبحت معناها تونس منذ آلاف السنين قطب معروف في حوض البحر الأبيض المتوسط.
1: حلو.
0: هو من تونس بلغة الأرقام. بين المرتبة 32 و 36 عالمية.
1: بين 32
0: لا ربما فما ناس تشوف أن الأرقام فيها تضارب وإلا حاجة كما نكرة ونحكوا على عنب الطاولة فقط
1: اللي تاكل
0: اللي تاكل ميوش المعدل
1: حوايج أخرى.
0: وكيف هي تحتل المرتبة الخامسة إفريقيا بعد مصر الجزائر جنوب افريقيا المغرب.
1: الخامسة افريقيا وعالميا ما بين 32 و 36.
0: 36 حسب المواسم.
1: انت والموسم. صحيح. المهم خامسة افريقيا.
0: الخامسة افريقيا.
1: بالله شنو البلدان العربية سامحني الافريقية اللي قبل تونس في العنب؟ مصر مثلا.
0: مصر والجزائر والمغرب.
1: ينجو ازيد
0: منها. مصر والجزائر والمغرب. هذوما أزيد من لو كان نشوفه من مصر هي تعمل في 1.6 مليون طن.
1: بركلة
0: 1.6 مليون طن. زي من بعد المغرب في قرابة 550,000 طن. والجزائر كيف مش بعيد عن المغرب.
1: بالله شنو الأنواع متاع العنب التونسي سيدي كمان
0: اللي موجود؟ معناها اللي موجود هنا هو عادة نلقاه المسك الإيطالي.
1: اي
0: هو اكثر كمية موجودة. ريد جلوب زاد موجود. الكاردينال هو صنف مبكر نسبيا كل يبدا احمر بنفسجي الكعب نتاعه كبيرة شوية. هذايا اكثر ما موجود في سيدي بوزيد. كي نحكي على سيدي بوزيد سيدي علي راو نحكي على معتمدية الرقاب ولا منطقة الرقاب.
1: اي
0: لان اكثر من 50% من العنب في سيدي بوزيد موجود في الرقاب في السوين بتاع الرقاب.
1: ثم التونسي الخالص يعني ثم التونسي الخالص يعني الاصيل.
0: والله يا سيد علي ما نجمش نجاوبك ممكن اما ما تعرضناش لانه فما عنب تونسي أصيل لأنه الكل أصبح مهجن توا. الحق ما نجمش نعطي معلومة ممكن تكون غادية
1: لأنه فقط احنا نذكر تاو نشهروا سي عبد الكريم الفخفخ.
0: الواحد لكن عالميا عالميا ولا لو كان انا ناخذ بالتاريخ هذا هو نقولوا العنبه ولا الداليه كيف معناها في لغتنا العنبه ولا الداليه. نحكيه على انه العنب هو كانت قبل فاكهه الملوك يسموها والفاكهه اللبنينه هذه وراح حلاوتها زاد فما ارقام كبيره برشا عالميا راهو سيدي علي. كان ناخذ الصوره العالميه أن الإنتاج العالمي يفوت 28 مليون طن ما شاء الله معناها رقم كبير ببرشا. الصين وحدها تنتج فيه 48% معناها تقريبا اشتر من بعد الصين دي في المنطقة
1: ثم اللي تحول زبيب يعني
0: أي فما اللي تحول زبيب. احنا نحكي وتوا الأرقام هذه على العنب بالطاوله
1: فقط. وثم اللي تحول اللي تحول للمصانع مش نحكيوا على حاجه اخرى ما نحكيوا على العصائر يعني
0: اي لا العصائر ونحكيوا على المعجون
1: صحيح
0: ونحكيوا على
1: صحيح.
0: مثال لو كان ناخذ جنوب افريقيا جنوب افريقيا مثلا تنتج في 330 الف طن
1: بركل
0: هذا يبقى عنب الطاوله لو كان ناخذوها بكل تنتج أكثر من زوز ملايين طن. كنا ناخذوا العنب كله معناها حابين نركزوا على الأرقام بالنسبة للعنب الطاولة اللي ناكلوا فيه معناها
1: هذي. بالله مش أسألك سؤال لأنه مسألة دقيقة خلاف نابل مشيت لسيدي بوزيد في الرقاب تحديدا وربما راهو في المكناسي موجود وفي المزونة موجود يعني بحنا بعض
0: احنا قلنا ان النسبة كبيرة موجودة غادي
1: ثم جهات اخرى مثلا في تونس في زغوان مثلا في منعرش
0: ثم موجودة في بن عروس
1: ايوه صح
0: وموجودة في بيجا وموجودة في بنزرت في صفاقس نلقوها في المرتبة التاسعة صفاقس الكمية كبيرة والإنتاج الصفاقس ما يتباعش للاستهلاك
1: الاستهلاك المحلي فقط. وفي الجنوب ثمش في جابس مثلا ولا في بلاس أخرى ولا
0: ما سيد علي ممكن ينطبق على الصفاقس ينطبق على الولايات الأخرى الذي يتخل لكن ما فماش ضيعات كبيرة الإنتاج العنب الكل معناه كل واحد في الجردة متاعه عمل عربة 15 عنبات ليلو هو وللعائلة فقط معناه
1: تعالوا نشوفوا فيها على الكراهب وفي المرشيات وصل قديش يا أمير 5000 6000 7000 وربما حتى أزيد غالي
0: الأسوام الأسوام بدأت غالية بدأت بال10000 في أول الموسم ولكن تو الأسوام تتراوح ما بين 4000 و8000 تنجم ب4000 تعرفوا كيف زاد فما ب8000 أنت ومنين خذيت لأنه مدخلات الإنتاج وباش يوصل للمستهلك تتغير فما اللي يمشي على المارشي فما اللي يجيب السيزي على حتة الكياس ويبيع مش كما اللي عنده حانوت إلى آخره. أما الأسواق هو ولا الأسوام هي ما بين 4000 و 8000 بالنسبة للعنب هي هو اللي موجود طو أغلبين بين 5000 و 500 و 6000.
1: ربي يبارك فيك سيدي كمال
0: عايش ابتدالية وتحية ليك والكافة مستمعين.
1: شكرا لك نتلقاو لحد الجاي ديما تحت الكرمة
0: موعدنا تحت الكرمة
1: شكرا لك يفضلك سيدي كمال إلى اللقاء.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى نشرة المساء. وفي عناوينها: تهشيم عدد من السيارات وسرقة محتواها بشاطئ الشفار، إزالة 15 خيمة منصوبة بصفة عشوائية على شاطئ الكازينو، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تتعهد بمواصلة الحملات خلال الفترة القادمة. اليوم آخر أجل للتسجيل في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي، ووزير التعليم العالي يؤكد الاستعداد للعودة الجامعية المقبلة. وفي العالم، مفاوضات هرمز تتقدم وسط تفاهمات ملحية ومساعا أمريكية لضمان العبور الآمن. وهونغ كونغ تسجل أعلى درجة حرارة منذ حوالي 150 عاما. شهد شاطئ الشفار بمعتمدية المحرز صباح اليوم تهجيم باللور عشرات السيارات وسرقة محتواها، تحديدا في المأوى المحاذي لنقاط الاصطياف بالشاطئ، وسط استياء كبير من المصطفين ورواد الشاطئ، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، مطالبين بضرورة فتح تحقيق من أجل تحديد هوية المتسببين في هذه الحادثة، داعين المصالح الأمنية إلى تكثيف التواجد في الشواطئ وتوفير مآوي مراقبة لتفادي مثل هذه الحوادث. في إطار الحرص على حسن استغلال الشريط الساحلي والتصدي لمختلف مظاهر التعدي على الملك العمومي البحري، نفذت مصالح الفرع الجهوي للوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس أمس حملة ميدانية بشاطئ الكازينو، أسفرت عن إزالة 15 خيمة عشوائية على الشاطئ، فضلا عن حجز وإتلاف عدد من اللوازم والمعدات المستعملة من قبل بعض المصطفين، والتي من شأنها الاعتداء على جمالية الفضاءات الساحلية والمسجد من حق المواطنين في النفذ الحر إلى الشاطئ. وأكدت المصالح المعنية أن هذه العمليات ستتواصل خلال الفترة القادمة للتصدي لكل مظاهر الاستغلال العشوائي وضمان حق المواطنين في التمتع بشاطئ نظيف ومنظم وآمن. في رد على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلمان عن دائرة قرقنة محمود شلغاف حول إحداث دائرة للصيد البحري بالجزيرة، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أن أي إحداث جديد يتطلب تنقيحا للأمر المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس، التي تتولى متابعة موانئ الصيد البحرية ومراقبة استغلال الثروات البحرية، بالإضافة إلى الإحاطة بالبحارة والمهنيين، معلنة تعزيز فريق العمل في خلية قرقنة بمهندس مختص في الصيد البحري خلال الفترة المقبلة. إلى منزل الشاكر، وعملا على تحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرها، عاين المدير الجهوي للصحة بصفاقس خلال زيارة ميدانية إلى مركز الصحة الأساسية البرمكي التابع للدائرة الصحية بمنزل شاكر انطلاق العمل بوحدة طب الأسنان بالمركز، وذلك إثر تهيئة المقر وتوفير آلة لتخطيط القلب وجهاز لمتابعة وتسجيل دقات قلب الجنين وتركيز وحدة لأخذ العينات. خلال هذه الزيارة، قدمت رئيسة الدائرة الصحية مخطط العمل لهذه السنة، والذي يتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى مزيد تطوير النشاط وتحسين جودة الخدمات الصحية، ومن أبرزها دراسات إمكانية الارتقاء بتصنيف المركز من صنف 2 إلى صنف 4 بما يتلائم مع حجم النشاط والحاجيات الصحية المتزايدة للمنطقة. نبقى في صفاقس. وفيما يتواصل موسم التخفيضات الصيفية السولد، ذكرت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس عموم المواطنين بتوفير حافلة باتجاه الفضاء التجاري حي الأنس المول. مزيد من التفاصيل مع المكلف الإعلام بالشركة محمد علي البرجية.
3: في إطار تقريب تنقل لحرفاء سورة راس وتسهيلا لحركة التنقل في اتجاه المول مركب التجاري بصفاقس، مكنت الشركة الجهوية نقل بصفاقس حرفاء الكرام من حافلة وسفرات ليلية تنطلق من محطة الرائد البجاوي في الساعة 9 ليلا أول سفرة، وثاني سفرة السفرة 10:50 وآخر سفرة من محطة رياض البجاوي منتصف الليل، وستكون العودة من مركب التجاري بصفاقس 10:15 و11:30 ليلا، وآخر سفرة منتصف الليل ونصف من المركب التجاري بصفاقس.
2: بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا بشكل متزامن في كل ولاية الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وتشمل هذه التظاهرات تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق بهدف ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والرغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. هذه المبادرة ستمتد على مدار سنة كاملة لتشمل كافة المعتمديات بمختلف الولايات. وستنتظم انطلاقة هذه المبادرة الوطنية يوم غد في صفاقس تحديدا بدار الشباب بير علي بن خليفة. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. يكون اليوم آخر أجل للتسجيل في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي التي ستعلن نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. في الأثناء أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد حسن استعداد الوزارة للسنة الجامعية المقبلة عبر توفير كل الظروف لإنجاحها، سواء بيداغوجيا أو على مستوى الخدمات الجامعية السكن والمطاعم، إلى جانب الحرص على إنجاح التوجيه الجامعي لهذه السنة.
0: استعداد الطيب للعودة الجامعية على جميع الجوانب البيداغوجية وكذلك على جوانب الحياة الجامعية، وحرصنا هو توفير أحسن الظروف لطلبتنا وأبنائنا، خصوصا للإسكان ولا الإطعام ولا الحياة الثقافية والأنشطة الطلابية. تعرفوا اللي التوجيه الجامعي هو بحد ذاته مهمة تتجدد الوزارة، وإحنا حرصنا بأخذ عين الاعتبار جميع المعطيات اللي تخص جوانب البكالوريا. حرصنا على توفير عدد المقاعد اللي تمكن كل طلبتنا بوجود مكان في الجامعة التونسية، وكذلك على مستوى سيران دورة التوجيه الصناعي عملنا حاجة جديدة كونه مكننا كل طالب من كلمة السر اللي نجم يستعملها عبر أرقام هاتف اللي تم مدنا بها من طرف وزارة التربية.
2: أوضحت الجمعية التونسية لعلوم الفلك في بلاغ اليوم أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة أمسية والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة سبايس إكس والمخصصة للاتصالات. وأفادت الجمعية في توضيح لها بأن المشروع يهدف إلى تغطية الأرض بنحو 36,000 قمر اصطناعي، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تستدعي الهلع. إلى أخبار العالم. تتواصل المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، إذ أعلنت واشنطن العمل على خطة لعبور آمنة تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار، فيما قالت طهران إنها ترى في الظروف الراهنة فرصة لمواصلة المحادثات والتوصل إلى اتفاق، بينما أكدت سلطنة عمان أن المفاوضات تجري في أجواء إيجابية وبناءة. أكد التلفزيون الإيراني أن لجنة الأمن القومي في البرلمان وافقت على الخطوط العريضة لخطط العمل الاستراتيجية لضمان الأمن والتقدم المستدام لمضيق هرمز والخليج. أجرى وزير الخارجية الكويتي اتصالا بنظيره السعودي وبحث آخر المستطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة وفقا للخارجية الكويتية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل لاتفاق نووي. وأشارت إلى أن ترامب كان يمهد منذ أسابيع لإعلان النصر في الحرب مع إيران إذا أعادت طهران فتح مضيق هرمز كليا. أعلن رئيس الحكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم رفض إسرائيل الوثيقة الصادرة عن مجلس السلام في غزة والمكونة من 15 بندنا، وقال أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى التفكيك الحقيقي لسلاح حماس. في المقابل جددت الحركة جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه في القاهرة ووضع جدول زمني واضح لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. من أخبار العالم أيضا، سجلت هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، أي قبل 150 عاما، حيث بلغت 36.9 درجة مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم شاتسوي المحطة المرشحية للمدينة. يعز هذا الرقم القياسي جزئيا إلى الأعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، وتذكر بالعناوين: تهشيم عدد من السيارات وسرقة محتواها بشاطئ الشفار، إزالة 15 خيمة منصوبة بصفة عشوائية على شاطئ الكازينو، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تتعهد بمواصلة الحملات خلال الفترة القادمة. واليوم آخر أجل للتسجيل في الدورة النهائية للتوجيه الجامعية، ووزير التعليم العالي يؤكد الاستعداد للعودة الجامعية المقبلة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
4: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة ديمة.
1: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: 12 دقيقة بعد السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بأخبار الأندية والتحضير والاستعدادات للموسم الجديد، ونبدأ بالمباراة الودية اللي تجمع الآن النادي الصفاقسي بسان بيدرو الإيفواري في ملعب الطيب المهيري. شوط أول انتهى وشنخذوا أفك ثلاث تفاصيل مع زميلنا فاخر عبد القادر موجود على عين مكان. فاخر مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وليد، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الصفاقس أينما كانوا. بالفعل مقابلة ودية تجمع اليوم نادي الرياضي الصفاقسي بضيفه سان بيدرو الإيفواري. نلعب في الشوط الثاني تقريبا 48 دقيقة لعب، ما زالت النتيجة التعادل السلبي 0-0. تأتي المباراة في التحضيرات للموسم القادم نعرف للنادي الرياضي الصفاقسي لجانب مسابقة البطولة والكأس، يلعب كأس الإفريقي وعود الأجواء الإفريقية من جديد. علاش اليوم نشوفه في فريق إفريقي في هذه المقابلة كما قاعد تشوف في الصور المباشرة من ملعب الطيب المهيري، حضور جماهيري محترم. صافي وليد
0: معك يا فخر معك، وقاعدين نشاهد طبعا على صفحة إذاعة صفاقس الأجواء اللي تأتينا من ملعب الطيب المهيري. طبعا نواصل معك، تفضل. أي
1: نواصل معك. كما تعرف النادي الرياضي الصفاقسي باش يخوض غمار المسابقة الإفريقية، واليوم المقابلة الودية تدخل في هذا الإطار. كذلك عزز فريق النادي الرياضي الصفاقسي رصيده البشري بانتدابات مهمة ومهمة جدا، خاصة على مستوى حراسة المرمى لقوا عبد السلام الحليوي القادم من الاتحاد المنسيري، كذلك مؤمن الرحماني وغيث الصغير وحكيم متيبا. كذلك في الكواليس تدور بعض الحديث عن قدوم مهاجمين اثنين للنادي الرياضي الصفاقسي، ما زلنا ما خديناش التأكيد بشوف التأكيد في الإعلان الرسمي للنادي الرياضي الصفاقسي.
0: باهي فاخر، أعطينا عاد النتيجة طول النتيجة حالية وأعطينا فكرة على التشكيل نتاع المباراة. تفضل.
1: نلعب في الدقيقة 50 وما زالت النتيجة التعادل 0-0. تقريبا سيطرة النادي الرياضي الصفاقسي منذ بداية المباراة، اتفاق منذ قليل للفريق الضيف، لكن الفرص ما كانتش تمثل تهديد على حراسة
0: فاخر. إذا كان ثم إمكانية تعطينا تشكيلة النادي الصفاقسي اللي بدأت المباراة الآن.
1: فاخر حراسة المرمى أيمن دحمال، نسمع فيك يا وليد. حراسة المرمى أيمن دحمال، معلول، مسلوتي، بكار، مونديكو، ديربالي، حسام ادو، العبسي، الرحموني واقبولي. يا وليد كما تعرف قبل وديه ما فيهمش ورقه
0: اي يعني حسب المتابعه نتاعك انت، يعني واضح.
1: كذلك ثم معطى اخر انه النادي الرياضي الصفاقسي يلعب بمراوة العاديه، ما فيهمش الارقام العاديه على حسب الاجتهادات ومعرفة اللاعبين.
0: واضح.
1: المخالفة المباشرة، لكن جدار الصد يتمكن من رجع الكرة وتخرج الكرة رمية 6 أمتار لصالح النادي الرياضي الصفاقسي.
0: إذن تعادل حتى الآن بين النادي الصفاقسي وسان بيدرو الإيفواري، مباراة مازالت متواصلة. وشكرا ليك فاخر، إن شاء الله نعطيه النتيجة النهائية بعد نهاية اللقاء. شكرا فاخر، يعطيك الصحة. تقريبا هذه فكرة على المباراة الودية اللي تدور الآن بين النادي الصفاقسي وسان بيدرو الإيفواري في ملعب الطيب المهيري. في الوديات أيضا مباراة تدور الآن بين تقدم ساقية الدير ومنتخب أقل من 21 عام، طاقة 5:30 المباراة. نذكروا ساقية الدائرة اللي مجتمعوا أيضا مباراة ودية يوم الخميس 13 أوت أمام شبيبة القيروان في حد النزول في سوسة، ويوم الأحد 16 أوت أمام القلعة الرياضية في ملعب الطيب المهيري. أيضا الدور الآن مباراة ملعب التونسي وشباب بلوزدادة الجزائري، حمام الأنف يتواجه مع شبيبة القبيل، الأولمبي البيجي اللي يواجه الآن النجم الرياضي الساحلي في ملعب حمام بورقيبة. دائما مع الوديات وحنحكيه على النجم، لجنة تفضل نزاعات تنجح بفضل هبة جماهير النادي في غلق الملف 18 والأخير المتعلق بمحمد أمين بن عمر، واللي تبلغ قيمته 400,000 دينار، مبلغ وقع جمعه في أقل من 24 ساعة، وبالتالي مش يتحصل النجم على رخصة المشاركة في البطولة الوطنية. جماهير النجم اللي نجحت في توفير تقريبا 6 مليارات في فترة زمنية وجيزة. ملعبيتنا خارج الحدود ميركاتو نحكيه في راس بالعربي يمضي رسميا لنادي حتى الإمارات إلى غاية 2028 بالعربي 30 عام. سبق له تقمص أزياء نادي عجمان ونادي الشرقة نادي نجم الساحلي أيضا نادي البنزرتي ومستقبل المرسى. وكما أشرنا في نشراتنا السابقة رسميا محمد علي بن رمضان في نادي الشمال القطري. الإعلان تم منذ قليل بعد ما اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح ومن المنتظر أنه ينضم فورا إلى تدريبات الفريق استعدادا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد. الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف يمنح رسميا مصر تنظيم كأس أمم افريقيا لأقل من 23 عام والمؤهلة للألعاب الأولمبية 2028. إلى رياضات القاعات الكرة الطائرة برنامج مقابلات المنتخب التونسي في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. منتخبنا مش يستهل مشاركته بمواجهة عربية خالصة أمام الجزائر يوم 20 أوت. بقية البرنامج 22 أوت تونس إيطاليا 23 أوت أمام صربيا 25 أوت تونس مع فرنسا و 28 أوت تونس مع منتخب البرتغال. كما لاحظت قرعة خلتنا من فرق كبيرة على مستوى الكرة الطائرة العالمية. هذه المسابقة ستليها المشاركة في بطولة إفريقيا من 7 إلى 21 سبتمبر. في كرة السلة ثلاثة ضد ثلاثة اليوم الختامي من دوري الأمم بالمناستير دورة ترشيحية لكأس العالم بالصين سبتمبر القادم. البداية بالفتيات الآن منتخبنا يواجه منتخب أوغندا ثم 8:47 دقيقة أمام البنين 8:3 نلعب أمام البنين. في الذكور تونس تواجه الآن كينيا وفي 8:05 نواجه منتخب البنين. ونختم بكرة القدم خارج تونس برشلونة يعير رسميا قلب دفاعه أروخو إلى ليفربول وهكذا مش يشكل طبعا محور دفاع قوي مع فان دايك في فريق ليفربول. كأس الإمارات الدور النهائي أرسنال ينهزم أمام بوريسيا دورتموند 3-2 مباراة تحضيرية لزوز فرق على ملعب الإمارات دارت وانتهت منذ قليل. وفي الودية أيضا مانشستر سيتي فاز أمام أتلتيكو مدريد 3-1 موناكو فاز أمام ليفربول 3-2 ومباراة متواصلة أولمبيك دو مارسي متقدم على أتلتيك بيلباو 2-1. هكذا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحيات أمير طارق بكور نوجه تحية أيضا. بعد شوية علي مرزوقي يوصل معكم المشوار على موجاتنا. أجمل تحيات وليد شاهد. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: استديو الصيف بعد امن الجيبسي قدمت نشرة الاخبار والنشرة الرياضية وليد الشاهد. باش نمشيو توا السيدي منصور الضحية المزينة بعد ساعات من الان مش اليوم باش تنطلق الدورة الجديدة من مهرجان سيدي منصور. برشا ناس يمشيو غادي، برشا يحوسوا يعديوا العشويات يعدوا الليل. فرج بن شيدة رئيس جمعية المهرجان باش يكون معانا وبصوته وبطريقته المزيانة باش يدعو الناس وباش يحدثنا على الدورة الجديدة. وعدينا احنا اكثر من مرة ولكن ما فيها باس باش نذكر الناس انه سيدي منصور وهما يمشوا لها حتى من غير مهرجان، ولكن تزيد تحلى وتزيد تزيان بالمهرجان. سيدي فرج مرحبا بك، كنسنا برشا.
1: مرحبا مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الشخص ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشخص.
0: هي سيدي منصور ديما مزيانة أما أكيد. تزدان أكثر وتحلى أكثر بالمهرجان،
1: هذا مما لا شك فيه.
0: أي.
1: سيدي منصور جيابة ولادة.
0: أي.
1: سيدي منصور أهل الكرم أهل الجود.
0: أي حلو.
1: سيدي منصور ترحب كل ضيوفها بكل زوارها بكل من يحب يجي سيدي منصور، يحب يجي مهرجان سيدي منصور وعلى غير مهرجان سيدي منصور مرحبا بيه في كل وقت.
0: حلو. باهي سيدي، غدوة هو المهرجان
1: إن شاء الله. غدوة انطلق مهرجان سيدي منصور في دورته 60.
0: أي.
1: مع على الساعة 6 مساء إن شاء الله. مش يكون فيه الافتتاح إن شاء الله غدوة الحي، وفيه برشا عروض ممتازة وشيقة وتستاهل الفرجة.
0: 60 يعني موعد كبير سيدي فرج، يعني الوليد ولا البنية اللي تابعت المهرجان نقولوا 10 سنين عمرها 10 سنين، السنة عمرها 70 عام.
1: أكيد.
0: جدة.
1: أكيد.
0: هاي. أكيد. معناتها ثم تحذير خاص منكم أنتم ولا لا؟
1: أكيد، هي دورة ممتازة ودورة خاصة ودورة استثنائية.
0: هاي.
1: بكل مقاييسها بكل عروضها.
0: هاي.
1: بكل صفاتها بكل زينتها. معناها. حاجة أخرى دورة 60 راي دورة حاجة أخرى، حاجة ممتازة جدا مش تنال إعجاب كل من يزور سيدي منصور، كل من يجي سيدي منصور، كل من يحب مهرجان سيدي منصور. مش تعجبه العروض، مش تعجبه نظافة، إقبال، كل شيء موجود وكل شيء متوفر، وربي إن شاء الله يعطينا القوة وإن شاء الله من نجحين.
0: اللي تتميز به سيدي منصور سيدي فرج ويعطيكم الصحة مثلا عملاول، أنه ما ثماش كان سهرات الليل، ثم زاد عشويات مزيانة في سيدي منصور.
1: أكيد حق الطفل علينا واجب. احنا ما نخدموش كان على الشباب وعلى الكهول.
0: أي.
1: أو لا، حتى الصغيرات راه عندهم علينا حق ويلزمنا نعطيهم حقهم. الصغيرات عملنا لهم برنامج كامل ومتكامل يبدأ من 9 صباحا
0: إيه؟
1: الى حد نص النهار الثاني.
0: إيه؟
1: عشر.
0: إيه؟
1: فيه معناها نشاط للاطفال في المكتبه العموميه سيدي منصور.
0: إيه؟
1: فيه الاملاء، فيه التصوير، فيه كل ما حاجه تشمل الطفل الصغير ان شاء الله.
0: إيه؟ مثلا غدوه شنو موجود تراه قل لي
1: بالنسبه لغدوه الحي هو الافتتاح. معناها احنا الغدوه الحي كل تركيزنا كاملا وكل مش يكون على الافتتاح.
0: أيوة.
1: ما فيه العروض الكل، فيه عروض خاصة بالأطفال الصغار. زوز عروض خاصة، عنا كرالات، زوز كرالات الصغار وعنا صغيرات مش نكرموهم نتاع الأكاديمي، زاد عملنا لهم أكاديمي، زاد صغيرات من الأكاديمي.
0: أيوة.
1: ولو إنها ماهيش مرخصة وما عندهاش ترخيص لكن عملنا لهم باش ما يضيعوش، باش ما يمشيوش للفساد ويمشيو للطرق الخايبة، بعثناهم الطرق الصحيحة ورجعناهم جبناهم للرياضة. عندنا تكريم الكبار، عندنا دورة المرحوم لسعد الروح دورة صيفية.
0: أي.
1: مش نكرمو مش نسلمو لهم الكاس ونسلمو الميداليات ومجوائزهم، مش نكرمو ناس خدمة مهرجان سيدي منصور الآلاف السنين مئات السنين. مش كان جو نرجع راهو سيدي منصور عمره أكثر من 100.
0: صحيح.
1: ما كانش مهرجان، كان زردة.
0: صحيح.
1: مهرجان سيدي منصور كان يجونا من قرقنا، يجو من ولاد عامر، يجو من جبنيانا، يجو من ثاليس، كلها كانت تجي للزردة في سيدي منصور.
0: صحيح. صحيح.
1: كل ربوع الساقس كل المثاليس كلها كانت تجي، كان صحيح. أكثر عنده أكثر من 100 سنة، لكن كتحط مهرجان تحط في قارب هذا ولا مهرجان تعدينا سنين ما صار شيء من المهرجان، ما يقارب على 6 أو 8 سنين ما صار شيء من المهرجان.
0: صحيح. ما هي وهك المسابقات الطريفة متاع الأشرعة يعني متاع المراكب الشراعية؟
1: هذاك المهرجان الرسمي، المهرجان الأب الروحي للمهرجان،
0: هي
1: القلب النابض للمهرجان، سباق الزوارق.
0: أي سباق الزوارق، أي
1: هذاك سباق الزوارق، هذاك القلب النابض للمهرجان سيدي منصور. على ضوء هذا نحب نتقدم شكر كبير برشا الرياض وبحارة سيدي منصور اللي قدسين يخدموا عليه، وإن شاء الله نهار 11 عندهم اجتماع البحارة باش يجتمعوا ويشوفوا اسكو نهار 12 الطقس ملائم لأنهم يخرجوا ولا ما، تعرف حافظوا على سلامة الناس وسلامة سلامة القوارب وسلامة الزوار، خاطر احنا مع المهرجان تانا راما يخرجوا فيه العائلات تاع سيدي منصور كله فلايك سيدي منصور كلها تخرج ما تتفرج في البحر، خاطر هو مهرجان فوق البحر، فهمت شي معناه الناس كل مش تعيشوا الفرحة دي تعيشها فوق البحر.
0: اي اي باهي. والسهرات اعطيني فكرة على ليالي المهرجان.
1: ليالي المهرجان هما سهرات ان شاء الله يكونوا في في في في متناول الناس، ان شاء الله الناس تعجبهم سهرات. هذه اختيارات احنا اخترناها، ماهيش اختيارات عشوائيه بل اختيارات مدروسه، اثر جلسات اخر محاضر جلسات خدمنا عليهم وخدمنا باش نجيبوا سهرات تكون لايقه بالدوره 60 اولا، لايقه بالجمهور اللي يجي ويزور سيدي منصور. سدينا السهره الاولى بسهره الحضره الفزاعه متاع سي عبد السلام الترابلس اللي هو سيدي علي كراي، واحنا ولاد سيدي علي كراي بالاحرى، ولاد فضلنا الاصل ولاد سيدي علي كراي.
0: اي
1: الحضره بتاعنا هذيك اللي هي من خصوصيات المهرجان. عندنا سهره الفنانه الكبيره زينه القصرينيه، وما ادراك زينه القصرينيه عندها عروض كبيره برشا ان شاء الله. عندنا عرض الشاب نزار القصريني سهره الراي، عن احمد الشريف استاذ ستار اكاديمي سابقا فنان ممتاز وولد صفاقس. عندي السهره الختاميه مش تكون مع الشاب نتاع العراب، سهره الراب شو اسمه بلينغوس. هذو هما سهرات مش يكون ان شاء الله يكونوا متناول الناس وان شاء الله يعجبهم الاختيارات نتاعهم.
0: تسمع فيا توا؟ باي. ولا والاسوام يعني ما لازمها الناس وتحضر فليسات باش يدخلوا مال اللي عنده 3 و4 ميزانيه
1: جميع ضيوفنا، واللي عنده فليسات يشري بهم شويه قلوب وشويه زبين شويه
0: سهره مجانيه. السهرات مجانيه كلها،
1: جميع السهرات مجانيه عند سيدي منصور.
0: اي والله هذه حاجه مزيانه والله،
1: جميع العروض مجانية مرحبا بالناس الكل.
0: والله حاجة مزيانة والله، لأنه تعرف ثم باش نكونوا صراحة مع بعضنا، ثم عائلات ما تنجمش تدخل المهرجانات أخرى لأنه غالية زادة.
1: أكيد اللي مش يعمل بهم تيكي ياخو بهم جلاس صغيرات واحد.
0: نعم باهي سيدي فرج، نخليك في أمان الله.
1: شكرا.
0: باش ينجح المهرجان أنا متأكد
1: إن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: او باش نقول لك
1: توافر الجهود ابناء سيدي منصور هو هذا ولد سيدي منصور، لكن راه مهرجان سيدي منصور ينجح ينجح بالفرق الامنيه اللي قاعده تخدم في خدمه كبيره برشا، نحب نتقدم لهم شكر كبير.
0: اي صحيح.
1: الفرق الامنيه بجميع اصنافها قاعده تخدم في خدمه كبيره وجباره، نحب بارك الله فيهم ويعطيهم الصحه. مهرجان سيدي منصور قاعد ينجح بهم هما، راهم مش بينا احنا فقط، راهم هما الاساس اساس نجاحه. بالنسبه لشباب سيدي منصور وهيئه التنظيم، مهرجان سيدي منصور واقف على قدم وساق للتنظيم وباش ما تصيرش ارتضاض من الشركه هذيك ان شاء الله بفضل الاله. حب نتقدم شكر لبلديه صفاقس اللي قايمه بوجب كبير برشا في النظافه، مندوبيه الشباب الرياضه كيف كيف اللي عاونتنا، مندوبيه الثقافه، المؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجانات، وزاره الثقافه، ولايه صفاقس، معناتها مدينه الدار، دائره سيدي منصور، هذا من كل عاونوني، هذا كل وقفوا معايا، ان شاء الله ما نسيت حد، ان شاء الله اللي نسيته يسامحني، وان شاء الله ننجحوا في الدوره 60 اللي هي دوره استثنائيه، وان شاء الله فيما خير، وان شاء الله العام الجاي يكون خير واحسن واحسن. تحيه سيدي منصور، تحيه ولاد الله.
0: شكرا. انت ذكرت عبد السلام الترابلسي، فرقه عبد السلام الترابلسي.
1: اكيد.
0: هاو نسموك عبد السلام الطرابلسي في انتظار أنه نجي ونسهر وغادي بقدرة ربي. شكرا.
1: مرحبا بكم. مرحبا بكم جميعا. وسهلا عليكم.

0: استوديو الصيف.
1: استوديو الصيف.
2: الصيف صيف أهلا بالصيف.
0: تبع الموجة.
3: تبع الموجة 72 نهار في يوم كل يوم النهار يعني من الصباح للمغرب ما نحكوا على اليوم 72 يوم في الصيف. أيوب الهندوز الوليد المزيان عيد ميلاد الثاني ربي يخليه البوح حكيم وأمه إخلاص بن إبراهيم وجدته عايشة وجدته منصورة وجده عبد الرزاق وعيد ميلاد زادة ياسمين الهندوز بنت عمه وأختها سمرة حييها وبوها محمد وأمها حميدة ونجاة الهندوز عمتهم تحييها وبناتها مرام ورنيم وزوجها علي بن فرحات. يعني الليلة في عائلة الهندوز عيد ميلاد سعيد وفرحة وجدته ومزيان وهذاك الصيف لا يقطع الفرحة يا ربي من دهر. فاخر عبد القادر مازال في ملعب الطيب المهيري نتيجة النادي الرياضي الصفاقسي. فاخر مرحبا بي كنستنا من جديد.
4: أهلا وسهلا بك علي وتحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الصفاقس أينما كانوا. حاليا نلعب في دقيقة 45 من عمر دقيقة 85 من عمر الشوط الثاني مازال تقريبا 5 دقائق يبقون عن نهاية المباراة. تقدم النادي الرياضي الصفاقسي بهدف مقابل صفر أمام سان بيدرو الإيفواري. الهدف كان في دقيقة 70 عن طريق محمد صالح المهربي.
3: أيوة
4: كما قاعد تشوف ما زالت بتواصل المباراة الضغط حاليا لأبناء النادي الرياضي الصفاقسي اللي صارت برشا تغييرات.
3: أيوة
4: صارت برشا تغييرات تطفي علي.
3: أي نسمع فيك
4: قلت لك المدرب نبيل الكوكي عمل برشا تغييرات وهذا طبيعي لأنها مقابلة ودية يجرب أكثر عدد ممكن من اللاعبين خاصة أنه النادي الرياضي الصفاقسي ينتظروا المسابقة الإفريقية إلى جانب البطولة وكاس كذلك برمج النادي الرياضي الصفاقسي خلال الأسبوع القادم زوز مقابلات ودية. المقابلة الأولى باش تدور حسب ما سمعت من أعضاء الهيئة يوم 13 أوت والمقابلة الثانية باش تدور يوم 16 أوت بتونس العاصمة.
3: أيوة باهي اش مازال في عمر المقابلة بالضبط
4: مازالوا تقريبا 3 دقائق من عمر المقابلة.
3: باهي نبقى معك دقيقة ولا دقيقتين أخرين تفضل. يسمعوا فينا برشا وفرحانين بالنادي الرياضي الصفاقسي وجمهور عندهم علينا حق. تفضل يا فاخر.
4: شكرا. هو بالفعل اليوم المقابلة ما كانتش منقولة على حتى إذا على معناها في المباشر بصورة والصوت وعلى صفحة النادي الرياضي الصفاقسي أو ما نقول تلفزيون علاش فما تعطش من الجماهير وأنت تعرف أجواء الصيف برشا جماهير النادي الرياضي الصفاقسي صيف في الصيف وكان من أجل أن تكون فما حتى في الصفحة الرسمية أنه كانت تتعدل المقابلة فما صعوبة أخرى علي أنه مراول السياسيس الأرقام مكتوبة بالصغير مو قدير هيش ما مكتوبة من تالي هيك علش فما صعوبة حتى في تتعرف على اللاعبين خاصة برشا تغييرات كذلك كما تعرف مقابلة ودية ما فماش ورقة مباراة وما تحصلناش على التشكيلة للفريق الضيف. تقريبا الإذاعة الوحيدة اللي اليوم موجودة على أرضية الميدان جانب المصورين لصفحة النادي الصفاقسي تقريبا إذاعة الصفاقسي الوحيدة اللي داخل الملعب واللي تنقل ولو بتقطعات معناها ما كانتش المقابلة مقولة كاملة اللي أحبها النادي الصفاقسي ومستمعينا في إذاعة الصفاقسي. نتبع هذا هجوم للنادي الرياضي الصفاقسي أمين بالوفي بالوافي الكرة توزيع وتتقص من دفاع سان بيدرو تخرج رمية التماس في صالح النادي الرياضي الصفاقسي. الحكم يوقف المقابلة يبدو أنه هناك مخالفة. منذ قليل كذلك غادر علي معلول الميدان. علي معلول كان قدم شوط أول ممتاز تقريبا أغلب الكرات الثابتة كان ينفذها علي معلول. قدروا شنو يقول الحكم تقريبا ما زلت دقيقة نص على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
3: أنا معك
4: كذلك وش أعطيك لمحة على الحضور حضور الجماهير اللي الموجودة على أرضية الميدان كان قاعد يتبع وتشوف في الصور.
3: أيوة
4: أن الكرة تعود للفريق الضيف. يعلي يعلي
3: يعلي تفضل.
4: ألو
3: تفضل.
4: باش نضطر من قص النقل المباشر تقضي هيئة السياسة حبش
3: المقابلة ما يسألش
4: عفوا ونعتذر ليك
3: المهم الهدف موجود. شكرا لك فاخر عبد القادر ونعود نتابعوك مرة أخرى. شكرا. إذا ثم هدف جديد الثاني اتكلمنا. شكرا لك يفضلك إلى اللقاء. توش الوقت سيدي أمير 56 دقيقة 56 دقيقة احنا مع بعضنا حتى 8:30 قدرة ربي.

تامر عاشور هذايا، ولكن فاخر عبد القادر يطلب في الميكروفون وهو في الملعب الطيب المهيري. يا فاخر مرحبا بك، يا نستنا اهلا وسهلا. فاخر مرحبا بك، نستنا نستنا برشا ويتابع ودية النادي الرياضي الصفاقسي. اذا كان النجم نتصلوا به وليد يفرحك، اذا كان النجم نتصلوا فاخر والا طارق، في انتظار انه حبيت نقول رادس بن منصور. رادس بن منصور ضيعت اليوم، ضيعت اليوم اوريقاتها، والله ربي ربي يرجعهم ان شاء الله. يعني هي من الصباح في تاكسي دوب ما هبطت في سفاكس 2000 بحذا الفري، بتقول لي طيحت اوريقاتها وستوش، فيه بطاقه تعريف، فيه بطاقه بنكيه، وفيه بطاقه علاج، وفيه اوراق اخرين هامين للعائله. ليه هي بالله اللي يلقاهم بربي. اسم الاخت رادس بن منصور 27 791 756. نعاود 27 791 756. نعاود مرة أخرى، وإذاعتنا إذاعة العائلات، واللزم 27 791 756. ونمشيو فاخر عبد القادر إذا كان موجود. فاخر عبد القادر إذا كان موجود، هاي عنده بروبلم في ما لتو ناخذ منها النتيجة. كانت تحب يا أمير بعد شوية، بعد شوية باش تمشي أنا وياك من بعض جهات الجمهورية والمراقبة الاقتصادية في نابل، في سوسة، في منوبة، شدوا برشا ماء، برشا تصور. يعني تمشي المغازات ما تلقاش فيها الماء، تمشي المغازات ما تلقاش فيها الماء، ما تلقاش. ولكن ثم ناس يروق لها أنه في بعض ال يعني في بعض المغازات، في بعض الدبوات وفي الديار وكذا يخبيوا الماء. ثم ألف ألف من الدبابز من القوارير، ربي يهدي. والله والله والله والله الواحد ساعات لساعات ما يلقى ما يتكلم. يعني تمشي المغازة ولا تمشي حاجة يقول لك ما عادش ثم ماء. إيه تجيك الأخبار مراقبة الاقتصادية فاقت ألف. أمير متعجب بيه ألف. أنا باش نقول لك مثلا على بداية خبر، ولا أني باش نقراها من بعد شوية. المراقبة الاقتصادية التابعة لدرجة بنابل، واحد شدت عنده 8832 قارورة ماء معدن. 8832 قارورة، وعملهم في دب متاع بيع مواد البناء. تصوروا يعني هذايا في نابل، هذه الحكاية عندنا نهارين تو. وانت تمشي الحانوت ولا تمشي البلاصة يقول لك اما يقول لك ثم نوع معين فقط، ولا يقول لك ما ثماش. العشية مشي نشري وانا جاي اللي دعم ما ثماش ما لقيت في بلاصة اخرى. السبعة إليسا، نسمعوا إليسا ومواصلين المشوار بقدرة ربي.

ببلاغ الإدارة الجهوية للشؤون الدينية تقول أنه جميع المواطنين اللي ما تيسر لهمش الحج سابقا واللي يرغبوا في الترشح لأداء فريضة الحج موسم 1448 هجرية 2027 ميلادية، عملية التسجيل تنطلق بداية انطلقت من نهار 20 جويلية، ولكن اللي تذكر به أنه آخر يوم 20 أوت بدخول الغاية على الرابط التالي، تلقاه الرابط معروف hajj.affairreligieuse.tn، ومع دعوة اللي ما لم تتم المصادقة على ملفاتهم خاصة من المترشحين الجدد الاتصال بالسيد الواعظ المحلي بالمعتمدية. هذا هو الشرط، مع وصل التسجيل ونسخة بطاقة التعريف، وربي إن شاء الله يسهل الأمور وتزوروا بيت ربي وتزوروا قبر النبي. ومدينة العلوم تقول موعد المولد النبوي الشريف لسنة 2026 أيضا مدومحة. والله راهو الأيام تجري في ساعة في ساعة في ساعة في ساعة، يعني حكمة من ربي أنه يخليك تشعر بأنه الأيام تجري. إن شاء الله كل عام أنتم بحين بخير وكل العائلة بخير والناس بخير وميدوم حال. والله نصلي على سيدنا محمد. يقول مدينة العلوم موعد المولد النبوي الشريف لسنة 2026 سيكون فلكيا يوم 25 أوت الجاري. إن شاء الله ديما فرحانين وديما ملمومين على الخير وديما نسمعوا الغنية هذية، يعطيك الصحة يا أمير يا جاموس. أي زاد النبي بصوت لطيف وشناف حلو.

0: ندفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: السيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي

0: استوديو سيف.
1: مشينا المهرجان سيدي مخلوف العامرة اللي ينطلق اليوم، سيدي منصور ينطلق غدوة، مهرجان أنجح الحقيقة، مهرجان آخر في ضاحية أخرى يفرح الناس، يدخل الفرحة البهجة عائلات، اعتبارها عرس كبير خاصة في المناطق الريفية. مهرجان سيدي محمد بن عمر في الغرابة الحقيقة، هيئة تنشط سي صالح بوكثير واللي معاه يعاونوه برشا، يعني الفت الاهتمام، أدخل الفرحة على قلوب الناس خاصة تو في الصيف. من تو بداوا يستعدوا، ما زالت أيامات، مش بأيامات بعيدة رأي، أما آخر الشهر قلنا بالله نصافحوهم، احنا في كل حد نصافحو منطقة من المناطق، اليوم نصافحوهم ونسلموا عليهم ونصلوا سيدي صالح نقول له شنو اللي حضرتنا أو بديتوا باش تحضروه من تو. سيدي صالح مرحبا بيك، كنسنا برشا.
2: أهلا بسيد علي، مرحبا بيك ومرحبا مستمعي ذات فاقت.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، وسعداء أنه نستضيفوكم ونسألوا على الأحوال، وربي يبارك فيكم إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك في علي.
1: باهي الدورة، الدورة 16 هذية،
2: الدورة 16
1: باهي باهي. المهرجان وين بالضبط، المكان متاعه وين بالضبط؟
2: المكان متاعه في سيد محمد بن عمر الغرابة الحنجة فقط، أمام الولي الصالح.
1: أمام الولي الصالح، ساحة كبيرة،
2: ساحة كبيرة، ساحة كبيرة، عمناولة 9,500 متفرج في عرض الفنانة عفية السلم.
1: يتبارك الله، 7,500
2: متفرج.
1: تبارك الله تبارك الله تبارك الله. توا أنت مدير الدورة، قداش من دورة مدير؟
2: أنا رئيس جمعية ومدير الدورة الثانية.
1: الثانية
2: هي دورة 16، أنا هذه دورة ثانية.
1: في نهاية الأمر أنت مواطن ومن سكان المنطقة، تلاحظ أنه المهرجان بدأ يكبر، يعني
2: المهرجان احنا ان شاء الله نطمحوا يولي دولي سيد علي
1: ان شاء الله. ما هو بحكم شنو هي الخصوصيه، ما هو لازم خصوصيه يعني يولي وطني ولا دولي، لازم خصوصيه تميزه، لازم حاجه تميزه.
2: هو مهرجان سيد محمد بن عمر عنده طابع خاص،
1: اللي هو
2: اللي هو مهرجان مختص في التراث، مهرجان من خصوصيات نتاعه اللي هو مجاني. بما أنه هو المتنفس الوحيد في معتمدية الحنشة، تصور أنت سيد علي الناس من أهلينا تجي من سليمان، من عقارب، من كل بلاصة يستناو في العرس هذا،
1: يعني أولادكم اللي اسمه البر، أي أولادكم اللي اسمه البر،
2: أولادنا فيهم عندنا شكون في الخارج يستعدوا بشيخ ولا الطيارة ولا البطو باش يحضر في المهرجان.
1: ما هو يجي حاجة وحويجة المهرجان ويشوف العائلة والأهل والأحباب،
2: ويشوف العائلة والأهل وفرصة في المهرجان اللي أبناء المنطقة اللي متواجدين في كامل الجمهورية فك 3 أيام هذاك يكونوا متواجدين في المنطقة.
1: علاش 3 أيام سيدي صالح؟
2: والله احنا نطمحوا يكون جمعة، أما الإمكانيات مهرجان عنده 6 سنوات ما نشطش، عودنا خذينا الجمعية عمناول وفيها عجز تقريبا ب 6000 دينار، تضافر الجهود متاع الزملاء في الجمعية والمتساكنين المنطقة، ربي يبارك فيهم. ما احنا الميزة الباهية في سيد محمد بن عمر كل قدير وقدره، فما اللي يعطي دينار وفما اللي يعطي 10,000 وفما اللي يعطي 100 دينار،
1: كل قدير وقدره،
2: كل قدير وقدره.
1: ما نذكروش المؤسسات، ثم مؤسسات ما تذكرهم ليش، ولكن ربي يبارك في أصحابها، ثم مؤسسات تعاونكم، مؤسسات اقتصادية خاصة.
2: والله نسبة ضعيفة برشة في المؤسسات، ثم مؤسسات ربي يبارك فيهم مشكورين يدعمونا كل عام، 4-5 مؤسسات
1: به به،
2: ثم عزوف من مؤسسات الأخرين الحق
1: به. سمحني توا، هو موعد الانطلاق وقتاش؟
2: نهار 25 أوت.
1: اي مازلنا شويه،
2: مازلنا
1: معناتها ثم 15 يوم اخرين، اليوم نهار 9،
2: 16 يوم.
1: اي باش تكون سهرات ليل فقط ولا نهار وليل الانشطه؟
2: الانشطه تبدا من 6 نتاع العشيه توفى مدي ساعه نتاع الليل.
1: اي مثلا النهار الاول،
2: النهار الاول عندنا الافتتاح بالزحفه والعرس التقليدي.
1: اي حلو،
2: وبعد عنا عرض فروسية مدوري
1: هاي،
2: وعنا عرض فولكلوري، وفي السهرة مع التسعة متاع الليل عنا عرض الفنانة الأستاذة زينة سعد.
1: انت تحكي على نهار 25،
2: نهار 25
1: يعني يقابل نهار الثلاث،
2: نهار الثلاث
1: ايوة. به والنهار الثاني،
2: النهار الثاني عندنا كالعادة الستة متاع العشية يبدأ. عندنا عرض ثاني للفروسية
1: اي،
2: وعندنا عرض طبي القرقنة
1: اي حلو،
2: وفي السهرة عندنا الفنانة نجوى عمر والشاعر صاحبي شعير
1: اي، ثنائي مزيان،
2: ثنائي مزيان
1: اي، ويحبوه الناس،
2: يحبوه يطلبينه الطابع هذا في المنطقة
1: طبعا، تراث الناس وهوية الناس واصل الناس ما لشنون
2: يتماشى مع التراث نتاعنا ومع تقاليد المنطقة.
1: النهار الثاني ما عندكمش أنشطة العشية سي صالح؟
2: لا ما عندناش أنشطة ديما، اللي احنا نبداو الستة متاع العشية.
1: اي النهار الثاني مثلا ثم قلت لي سباق الخيل فروسية يعني مداوري،
2: فروسية مداوري، سباق النهار الاخر،
1: النهار الاخر شنو اللي فيها؟ نهار الخميس،
2: نهار الاخر عندنا عرض ديما ذاك مدعوم من عند خونا سي عصام شوشان نائب الشعب،
1: اي ربي يبارك فيه ان شاء الله،
2: عرض فروسية مشاف
1: اي،
2: وعنا بعد نتنقل من نمشيو من ساحة المشاف نمشيو لساحة المهرجان قدام لولي
1: اي،
2: عنا عرض عرض الارتيست ايمن الارتيست
1: اي،
2: وفي السهرة عنا الفنان ايمن غزال والفنان حمودة فلاح
1: ايوة،
2: عرض مدعوم من المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالصفاقس.
1: اي هذه الليله الاخيره،
2: ليله الاختتام،
1: ليله الاختتام. سامحني سيدي صالح بالله تو كيف تقول لي 7500 حضروا العفاف سالم، ولا ان شاء الله ينجحوا سهرات نجوى عمر وصاحبي شعير وزينه سعد، يعني كيفاش التنظيم؟ تو عدد كبير يعني.
2: التنظيم احنا عنا لجنة تنظيم تتكون من 20 عنصر
1: اي،
2: يترأسها سي الهادي جار العافية
1: اي،
2: ما شاء الله انسان كومبيتون في التنظيم
1: اي،
2: ومشكورين قواتنا الامنية الحرس الوطني
1: مختلف
2: اسلاكو
1: ايوه،
2: ربي يبارك فيهم
1: اي،
2: والحاجة الباية اللي احنا في المخصوصيات نتاعنا
1: اي،
2: لساحة المهرجان يحكم فيها حبل، لا نعملوا براجات لا نعملوا حتى شيء، عندنا حبل نعملوه في الساحة نعملوا دي بي كي هكا وبالجعب كردونة
1: أي.
2: وفي الصف الأمامي عندنا نساء الكبار هذوكم الكل يحطوا الحصران متاعهم يعملوا سيركل بالساحة ومن بعد ما حتى فماش حتى واحد يدي باسيهم
1: اي، ما هو اهل يعني ناس تعرف بعضها
2: ناس تعرف بعضها، وعندنا يجونا من المناطق المجاوره من الخيرمة من العامره
1: وحتى بعاد انتم اهل يعني
2: كلنا اهل، احنا كل تلمدنا ما تمديها واحده وكلنا اهل
1: اي اي. ان شاء الله بالتوفيق، وعمال يقرب المهرجان ان شاء الله نرجع، وهذاك واجبنا كإذاعة صفاقس. حاجة اخرى توا يعني برشا ناس تفاعلوا معاك يقول لك وين، لا نقص الحس اللي بحذاك يا سي سالح خرف.
2: الو
1: ايوه
2: تسمع فيها سيدي علي؟
1: اي هذا من ساحه المهرجان، قولي المهرجان مازال كيفاش نعمل؟
2: احنا من قبل نص شهر نبداو نمشيو للساحه نبداو نحضروا نبداو نتفقدوا الاضاءه.
1: اي به اي، والاضاءه حكايه الاضاءه كيفاش؟
2: الاضاءه انا عنا مشكورة بلدية النصر توفر لنا الإضاءة، وإحنا نكري وأضواء وتتظافر الجهود الكل، وسيد معتمد الحنشة
1: سيدي بالتوفيق إن شاء الله. أنا متأكد باش تعدى ناجحة لأنكم تحبوا تفرحوا أولاد منطقتكم. ثم على الخاص يجيني من سي عيسى يقول لي قل سي صالح مثلا الانطلاق من صفاقس كيفاش نوصل لسيدي محمد بن عمر؟
2: ينطلق في اتجاه طريق تونس الغرابة كيلومتر 23
1: اي،
2: ومن الغرابة يدور على اليمين في اتجاه سيدي محمد بن عمر يوصلوا ساحة المهرجان، واحنا مش نهبطوا لوكاليزاسيون عفاش.
1: ايوه صحيح صحيح صحيح. بالتوفيق ان شاء الله وربي يبارك فيكم. يعني شنو تقول جمهور المهرجان وحتى العائلات اللي من الغرابة وتسكن بعيد على الغرابة؟
2: أنا نوجه دعوة من ذات الساقط الكامل أهالينا، نقول لهم راهو المهرجان ما ينجح كان بولاد المنطقة.
1: أي أي.
2: كلك صواب الحضور ولا بالدعم.
1: أي أي.
2: ورحب بأهالينا الكل في ولاية ساقط وخارج ولاية ساقط.
1: أي.
2: وراو المهرجان هذا راو مهرجان الناس الكل.
1: أي جد.
2: ونظافر الناس الكل مع بعضنا بمجهوداتهم الكل. وبقدرة الله تتعدينا دورة ناجحة وربي إن شاء الله يوفق.

0: ومش برشا معناتها نتصور يعني تنجموا تكرموهم خاطر تكون لقطه مزيانه من المهرجان.
1: هي بقدره الله احنا من ضمن البرنامج نتاعنا هم ما شاء الله فما قرابه ال 20 ناجح بكالوريا.
0: الله يبارك فيهم ان شاء الله،
1: وان شاء الله ربي يوفقهم في مسيرتهم دراسيه، واحنا رانا نشجعوهم ونحاولوا باللي نقدروا مش نقوموا معهم بالواجب.
0: فكرة أخرى تجيك من الأسعد بن علي يقول لك علاش ما تكرموش أكبر واحد في المنطقة في الغرابة مثلا؟
1: والله احنا بقدرة الله
0: كل الأفكار برشا.
1: أي لا الأفكار برشا، ومش نكرموا حتى عنا اللي تداولوا على رئاسة المهرجان قبل فيهم، حتى اللي توفى من المؤسسين اللي أسس الجمعية في 2006.
0: أي
1: ان شاء الله بقدرة الله عنا برشا افكار، احنا مازال في دينا على 15 يوم باش نخدم على برشا حاجات ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا اخي طول الميزانية برشا برشا معناتها باش تتريق الامور كي مهرجان من كي مهرجانكم، يعني شنو مثلا في اقصى الحالات تتفرهد اموركم لو تلقاو قداش مثلا السوم يعني كلها؟
1: والله احنا ما تعرف الدعم دعم المندوبية والوزارة في نطاق المحدود، معنا تصور انت 25 مهرجان في ولاية فاقس،
0: لكن كل واحد
1: الدعم ضعيف، احنا اخذينا سهرة واحنا عندنا 3 ايام وعندنا اللوجستي وعندنا كل شيء وعندنا عروض نخلصوهم احنا على جيوبنا وعندنا سهرتين مشخصة على جيوبنا. احنا عمناول بالمجهودات نتاعنا حاولنا لمدنا حوالي 15000 دينار من الاهالي
0: والله
1: بعض المؤسسات. السيد علي تم عزوف من بعض المؤسسات وحتى من العباد ما عندهاش ما نقولوش عزوف، قاعدين باللي يقدر العطاء عملناه 200 سنه يعطي 50. تو احنا مازلنا في الحدود 3500 دينار.
0: احنا ما هو متعودين العائلات تلمد للعرس، هذا يا عرس المنطقه الكبير،
1: عرس
0: يعني
1: المنطقه الكل، هذا عرس المنطقه الكل.
0: بالتوفيق ان شاء الله.
1: هو الشيء اللي عطلنا شويه ما شاء الله اثناء برج عروسات عندنا في المنطقه.
0: اي سي صالح بوكثير ورئيس جمعيه مهرجان سيدي محمد بن عمر، ربي يبارك فيكم ان شاء الله، وبالتوفيق ليك وللأعضاء الجمعية وإدارة المهرجان والكل الكل إن شاء الله.
1: عايشك سيد علي بارك الله فيك.
0: شكرا.
1: ونوجه تحية لكل مستمعي وكامل الفريق العامل معك في ذات الصف.
0: أنا متأكد 3-4 أيام جمعة مش تقول لي راهو لمدنا أنتم توصلتوا 3.5 مليون، لمدنا فوسانك ولا فوسيس
1: ان شاء الله. ان شاء الله ربي ان شاء الله يوفقنا سيد علي.
0: ذكرت نجوى عمر وذكرت حمود الفلاح فيصل قل
1: ذكرت عندنا في الافتتاح الاستاذ زين سعد، وعندنا في الليله الثانيه
0: نجوى عمر
1: نجوى عمر والشاعر صاحبي شعير، وفي الاختتام عندنا عرض ايمن غزال وحمود الفلاح.
0: الله يبارك فيك، هذا كوكتيل من الأصوات اللي باش تجيكم. فيصل المرزوقي يحييكم بطريقته.

0: المطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلاً.

0: تحية طيبة من قسم الأخبار. انطلاق العمل بوحدة طب الأسنان بمركز الرعاية الأساسية البرمكي التابع لمنزل شاكر، وذلك أثر تهيئة المقر وتوفير آلة لتخطيط القلب وجهاز لمتابعة وتسجيل دقات قلب الجنين، بالإضافة إلى تركيز وحدة لأخذ العينات. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تضع على ذمة العموم حافلة باتجاه المول الفضاء التجاري بحي الأنس، وذلك تزامنا مع تواصل موسم التخفيضات الصيفية، وفق ما أكده المكلف بالإعلام بالشركة محمد علي البرجي. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تحتضن دار الشباب بير علي بن خليفة غدا انطلاقة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية التي أطلقتها وزارة المرأة بشكل متزامن في كل ولايات الجمهورية. ثقافيا، تفتتح هذه الليلة فعاليات الدورة 21 لمهرجان سيدي مخلوف بالعمرة لتتواصل إلى غاية 11 من أوت الجارية. وزارة التربية تعلن أن غدا 12 من أوت هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمنظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. في أخبار العالم، لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تقر مشروع قانون لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وسفن دول معادية وفق تقييم طهران، إضافة إلى حظر نقل أي شحنات عسكرية أو مدنية مرتبطة بكيان الاحتلال عبر مضيق هرمز، مع فرض غرامات على الجهات المخالفة تصل إلى 20% من قيمة الشحنات. حزب الله اللبناني يدين إحراق الاحتلال أحراج الجنوب والبقاع وضمه الجنوب لخريطته، محذرا من أطماعه ومحملا السلطة مسؤولية التنازلات ومطالبا إياها بوقف المفاوضات والشكوى لمجلس الأمن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: الصيف معانا يعمل الكيف.

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
1: استوديو الصيف.

فيصل الجسم يستعد لحبر الكلمات. يقول لي بالله يقول لي على الطقس نتاع غدوه. الطقس نتاع غدوه الصباح 33 المعدله 33 درجة فيصل يدوري ماشي البحر هو، والبقية معناتها 35 درجة أزيد منطقة في برج الخضرة 35، لا ثم 37 في توزر، 37 في توزر، وهذا هو عموما ما هي شكل حارة كبيرة. اللهم إذا بعد الظهر بالله خلنا نعمل طلع بعد الظهر، بعد الظهر سخونة شوي، سخونة شوية في تونس، وباللي تسخن ماهيش كيما سخون. 41 في برج الخضرة، 42 في توزر، 41 في قفصة، 38 في تطاوين، الساحل الكل من صفاقس حتى نابل بين 36 و34، هذا هو تقريبا، هذه ملامح الطقس. السحب موجودة في القصرين اليوم العشية، المطر في القصرين، أرى حكمة ربي يا فيصل مرزوقي. احنا سألنا على المهاجري، شهيرة طرابلسي تقول لي مساء الخير خويا علي، فرحت برشا بضيافة بنياتي الزوز، اي محلاهم امل واسماء من بلجيكا، وعرسنا لاختهم اميرة وعدينا ايامات السماح، محلاها كلام وربي يبارك فيهم. ايضا قمر بن عثمان فرحت برجوع برجوعهم في الصيف، عائلة خويا الغالي من كندا. هادية أبو عصيدة تقول لي أختي سامية أبو عصيدة فرحت برجوعها من فرنسا، إن شاء الله تفرحوا الكل بعائلاتكم ويديم ربي الخير الوقت والفرح والسلامة. علي المرزوقي كان معكم من الخمسة يوصل المشوار، هاي فيصل الجاسمي بعد شوي يوصل معكم المشوار، وفيصل المرزوقي الفيصلي مع الفيصلي.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. كتبت أغنية تخنوه الانتشار والشهرة لكل من عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي في بدايتهما، وكانت من أنجح أغاني فيلم الوسادة الخالية، فأحبها الجمهور.
3: ألو، كلمي يا ستي، سعيد الجزمجي. ألو،
4: مين اللي كان معاك ده؟ فؤاد مين؟
3: خطيبي الدكتور فؤاد عزمي. وانت ازيك يا صلاح؟
4: يظهر انك فرحانة بيه قوي. اسمعي، انا لازم اشوفك باي شكل.
3: يا ريت يا صلاح، ده انا كل يوم الصبح بنزل مع ماما، بنروح البلد ما بنرجعش الا بعد الظهر. ايوه بنجهز.
4: اظن قبل ما تبتدي صفحه جديده في حياتك لازم تصفي القديمه. ليكي ذنب مالكيش، المهم اني لازم اشوفك. انا مش لعبه في ايدك تكسريها وترميها بعد ما تتضايقي منها.
3: حرام عليك يا صلاح، ما تقولش كده.
4: انا هفوت بكره الساعه 5 قدام البيت وتحصليني زي زمان ولا نسيتي؟ اورفار.

0: شاورين، انا هنستنى لما يكون شولة.
1: اسبقني انت واستناني في العربية ولا هحصلك.
0: ايه استناك ولا جيه؟
1: عيد كلام شرف حاجي.
0: ها
2: تشتيب تشتيب دي اسخب كلمة بسمعها هنا. مفيش صلاه بتقعد من الصبح.
3: كفايه كده انت تعبت.
2: تعبت؟ قال انا تعبت.
1: ان شاء الله عدوك اللي يتعب.
3: يلا تعالى معاك.
1: خلوه عندي.
2: ايوه.
4: هتسيبه لوحده؟
3: خليه وياخدك له.
4: هتاكله.
3: ياك تنسيس التزانيحه بتاعته.
4: بس يا فايز.
3: ما بس ان شاء الله بينا.
5: تخنوه هي اغنيه رومانسيه رقيقه اداها عبد الحليم حافظ ولحنها بليغ حمدي وكتب كلماتها إسماعيل الحبروك وتم تقديمها في فيلم الوسادة الخالية. لاقت الأغنية نجاحا كبيرا وكانت علامة فارقة في المشوار التلحيني لبليغ حمدي على اعتبارها أول نجاح له على الساحة الفنية المصرية والعربية.

0: عندما لحن بليغ الأغنية قدمها لليلى مراد، فأحبتها وتعاقدت مع شركة الإنتاج لتسجيلها ضمن استوانتها الجديدة، وفعلا سجلت منها المذهب. لكن الأقدار شاءت لها صوتا آخر وشخصية فنية مختلفة، هي شخصية الفنان المبتدئ أنذاك عبد الحليم حافظ. أما عن وصول الأغنية إليه فإليكم القصة.
1: أستاذ بليغ حمدي، حضرتك قلت لي إن أول أغنية احتراف عملتها كانت لفايدة كامل في كلية الحقوق. طب أول أغنية بقى اتشهرت قوي قوي ونجحت قوي قوي كانت لمين وكانت أغنية إيه؟
2: كانت لعبد الحليم في تخونه، وكانت الأكادي بداية تخونه، كانت في فيلم الوسادة الخالية. وعبد الحليم علاقتي بيه مش علاقة ملحن ومغني، يعني بعد عارف هو عايز إيه، وكنا عارفين ان احنا هنلتقي فيهم، انما امتى ما كانش دي مشكله ابدا. يعني كنت بحضر له بروفات للاخ محمد الموجي والكمال، واحضر معاه تسجيلات يعني بدون هدف ان انا مثلا على حال، لا مش مشكله. هو عارف ان انا ليه هدف معين في المزيكا، وعارف ان احنا هنتقابل يوما ما الى ان تقابلنا بالصدفه في تكونوا. كانت هي كلمات الاستاذ المرحوم اسماعيل الحبروك،
1: كانتش مكتوبة له أصلا.
2: لا كنت يعني عبد الحليم كان كل ما يقابلني يقول لي عامل إيه، فسمعتها له على سلم معهد الموسيقى افتكر بالليل كده. مشي تاني يوم لقيتهم بيدوروا على رمسيس نجيب، وإيه الحكاية؟ قالوا تعالى عشان عاوزين نحطها في الأستاذة الخلية. كنت عاملها للسيدة ليلى مراد للإذاعة، فكلمتها استأذنتها فقالت لي إطلاقا، بالعكس أنا يهمني إن

كتبت ليلى مراد رسالة إلى عبد الحليم حافظ، وجاء فيها: الفنان الجميل صاحب الصوت المميز عبد الحليم حافظ، لقد حضر عندي الشاب الملحن بليغ حمدي، وقد طلب مني التنازل عن أغنية تخنوه حتى تغنيها في فيلمك الجديد الوسادة الخالية على حد علمي. وعلى فكرة الموضوع كان مفاجأة لي، لأني قمت فعلا بتسجيل الجزء الأول من هذه الأغنية أولا. ثانيا، الأستاذ إسماعيل الحبروك لابد له من الموافقة، وهناك كذلك شركة استوانات والعقد المتفق عليه بيني وبينهم. وتابعت ليلى مراد: ولكن على فكرة أنا موافقة من ناحيتي، وسأكون سعيدة بتقديم أي شيء يكون سببا في نجاحك يا عبد الحليم.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

من هو إسماعيل الحبروك كاتب هذه الأغنية؟ إسماعيل الحبروك عاش 36 سنة بين سنة 1925 و 1961، وهو شاعر غنائي وصحفي مصري. تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية سنة 1946. بدأ حياته المهنية صحفياً بدار روز اليوسف، ثم عمل في جريدة الأهرام وتولى تحرير صفحة المرأة، ثم انتقل إلى دار أخبار اليوم وترأس تحرير مجلة الجيل الجديد، ثم انتقل إلى العمل في جريدة الشعب وأصبح رئيس تحرير جريدة الجمهورية سنة 1959. لإسماعيل الحبروك عدد كبير من الأغاني العاطفية المتميزة، وقد أسند أغانيه الجميلة إلى عدد كبير من المطربين والمطربات. ومن أشهر هذه الأغاني بتسأل ليه علي لفايزة أحمد، ما تقولش كنا وكان لنازك، وغنى عبد الحليم حافظ من كلماته لخنوه مشغول، أول مرة تحب يا قلبي، واسمر يا سمراني، غناها مع فايزة أحمد. تخونوه أغنية من غناء عبد الحليم حافظ، ومن ألحان وتوزيع بليخ حمدي، وكلمات الشاعر إسماعيل الحبروك. صدرت الأغنية في 7 أكتوبر 1957 في فيلم المخرج صلاح أبو يوسف الوسادة الخالية، بطولة عبد الحليم حافظ ولبنى.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.
3: Sous le jasmin de la médine.
0: سهريات إذاعة صفاقس تعطرها ريحة الياسمين والفل.
4: إجا نحكي لك حكاية، ليلتها شفتك بحذايا.
1: نغم في

0: سهرانين
1: فنون
2: فنون
0: ليالي المهرجان.
3: مساء الخير واهلا وسهلا فيكم.

0: الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.
1: حبر الكلمات، السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
1: كل ليلة من 9:30 الليل
0: نستنيكم.
2: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.
3: التاسعة ليلا،
2: إذاعة صفاقس، الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتواصل الطقس الليلة قليل السحب على أغلب المناطق، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب. أفادت وزارة الفلاحة في ردها على سؤال كتابي للنائب مجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. في العالم، ادعى الممثل الأعلى لمجلس يا سلام نيكولاي ملادينوف اليوم أن الاحتلال الصهيوني سينسحب من قطاع غزة حال تم نزع السلاح بشكل حقيقي وفق تعبيره. ويأتي تصريحه عقب إعلان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو رفض خطة النقاط 15 التي طرحها مجلس السلام. في لبنان، شهدت بلدة زوطر الشرقية في قضاء نبطية جنوب البلاد أعمال هدم وتجريف نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني. وفي تطور آخر، نشرت وزارة خارجية الاحتلال أمس خريطة للشرق الأوسط أظهرت فيها الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان باعتبارها جزءا من حدودها. تصاعدت اليوم حدة المواجهات في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، ولأول مرة منذ 2022 تعرض ميناء المخا الاستراتيجي القريب من مضيق باب المندب في محافظة تعز لقصف حوثي مكثف أدى إلى سقوط 7 قتلى وعدة جرحى وأضرار مادية جسيمة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
5: اتخلى القصف، طلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاب الكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
2: كافح الفساد خليها تنظف.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. عدد جديد من حبر الكلمات سارتنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي بصدور كتاب أدب البورتري النظرية والإبداع في طبعة جديدة ومنقحة للباحثة والأكاديمية الدكتورة المعروفة الدكتورة جليلة تريتر، المتخصصة في أدب السيرة الذاتية وكتابات الذات. سنتحدث عن هذا الكتاب ومجمل أعمال الباحثة الدكتورة المعروفة جليلة تريتر. ضيوف سارتنا هذا المساء في حبر الكلمات الدكتورة الباحثة جليلة تريتر، الدكتور عبد الوهاب الشتيوي، الدكتور خليل جويعة، الأستاذة الناقدة منيا قاربيبان، الأستاذ الناقد جميل فتحي الهمامي، الدكتورة مريم لرقش. الفريق العمل معنا هذا المساء في حبر الكلمات على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي فيصل مرزوقي، في غرفة توزيع المكالمات فريد عبد الجواد، الاتصال بنا 70 168 280. ككل مساء أحد معكم فيصل جسمي، أجمل ما نبدأ به اختنا لكم لحن من أجمل ملحن ملحن بركات لمجد الرومي. شوف ونعود لاستقبال ضيوفنا هذا المساء في حبر الكلمات.

0: حبر الكلمات،
1: حبر الكلمات.
2: انطلق المشوار في حبر الكلمات، انطلقنا بمجد الرومي أو اعتزلت الغرام، شوف أغنية شهيرة جدا، الحان ملحم بركات. نعود لاستقبال ضيوفنا كما ذكرت في مقدمة الحصة. ضيفتنا الرئيسية الدكتورة والباحثة الأكاديمية الدكتورة جليلة تريتر، وإصدار في طبعة جديدة ومنقحة أدب البورتري النظرية والإبداع. ورحب بضيوفي في الاستوديو، ورحب بالدكتور عبد الوهاب الشتيوي. تهانينا بهذا الإصدار الجديد، التغريب والتسييس، عمل جديد، وكذلك أثارة الفن ومغامرة الوجود، وهو كتاب ثاني.
3: شكرا سي فيصل على الاستضافة، وإن شاء الله سهرية ممتعة وقيمة مع الحضور الكرام ومع الدكتورة جليلة تريتر. شكرا.
2: كذلك صديق البرنامج والمعروف بالبرامج الثقافية، الأستاذ والدكتور والباحث الأكاديمي والفنان خليل جواعة. مساء الخير.
4: أهلا وسهلا. مساء النور. مساء النور لكافة المستمعات والمستمعين. عندما تقول مجد الرومي اعتزلت الغرام في أغنية، نعم، فهذا دليل على أنها لم تعتزل. لو اعتزلت الغرام لاعتزلت أيضا الكلام عن الاعتزال،
2: وهي ستكون في حفل اختتام مهرجان قرطاج هذه السنة 2026.
4: نعم. جاءت المسرح الصيفي بالقصبة عام 86، وكتبت على حفلتها مقال في جريدة الصباح وقتها. نعم. عام 86 كانت يعني في أوج الظهور متاعها.
2: نعم. في أوج عطائها. نعم. كذلك رحب بدكتورة مريم لرقش. مساء الخير، مرحبا. أول مرة معنا في البرنامج، مرحبا أستاذة مريم.
5: شكرا. مساء النور وشكرا على الاستضافة، وتحية للحضور الكرام، وتحية كذلك المستمعي إذاعة فاقس.
2: كذلك سعيد هذا المساء باستضافة الكاتبة والناقدة منيا قرابيبان. مساء الخير.
6: أهلا بك، مرحبا بكل الضيوف الكرام، يسعدني ويشرفني بالطبع أن أشارك في برنامجك، وأن يكون محور اللقاء هو الباحثة الدكتورة جليلة تريتر. مرحبا بك.
2: نعم. كذلك سعيد هذا المساء باستضافة قامة من قامات النقد في تونس والوطن العربي، الدكتورة والباحثة الأكاديمية الدكتورة جليلة تريتر. مساء الخير أستاذة جليلة.
7: مساء الخير. شكرا، شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، وأحيي بالمناسبة كل الزملاء والزميلات الحاضرات في الأستوديو لإثراء هذا الحوار الذي سنستمع إليه بعد حين، وكذلك تحية مسائية لكل المستمعين والمستمعات لإذاعة فاقس.
2: نعم، تهنينا بإعادة طبع وتنقيح كتاب صدر 2011 يصدر الآن 2026، أدب البورتري النظرية والإبداع. لماذا هذا الكتاب؟ لماذا هذا التنقيح؟ لماذا الإصدار الثاني والطبع الثانية؟
7: شكرا، شكرا على الاحتفاء بهذا الكتاب في طبعته الثانية، أدب البورتري النظرية والإبداع. في الواقع هو المؤلف الثالث في سلسلة أعمالي، ونشر سنة 2011.
2: نعم.
7: ونفذ، فلم أشاء أن أعيد طبعه بسرعة، وإنما أثرت أن أعود إليه بعد فترة لأنقحه، لأضيف إليه أشياء جديدة طبعا، لأني تطورت يعني في مستوى الاختصاص والمباحث التي عالجتها، وأرجو إذا أن تكون هذه الطبعة طبعة جيدة ومفيدة لجميع القراء.
2: نعم، الدكتور خليل جويعة له ما يقول عن هذا الكتاب، على هذا الإصدار، وأنت شاهدت الإعلان خلال التواصل الاجتماعي فيسبوك.
4: نعم، أنا أحيي الأستاذة الدكتورة جليلة تريتر على ما تقدمه من قيم معرفية نقدية في الفضاء الثقافي العربي، خاصة ما يتعلق بالرواية والسيرة الذاتية، خصوصا وأننا اليوم في العالم العربي نشهد عودة إلى الذاتية.
2: نعم، ونؤكد دكتور خليل أنه الأستاذة جليلة تريتر هي أول امرأة تفوز بجائزة الشيخ زايد على مستوى النقد، وهي جائزة فزت بها أنت دكتور خليل، جائزة مهمة جدا كأول امرأة عربية تفوز بهذه الجائزة القيمة في تونس وفي العالم ككل، ليس فقط العالم العربي.
4: نعم، جميل جميل.
2: تعليق على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز لامرأة تونسية ولباحثة تونسية؟
4: هو لما سألنا الأستاذ علي بن تميم منسق الجائزة، لماذا أنتم التونسيون متميزون وتأخذون جوائز عديدة ولكم حضور مهم في الجائزة؟ قلت له، وكان بجانبي محمد آيت ميهود المترجم، قلنا له أن المسألة مسألة منهجية. نحن عندما درسنا على أساس منهجي، ونحن نفكر على اعتبار أن هناك قيم وهناك نظام للفكر وغير ذلك، وهذا من المدرسة، من مدرسة الجمهورية، معناها هناك إرث في نهاية الأمر. نحن نؤمن بأن المعرفة ليست مجرد نقل، بل هي إنتاج مستمر، وأن المعرفة اعتراف، وأن المعرفة هي فكر نقدي متوثب. لذلك معناها فبديهي أن تجد النجوم الجامعة التونسية يفوزون وفي المستويات المرموقة في مثل هذه المحافل.
2: نعم، دكتور عبد الوهاب الشتوي، ماذا تقول عن جريدة تريتر وعن إصدارها الأخير وإعادة طبعه مرة أخرى؟
3: بالنسبة إلى الدكتورة جليلة، الحق الاعتراف بقامة علمية مشهود لها مثل ما ذكر صديقي خليل في الوطن العربي جميعا، لهذه المرأة التي شقت طريق المعرفة بشكل مغاير جدا. أنا تعجبني البحث في الزوايا التي لم تكن مجال بحث سابق، في حديثها عن السيرة الذاتية والسيرة النسائية والذات وأدب البورتري والتخيل الذاتي، هو بحث في ذلك الهامش الذي كان ضمن المسكوت عنه. فهي صاحبة مشروع إنتاج معرفي جديد يفتح آفاق جديدة للمعرفة في تونس، وتونسيون مثل ما ذكر خليل معروفون باختراق نقولوا احنا الممنوعات من أجل إنتاج معرفي جديد، وهذا ما تقدمه الدكتورة، والمجال واسع للحديث عن هذا الأمر. فقط أختم وأركز على نقطة اختراق ذلك المسكوت عنه، خاصة بالنسبة للسيرة النسائية العربية.
2: نعم، دكتورة مريم لرقش، أنت قرأت الكتاب وقراءة أولى لهذا العمل أدب البورتري النظرية والإبداع.
5: هو في الواقع أنا درست أدب البورتري عن مدام جليلة في كلية 9 أفريل، والعمل هو قيم جدا، قيم للغاية، لأنها ابتكرت مصطلحات جديدة خاصة بها، تستعمل هذه المصطلحات دون الإحالة عليها. يعني في هذا الكتاب تحدثت عن المرجع، عن التاريخ المصغر، عن قوة المرجع، عن كيفية إعادة تشكيل يعني التاريخ الجمعي من خلال منظور الذات الفردية ومن خلال هذه البورتريهات العراقية لتشكل وجها آخر من
2: خاصة يهتبط بأدب عبد الرحمن مجيد الربيعي. نعم. من خيرة الأدباء والكتاب العرب. هاي. وهو عاش هاي. فترة طويلة هاي. جدا في تونس. نعم.
5: والأهم أنها كما عودتنا دائما الأستاذة جليلة تريتر أنها دائما تقوم بمراجعات، يعني هي لها مصطلحات، عدة مصطلحية كاملة، وتراجع أعمالها باستمرار وتراجع المصطلحات التي تقدمها. وبطبيعة الحال نحن نفخر بإنجازاتها كلها، وهذا الكتاب وكتبها تقدم الإضافة لدراسات النقدية العربية.
2: نعم. أستاذة منيا قرابيبان، وأنت الناقدة وأنت الكاتبة، قراءتك الأولى لهذا الكتاب الأخير لمعاد طبع مرة ثانية بعد 2011، قراءتك الأولية لهذا الكتاب أدب البورتري لجليلة تريتر؟
7: مرحبا مجددا. في الحقيقة لابد أن أعترف أن الدكتورة جليلة تريتر تعتبر مرجعا مهما بالنسبة لي في كثير مما كتبت. هذا الكتاب بالذات أدب البورتري النظرية والأبداع صادر سنة 2011 كان مرجعا ضروريا لفهم العديد من جوانب ما أقرأه، يعني أنها توفر لنا ذات عمل مهمة جدا. الكتاب بالطبع يبدأ، لست أدري هل أتحدث عن الكتاب الآن أم نرجع؟
2: نعم تفضل يبدأ بالكتاب. نعم،
7: عن الكتاب. إذن هذا الكتاب بالطبع يندرج في إطار اهتمامات الدكتورة جليلة تريتر بكتابات الذات، هو جزء من مسارها البحثي حول هذه الكتابات والتي تشمل السيراميكية التي ركز عليها في طروحاتها الأولى، كما تهتم بالمذكرات، يوميات، الرسائل، البورتري. المشترك بين هذه الكتابات هو الهويات الثلاث التي تتطابق، أي هوية مؤلف، الراوي، وشخصية. هذا الكتاب ينقسم إلى مقدمة وجيزة وفصول ثلاثة. الفصل الأول في قراءة أجناسية لكتاب عبد الرحمن مجيد الربيعي، وظفت فيه بالطبع ما العتبات، وقرأت العتبات قراءة معمقة جدا. الفصل الثاني اهتمت فيه بخصائص البنية السردية في الكتاب وبنية البورتري خاصة، والفصل الثالث عالجت فيه علاقة الكتاب بالمرجع وأهم ما يحققه من وظائف مرجعية. أهم استخلصته حول هذا الكتاب وما أراه هاما جدا، أولا حول فن البورتري. الكاتبة تشير هنا الباحثة جليلة تريتر إلى أن البورتري فن عريق في التراث العربي الإسلامي، وهذا ما لم نتعود عليه، يعني حتى عندما درسنا مثلا النادرة عند الجاحظ في كتاب البخلاء لم نهتم مطلقا بكلمة البورتري أو فن البورتري. إذن التعريف أنها تؤصل هذا الفن في أدبنا أو تراثنا العربي الإسلامي من خلال كتاب الجاحظ البخلاء، ومن خلال أيضا كتاب آخر للتوحيدي مفالب الوزيرين. فن البورتري إذن هو منطهر أيضا حسب رأيها وحسب ما قدمته في الكتاب، منطهر في كتابات الذات عموما، تفكيرة ذاتية. مثلا كتاب الأيام كحسين يقدم لنا نماذج من هذا البورتري للصبي في الأيام، وكذلك أحمد أمين في كتابه حياتي. فن البورتري يخترق الكتابة التخيلية، يخترق الرواية مثلا، ولذلك يمكن أن يكون هذا البورتري تخيليا أو مرجعيا. اهتمامها بكتاب عبد الرحمن مجيد الربيعي وجوه مرت أو عنوانه الفرعي بورتريات عراقية، إذن ركزت فيه أساسا على فن البورتري.
2: نعم.
7: تفضلي. أهم الملاحظات حول هذا القسم تطبيقي من هذا الكتاب، هي أشارت إلى التداخل بين البورتري والسيرة الذاتية، وهذه الإشارات كانت مهمة جدا، بحيث وصلت إلى تبين إنحاء الحدود أحيانا بين البورتري السيري وبين سيرة المؤلف الذاتية. في الدراسة أيضا في هذا الكتاب تركيز على خصائص فن البورتري الأسلوبية.
2: نعم.
7: وبذلك نراها تتجاوز فكرة أن البورتري هو نص وصفي، أي يقتصر على السطح، لكنها ترى أنه يتضافر فيه السرد والحوار وكل أساليب القصد، وذلك للتعريف بالشخصية وبالكشف للكشف عن ميزاتها وعن وجوه فردتها. هذا بالطبع يولد بعض المآزق والصعوبات في مستوى التصنيف الأجناسي، أي أننا نصبح هنا أمام صعوبة التمييز بين البوتري الذاتي وبين السيرة الذاتية، وربما هذا أيضا يؤدي إلى إضافة اختراق البورتري لعديد الكتابات الخيالية.
2: نعم، سأعود إليك أستاذة مونيا قرايبان. أعود إلى الأستاذة جليلة تريتر للتعليق على ما قاله الأستاذة ضيوفنا هذا المساء الدكتور عبد الخليل قويع، عبد الوهاب الشتيوي، ومريم لرقش، ومونيا قرايبان.
7: شكرا للزملاء للزميلات. نعم. وتحية لهم جميعا. فعلا ملاحظات وجيهة جدا تعبر عن معناها لحظات أساسية في مساري النقدي. فعلا أبدأ أولا باختيار الاختصاص، معناها كل هذه الكتابات التي صدرت ومنها معناها أدب البورتريه.
2: السر في اختيار هذا الاختصاص دكتورة جديدة؟
7: نعم، هذا ما أريد أن أعرض. نعم. عليه في الواقع لا يمكن أن أفصل اختيار الاختصاص عن شخصيتي، وهذا معطى سيرة ذاتي أضيفه
2: في حد ذاتي.
7: أنا أحب كثيرا التجديد، شخصيتي هكذا لا, لا, لا, لا تميل إلى ما هو مكرور ولما هو معناها متداول. ولذلك لما فكرت بعد تبريز اختياري اختصاص معناها يمكن أن تتجسم فيه هذه الخيارات الشخصية، ذهبت إلى هذا الاختصاص لأني أولا لم أتلقى فيه معناها درسا مستفيضا ما عدا الدروس التي قدمها أستاذنا الجليل رحمه الله المنج الشمس، كان تبريز يدرس السيرة الذاتية فقط. طبعا، ولكن كان ذلك مدخل بالنسبة إلي مهم، لأني فهمت أن هذا نوع من الأدب يعني لا يحظى باهتمامات نقدية. ولما اخترت هذا معناها هذا الاختصاص وجدت صعوبات كبيرة يعني في إنجاز أطروح الدكتوراه دولة، لم يكن هناك مختص لا في تونس ولا خارج تونس يمكن أن يشرف على هذه الأطروحة، وطلب مني أن أذهب إلى فرنسا لكي أجد مختصا هناك. بالنسبة إلى معناها المختصين الفرنسيين أغلبهم لا يتقنون طبعا العربية، فاضطررت مع الأستاذ حمد السمود الذي أشرف علي منهجيا أن أقوم بهذه المغامرة يعني، وأنا كنت مقتنعة بها يعني لأني أتجاوب مع هذا النوع من المغامرات، وأعتبر أصلا أن المعرفة مغامرة أو لا تكون
2: فعلا.
7: بالنسبة إلى كتاب أدب البورتريه، إذن هو جزء من مشروع. في الواقع لا يمكن فهم معناها كتبي معزولة عن بعضها البعض. لماذا؟ لأني رسمت لنفسي منهجا خاصا في معالجة هذا الاختصاص، وهذا أمر مهم جدا. سأشير بسرعة أولا إلى هذه المؤلفات، ما هي بالنسبة ربما لمن لا يعرف مؤلفاتي ولا يتابعها. إذن الكتاب الأول في الواقع ليس مقومات السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، لأن هذا الكتاب هو أطروحة الدكتوراه دولة، هو الأطروحة. ولكن قبل ذلك أنا نشرت في المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة كتابا عنوانه رجع الأصداء في تحليل ونقد أصداء السيرة الذاتية لنجيب محفوظ. نعم. وكان هذا الكتاب نشر سنة 97 يعني قبل الأطروحة. نعم. وكان موضوعه التخيل السيرة ذاتي، لأن أنا ترجمت هكذا تخيل السيرة ذاتي، وهناك فرق كبير فيما أعتقد بين التخيل الذاتي والتخيل السيرة ذاتي.
2: نعم.
7: ثم جاءت الأطروحة. الكتاب الثالث هو أدب البورتري الذي هو الآن في طبعته الثانية. ثم إذا كتاب مراء النساء المتحصل على
2: الجائزة. نعم.
7: وأخيرا كتاب مشترك هذا قمت به مع أنجزته مع البلاغي المغربي محمد مشبال، نشر في القاهرة، مع الأسف لم يصل إلى تونس دار العين بالقاهرة، وعنوانه تحرير المرأة العربية في عصر النهضة من بلاغة الخطاب إلى تحليل الأنسقة الثقافية. الجديد في هذا الكتاب هو أني قدمت مقاربة بلاغية اعتبرتها أو اصطلحت عليها بالبلاغة العابرة للأنساق، وهذا الكتاب يقرأ في الواقع كامتداد لكتاب مراء النساء، لأني يعني استثمرت فيه النتائج التي وصلت أو انتهيت إليها في مراء النساء، ثم طورتها وبنيت عليها نتائج جديدة مستعملة في ذلك المقاربة البلاغية، لأن محمد مشبال استعمل مقاربة بلاغية نصية. يعني قمنا بعملية تجريبية، كيف ما هي النتائج التي تؤدي إليها المقاربة النصية في مستوى تاريخ الأفكار، ثم مقارنة بالمقاربة النسقية البلاغية النسقية أو كما سميتها العابرة الأنساق التي قمت بها أنا التيارات الفكرية في عصر النهضة. هذا هو تقريبا ما عدا طبعا هناك مقالات كثيرة ومعناها مداخل في موسوعات، ولكن هذه تقريبا مجمل الأعمال التي تمثل مشروع.
2: نسمع تعليق ضيوفنا حول هذا الاختيار، حول هذا النسق اللي بديت به أستاذة الدكتورة جليلة تيتر. نبدأ مع الأستاذ عبد الوهاب الشتيوي.
3: طيب، النقطة الأساسية الأولى التي تجذب الانتباه هي قول دكتورة المعرفة مغامرة أو لا تكون.
2: نعم.
3: بمعنى لابد للباحث أن يكون مجددا وباحثا عن مشروع جديد،
2: وأن يقبل التحدي
3: نعم. وأن لا يكرر نفسه. وبناء على ذلك نلاحظ في قراءتها لفن السيرة الذاتية والكتابة الذاتية أن البحوث التقليدية التي بحثت في مدى في السيرة الذاتية العربية الكثيرة، وخاصة السيرة الرجالية،
2: هذا الأيام تحسين حياتي أحمد أمين وغيرها من
3: هذا المعروف في الساحة النقدية العربية، وربما خاصة المسيطر عليه في المشرق العربي، هو دراسة السيرة الذاتية الرجالية. يعني البحوث في السيرة الذاتية النسائية قليل جدا،
2: 70 ميخائيل نعيمة،
3: نعم، تحسين وش اسمه جبر إبراهيم جبرة والعقاد وسلامة موسى إلى غير ذلك. فالبحوث التقليدية التي بحثت في الكتب السيرة الذاتية ركزت على مدى توفر خصائص السيرة الذاتية وتأكيد تمثل الكاتب العربي لتلك الخصائص لإثبات أن الكتاب العرب أتقنوا هذا الفن، وعن طريق معناها تقريبا هو تقليد الخصائص السيرة الذاتية التي تحدث عنها النقاد الأوروبيين وخاصة شو اسمه فيليب لوجان. الجديد هو البحث في السيرة الذاتية سواء كانت الرجالية والنسائية بطريقة جديدة والتركيز على الذات. شو سميت أنا؟ أنا سميت الانتقال من البحث في السيرة الذاتية إلى البحث في سيرة الذات، لأن مصطلح السيرة الذاتية هو يحين إلى السيرة، سيرة الشخص الذاتية الموضوعية والمحيط متاعه والعلاقات والإنسان والأشخاص وإلى غير ذلك. التركيز هو على الجانب الذاتي العميق الأنوي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الدكتورة حسب ما فهمنا هي تجاوزت هذا المنهج التقليدي لتأسيس منهج جديد. سؤالي لهنا في الحديث عن فن البورتري، حسب ما سمعت وما فهمت، هل يمكن تحويل فن البورتري إلى جنس أدبي يخترق بقية الأجناس، أم هو يبقى موضوع في الهامش ويمكن أن يتوفر في بقية الأجناس الأدبية مثل ما سمعنا في النادرة أو في المقامة أو في رسالة الغفران، يعني في الكتابات التراثية القديمة؟ هل أخرجت الدكتورة البورتري من الهامش إلى المركز حتى يتحول إلى جنس أدبي؟ لأنه حتى السيرة الذاتية في حد ذاتها يعني لم تتأسس جنسا أدبيا إلا في العصر الحديث، فهمتني؟ هذا تقريبا ما يمكن الإشارة
2: دكتور
3: إليه.
2: خليل،
3: لا، نقطة أخيرة، في الجانب الذي بدأت به الدكتورة البحث في السيرة الذاتية، الحق معناها من الأشياء التي تلفت الانتباه هو التوجه إلى سيرة نجيب محفوظ. يعني الآخرون توجهوا إلى طه حسين وسلامة موسى والعقاد غير ذلك، أن تتوجه إلى نجيب محفوظ. نجيب محفوظ معروف اللي هو روائي، وهنا يكمن الإبداع، وهنا تكمن الفرادة والتميز واختراق الموجود، وهذا المعروف عند أغلب الباحثين التونسيين. نعم، نقطة مضيئة جدا
2: فعلا. دكتور عبد الوهاب، دكتور خليل،
4: كتابات الذات العربية طريفة جدا، وهي جزء حي،
2: وخاصة أنها وجدت صعوبة في المشرفين على هذه.
4: نعم. نعم، كتابات الذات العربية طريفة جدا، وهي جزء حي من الذاكرة التاريخية، موازية للذاكرة الرسمية بل ومناوئة لها أحيانا. نعم، هكذا قالت الأستاذة جميلة تريتر. كما قالت أيضا، الرواية قادرة على استيعاب أشكال تعبيرية متنوعة بما فيها الأشكال الذاتية.
2: نعم.
4: وقالت إن التداخل الأجناسي هو الأصل، والفيصل هو المعاقدة. انتهى. إذن تعكس السيرة الذاتية اهتمام الأدب العربي بالذات، وهذا شغل جديد. الذات صحيح كانت موجودة في التراث الفلسفي. نعم، العربي الإسلامي مثلا مع ابن سينا في الشفاء والنجاة يتحدث عن الإنية والغيرية، إيدونتيتي ألتيريتي، ويذكر الذات. الذات كانت موجودة
2: في حد ذاتها. نعم،
4: ويجب أن نقول أن الذات في الفضاء الغربي لم تظهر إلا يعني في الحداثة، معناها على الأقل في القرن 17 مع الكوجيتو ديكارتي، أنا أفكر. ثم يجب أن ننتظر قرنا كاملا في القرن 18 حتى تتبلور يعني فلسفة الذات مع إيمانويل كانت. إيمانويل كانت وصاحب يعني نقد الحاكمة، كريتيك لا فاكولتي دو جوجي، وهو إنجيل الجماليات الحديثة إلى اليوم. يعني بالنسبة لكانت، لا وجود لفن دون ذات وذاتية، معناها يقول بالحرف الواحد، ما أنت en dehors des sentiments du sujet la beauté n'est rien en elle-même، ليس هناك جميل في حد ذاته خارج إحساسية الذات، لأن الاستيزيس الجمالية هي الإحساسية في الواقع، معناها. إذن بالنسبة للفضاء العربي، تونسيت الذات في فترة الانحطاط ثم رجعت في بداية القرن العشرين. في تونس على سبيل المثال، ما بين الحربين ازدهرت يعني الذاتية، وخاصة الذاتية التونسية. هناك ذاتية فردية وذاتية وطنية مع جماعة تحت السور
3: الرومانتيقية،
4: ويعني أي، وكذلك مع يعني جمعيات المسرح، ومع حاتم المكي، علي بن سالم، عمارة دبش في الفنون التشكيلية، كذلك في الصحافة، في الكتابات العربي،
2: وهي كثيرة جدا،
4: ودعاجي وكذا، وفي السينما أول فيلم كان في السبب شكلي. فيعني يجب أن ننتظر ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى تتشكل الذات في أعمال فنية وكذا، وهذا في كل الفضاء العربي يعني تقريبا. توا صديقنا الراحل الله يرحمه عبد الرحمن مجيد الربيعي، هو خريج كلية فنون جميلة ببغداد حسب ما حدثني، ولكنه امتهن الأدب والرواية وكان رئيس تحرير ألف باء وكذا، ويعني الفنون التشكيلية والأدب معناها لهما مشترك، وهو التعبير عن هذه الذاتية، كيف تتخارج الذات. بقي ملاحظة أن هذه الكتابة البيوغرافية التي تركز على الذات كمنهج يعني في الكتابة هي أيضا جديدة، معناها يعني تستوفي الإجابة عن سؤال كيف نكتب الذات، كيف نكتب الحياة في نهاية الأمر. وحسب فرانسوا دوس معناه في كتابه لو باري بيوغرافي

0: يعني تصور حياة أناس عاديين، يعني من يفشل في الانتخابات يكتب سيرته الذاتية هيلاري كلينتون، من يدخل السجن بعد تجربة نضالية يكتب سيرته الذاتية، من يفشل في الحب يكتب سيرته الذاتية. يعني تقريبا منذ 50 سنة أنا لم يكن في الساحة الثقافية وحتى العربية، معناها الأوروبية وحتى العربية، معناها أثر كبير. معناها كانت هناك كتابات رديئة حول معناها حياة الكاتب، وهذا ما يسميه زافيتان دوتروف في كتابه نقد النقد بمقومات ميتا استيتيك، يعني ليست لها قيم جمالية، هو يكتب حياته كما هي. وهذا علاش؟ على خاطر معناها السيرة الذاتية تطورت اليوم وأصبحت فكرا مرت من مرحلة الرجال الأبطال والعظام والأساطير إلى المرحلة التأويلية منذ ثمانينات القرن الماضي وصولا إلى السير الفكرية سنة 2000. هناك توجهات تقول بضرورة الفصل بين حياة الفنان المبدع الكاتب وعائلته والمجتمع والنص، لأن النص هو نوع من الكذب وهو إنتاج للمعرفة. ولكن بعض الكتاب يربطون الحياة بالكتابة وكأن اللغة الروائية هي عملية نقل، وهذا سيؤدي إلى التوثيق ويعني انقاص القيمة الإبداعية. يعني هذا رد فعل على ما صنعه رولان بارت في كتابه رولان بارت بقلم رولان بارت، وأن يكتب ذاته كما ويصور لنا حياته. هناك معناها تفاعلات، وفي الواقع لدي موقف يعني وحساسية من كلمة بورتري، وكنت قد
1: سنتحدث عن ذلك خلال السهرة، لأنه الاستماع إليك من أمتع ما تسمع. الدكتور خليل قويع، أعود إلى مريم مرقش من المواضيع المهمة جدا كما استمعنا من الأساتذة الجلاء حول أدب البورتري واختيار الدكتورة جليل التريتر لهذا المنهج نقد الاهتمام بكل ما هو أدب وسيرة ذاتية.
2: هذه المؤلفات، هذه الكتابات التي تحدثت عنها هي تشكل مشروعا بحثيا متكاملا.
1: نعم.
2: يعني الأستاذة جليلة تريتر اخترقت منظومة أدب الذات التي تضم راهي أجناسا مختلفة، السيرة الذاتية، أدب الرحلة الذاتي، المذكرات، اليوميات إلى غير ذلك. بدأت دراسة هذه المنظومة بالسيرة الذاتية.
1: نعم.
2: وفي الواقع يعني دراسات الفرنسية التي قدمت، يعني هذا الجنس الأدبي في حد ذاته ليس جنسا قديما، هو جنس حديث
1: جدا.
2: ودراسات التي قدمها فيليب لوجون منذ بداية التسعينات كذلك يعني هي دراسات حديثة، يعني لم تتبلور الدراسات
1: بعد.
2: نعم. وشكلت في هذا الكتاب المؤسس منهجا مختلفا، يعني هي أولا تطرقت إلى الدراسات النقدية والعربية للسيرة الذاتية، واعتمدت منهجا مغايرا لما تم تداوله. وحتى في إشارتها أو في دراستها لنظرية فيليب لوجون التعاقدية التي تقر بتطابق الهويات الثلاث، الراوي والكاتب والشخصية التي تثبت في النص أو إلى غير ذلك، هي أشارت إلى أن فيليب لوجون لم يتطرق إلى، رغم أنه أشارت إلى أنه يعني تفطن إلى الخصوصية المرجعية لهذه الكتابات من خلال هذه المعاقدة السيرة الذاتية. ولكنها بينت أنه لم يستثمر هذه المعاقدة في تحليل النصوص السيرة الذاتية، لأنه اعتبر أن هذه النصوص يمكن أن تدرس دراسة وفقا للمنهج البنيوي. وهذا ما يعصف بمقولة المرجعية. لذلك هي وضعت أسسا لمنهج جديد يقوم على تفعيل المرجع وعلى ربط هذه الكتابات أو مقاربة هذه الكتابات انطلاقا من المرجع. ووظفت كذلك يعني كذلك

0: هي اعتمدت يعني دراسات مختلفة فلسفية، فلسفة التاريخ بول ريكر، كذلك في تشكيل مفهوم الهوية السردية، واستثمرت هذه الهوية السردية كذلك في بقية أجناس منظومة أدب الذات، واشتغلت في هذا النص بالنصوص السيرة الذاتية القاعدية للعربية للمدونة العربية، وشملت بقية دراساتها أجناس أخرى من منظومة أدب الذات، أدب البورتري، كذلك
1: الرسائل الاعترافات.
0: هي أتحدث عن الدراسات التي قامت بها في الأجناس الأدبية التي اشتغلت بها في كتاباتها. تطرقت إلى في مرأى النساء إلى جنس الشهادة، في مقالاتها كذلك إلى أدب الرحلة، وحاولت أن تطور المنهج الذي أسسته في كتابها السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ولم تقتصر على النصوص التأسيسية فحسب، ولم تقتصر كذلك على النصوص الذكورية، ولكنها اعتمدت كذلك مدونة نصية نسائية، وفعلت فيها كذلك مقولة الجندر، يعني اتبعت منهجا جندريا في تحليل هذه النصوص، وهي تؤكد بذلك أن هذا الأدب يعني خاضع إلى هذا التقاطع بين المجالات المختلفة، الاجتماع، الفلسفة، فلسفة التاريخ، ولا يمكن أن نقتصر فقط على نظريات النقد الأدبي. وحتى في بقية المقالات التي كتبتها يعني نجد ترسيخا لهذا المنهج الذي ينبغي أن يكون مختلفا عن مقاربة الرواية وعن مقاربة النصوص التخيلية، لأن هذه الكتابات كلها على اختلافها هي تحتكم إلى المرجع، إلى المرجع التاريخي.
2: أكيد. أستاذة منيا قرابيبان، لم يبقى لدينا إلا دقائق، لأن هناك بعد قليل نشرة الساعة 10. إضافة حول هذا المنهج الذي اتخذته الدكتورة جليلة تريتر حول اختيارها لأدب السيرة الذاتية، وخاصة لأدب السيرة الذاتية النسائية، ولأنه أغلب الأعمال الأدبية في الوطن العربي رجالية كما ذكر الدكتور عبد الوهاب الشتيوي، والدراسات الأدب النسائي الذاتي قليل جدا أو نادر جدا، لكن هناك دراسات أكيد في هذا الأدب الذات النسائي. لكي دقيقتين دكتورة مونيا قرابيبان.
3: طيب
2: مونيا.
3: طيب سأتحدث في عجالة في
2: عجالة
3: المرأة النسائية. فعلا ثم اهتمام كبير بالمرأة ومن خلال كتابات متعددة ومتنوعة، وفي هذا ينبغي أن نقر بفضلها بمغامرتها فعلا في مجال بحثها هذا، لأن البحث في السيرة الذاتية النسائية سواء عبر حياة الرئيس أو غيرها من وحتى الأخت حفيظة قرابيبان أو غيرها عبر نماذج متعددة من الكتابات، يمكن أقول إنها كانت في ذلك طلائعية. يعني هنا نقر بهذا الفضل، وإن كان فضلها لا يعود فقط إلى هذا المجال، لكن حتى في كتاب في بحثها في مجال البورتري يمكن أن نقول إنها قدمت الكثير من الأمور الجديدة في مستوى النتائج، في مستوى المراجعات التي قامت بها. وربما لن نعود بعد الفاصل إلى قيمة هذا الكتاب، كتاب أدب البورتري.
2: نعم دكتورة جليلة في دقيقة.
4: والله لا يمكن إلا أن أشكر كل زملائي وزميلاتي المتدخلين والمتدخلات، فهذه القضايا كلها معناها حقيقة معناها موجودة في أعمالي، وتحتاج معناها إلى مثل هذا الحوار. يعني أنا سعيدة جدا بكل هذه التساؤلات. في الواقع المشروع، أي مشروع نقدي، أهميته تكمن فيما يثيره من أسئلة لدى المتلقي، لأن الكاتب أو المؤلف عندما يكتب هو يتوجه إلى إثارة الأسئلة قبل كل شيء. إذن أنا استمعت إلى كثير من النقاط الهامة، ويمكنني ربما أن أتدخل بعد حين لكي أدقق بعض ما ورد في هذه النقاط.
2: يعني نعم، نترك ذلك بعد حين دكتورة.
4: ربما هذه الفائدة من حضوري. نعم. هو أن معناها يكون بيننا حوار معناها مشترك وتفاعلات.
2: لك اخذت بعد حين للاجابه على كل هذه التساؤلات حول انطلاقا من اصدارك الاخير ادب البورتري النظريه والابداع، وهذا تخصص تميزتي به خلال مسيرتك الابداعيه والنقديه. بعد قليل نشرة الساعة 10 مع زميلنا عمان معلول. في انتظار ذلك اخترنا لكم اغنيه من الزمن الجميل فريد الأطرش يغني يا زهره في خيالي.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: تهشيم عدد من السيارات وسرقة محتواها بشاطئ شفر. اليوم خرج للتسجيل في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي، ووزير التعليم العالي يؤكد الاستعداد للعودة الجامعية المقبلة. مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة يعرض قريبا على مجلس الوزراء قبل إحالته لمصادقة النواب. في العالم، سلطات الاحتلال الصهيوني ترفض خطة النقاط 15 التي طرحها مجلس السلام في غزة، وتنشر خريطة للشرق الأوسط تظهر فيها الأراضي المحتلة في لبنان جزءا من حدودها. فكرة في البداية عن الوضع الجوي، حيث يتواصل الطقس الليلة قليل السحب على أغلب المناطق وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون والبحر قليل الاضطراب. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحياوي قدم أكثر تفاصيل عن الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الغد.
7: الاثنين ان شاء الله بتقصى مثلا مش يكون قليل السحب الى سافل، معه تواصل هبوب رياح اللي بتكون من القطاع الشرقي، مع ارتفاع طفيف في درجه الحراره معناتها بدرجه الى درجتين غير مقرره معناتها بهذا اليوم، ومش تتراوح القصوى غدوه ب 32 كذلك 36 درجه في المناطق الساحليه الشرقيه. بالتالي لاحظوا اللي ثم ارتفاع طفيف في درجه الحراره معناتها خاصه على ولايه الشمال والشمال الغربي، وكذلك في المرتفعات الغربيه تبقى ب 32 36 درجه، وب 37 الى حدود 42 درجه ببقيه الجهات، واقصى درجه الحراره توصل لحدود 43 درجه خاصه في الجنوب الغربي محليا.
6: أوضحت الجمعية التونسية لعلوم الفلك أن صور ومقاطع الفيديو المتداولة أمس والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة سبايس إكس والمخصصة للاتصالات. وأفادت الجمعية بأن المشروع يهدف إلى تغطية الأرض بنحو 36 ألف قمر اصطناعي، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تستدعي الهلع على حد قولها. جهويا، شهد شاطئ الشفار بمعتمدية المحرس صباح اليوم تهشيم باللور عدد من السيارات وسرقة محتواها، تحديدا في المأوى المحاذي لنقاط الاصطياف بالشاطئ، وسط استياء كبير من المصطفين ورواد الشاطئ الذين طالبوا بضرورة فتح تحقيق من أجل تحديد هوية المتسببين في هذه الحادثة، كما دعوا المصالح الأمنية إلى تكثيف الحضور في الشواطئ وتوفير مآوي مراقبة لتفادي مثل هذه الحوادث. جهويا أيضا وفي رد على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلمان عن دائرة قرقنة محمود شلغاف حول إحداث دائرة للصيد البحري بالجزيرة، أفادت وزارة الفلاحة بأن أي إحداث جديد يستوجب تنقيحا للأمر المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس التي تتولى متابعة موانئ الصيد البحري ومراقبة استغلال الثروات البحرية، بالإضافة إلى الإحاطة بالبحارة والمهنيين، معلنة تعزيز فريق العمل في خلية قرقنة بمهندس مختص في الصيد البحري خلال الفترة القادمة. في سياق متصل، أفادت وزارة الفلاحة في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. تربويا، يكون اليوم آخر أجل للتسجيل في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي التي ستعلن نتائجها يوم 12 من أوت الحالي. في الأثناء، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد حسن استعداد الوزارة للسنة الجامعية المقبلة عبر توفير كل الظروف لإنجاحها، سواء بيداغوجيا أو على مستوى الخدمات الجامعية، السكن والمطاعم، إلى جانب الحرص على إنجاح التوجيه الجامعي لهذه السنة.
8: استعداد الطيب للعودة الجامعية على جميع الجوانب البيداغوجية وكذلك على جوانب الحياة الجامعية، وحرصنا هو توفير أحسن الظروف لطلبتنا وأبنائنا، خصوصا للإسكان ولا الإطعام ولا الحياة الثقافية والأنشطة الطلابية. التوجيه الجامعي هو بحد ذاته مهمة الوزارة، وإحنا حرصنا بأخذ عين الاعتبار جميع المعطيات اللي تخص جوانب البكالوريا، حرصنا على توفير عدد المقاعد اللي تمكن كل طلبتنا بوجود مكان في الجامعة التونسية، وكذلك على مستوى سيران دورة التوجيه الصناعي عملنا حاجة جديدة كونه مكننا كل طالب من كلمة السر اللي نجم يستعملها عبر أرقام هاتف اللي تم مدنا بها من طرف وزارة التربية.
6: في أخبار العالم والبداية بشأن الفلسطيني، أغلق جيش الاحتلال الصهيوني اليوم بلدة الطيبة في الضفة الغربية المحتلة أمام غير المقيمين فيها، وقال أن الإجراء يهدف إلى منع الهجمات المتزايدة التي يشنها مستوطنون الصهاينة على فلسطينيين في أنحاء الضفة. ادعى الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف اليوم أن الاحتلال الصهيوني سينسحب من قطاع غزة حال تم نزع السلاح بشكل حقيقي وفق قوله. ويأتي تصريحه عقب إعلان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو رفض خطة النقاط 15 التي طرحها مجلس السلام. في لبنان، شهدت بلدة زوطر الشرقية في قضاء نبطية جنوب البلاد أعمال هدم وتجريف نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني. وفي تطور آخر، نشرت وزارة خارجية الاحتلال أمس خريطة للشرق الأوسط أظهرت فيها الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان باعتبارها جزءا من حدودها. تصاعدت اليوم حدة المواجهات في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، ولأول مرة منذ 2022 تعرض ميناء المخ الاستراتيجي القريب من مضيق باب المندب في محافظة تعز لقصف حوثي مكثف أدى إلى سقوط 7 قتلى وعدة جرحى وأضرار مادية جسيمة. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها: تهشيم عدد من السيارات وسرقة محتواها بشاطئ شفر. اليوم آخر أجل للتسجيل في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي، ووزير التعليم العالي يؤكد الاستعداد للعودة الجامعية المقبلة. مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة يعرض قريبا على مجلس الوزراء قبل إحالته لمصادقة النواب. في العالم، سلطات الاحتلال الصهيوني ترفض خطة النقاط 15 التي طرحها مجلس السلام في غزة، وتنشر خريطة للشرق الأوسط تظهر فيها الأراضي المحتلة في لبنان جزءا من حدودها. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr. radiosfax.tr.
9: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
9: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
11: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بمن المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
9: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
9: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. حبر الكلام.

0: حبر الكلمات.
1: نعود يعود حبر الكلمات بعد هذه الرائعة التي جمعت بليغ حمدي ووردة جزائرية العيون السود لكتاب أدب البورتري النظرية والإبداع للكاتبة والدكتورة الفاضلة الدكتورة جليلة تريتر وضيوفنا الكرام هذا المساء الأستاذة والناقدة منية قرابيبان، الدكتور خليل قويع، الدكتور عبد الوهاب الشتيوي، الدكتورة مريم لرقش. نعود إلى الأستاذة جليلة تريتر لترد على ما طرح قبل الساعة العاشرة. تفضلي دكتورة جليلة ومرحبا بك مرة أخرى في حبر الكلمات.
2: شكرا شكرا مرة أخرى أيضا لكم جميعا في الاستوديو. في الواقع القضايا التي أثيرت منذ حين قضايا دقيقة جدا ومتشعبة، وحقيقة لا أستطيع أن أجيب عنها بمعناها كل دقة في حيز زمني معناها محدود في نهاية الأمر، ولذلك إذا سأحاول أن أجيب بطريقة تأليفية من خلال توضيح الخيط الناظم لأعمالي، وفي نطاق هذه معناها الاستراتيجية التأليفية يمكن أن أتطرق إلى أهم القضايا المثارة لأنها منهجية تاريخية نظرية، كان حتى من حيث النوعية القضايا المثارة ليست متجانسة، ليست هذا بالهين، ولكن أشكر كل الزملاء على هذا التفاعل الجميل. أولا أريد أن أقول أني استفدت كثيرا من المسافة التي فصلت اهتمامي بالسيرة الذاتية، وهي تقريبا عقد من الزمن، ما يقارب عقد من الزمن أو أكثر بقليل، يعني بدأت أهتم بالسيرة الذاتية منذ آخر الثمانينات. ونظرية لوجان تبلورت سنة 75 و900 وألف، تبلورت نهائيا يعني في كتابه المعقدة السيرة الذاتية لباكت أوتوبيوغرافيك. إذن كيف استفدت من هذه المسافة؟ استفدت لأني أولا كنت نظريا أحتاج إلى ذات وإلى معناه جهاز مفهومي من خلاله معناه أستوعب السيرة الذاتية والاختصاص ككل يعني، وفي نفس الوقت لم أكن معناها معنية بسياق فيليب لوجان، وحاولت أن أستثمر في هذه المسافة النقدية المختلفة يعني بين سياق التونسي العربي وبين سياق لوجان الفرنسي. أهم ما وصل إليه أو انتهى إليه في فيليب لوجان ليس كما يظن الكثيرون هو معناها وقوفه على تعريف السيرة الذاتية ودراسته للسيرة الذاتية، هذا جزء في الواقع من أهمية فيليب لوجان، وأهميته تكمن خاصة في اكتشافه نسقا أدبيا جديدا كل الجدة. الأدب الذي كان سائدا إلى حد السبعينات هو أدب المتخيل، يعني الرواية، الأقصوصة، وكل أجناس الأدبية الأخرى، حتى الشعر يعني هو داخل في هذا النسق، يعني هو نسق له معقدة أو يخضع لمعقدة تخيلية، في حين أن الأدب الذي نتحدث عنه اليوم البورتري، وبالمناسبة إذن البورتري الذاتي هو الذي ينتمي إلى أشكال كتابة الذات، أما البورتري فهو ينتمي إلى الأدب المرجعي عموما مثل السيرة مثلا، ولكن ما اكتشفه فيليب لوجان هو فعلا هذا النسق، يعني أن هناك معناها كتابات كثيرة واقعة خارج أو على هامش ما يسمى الأدب في إلى حدود معناها السبعينات، ونظم وسمى سمى هذه الأجناس التي كونت نسقا بالنسبة إليه، ويعني درس خاصة السيرة الذاتية واليومية، لم يدرس الأشكال الذاتية الأخرى معناها دراسة معمقة. ما لم يستفد منه فيليب لوجان في نظري هو التعارض الذي وقع بين الاكتشاف الذي قام به وهو الأدب الذاتي المرجعي وبين هيمنة النقد البنيوي ونظريات السرد، النظريات الإنشائية أو الشعرية. فهذه النظريات كما تعرفون هي نظريات لا تهتم بالمرجع أو تنكر المرجع لأنها تشتغل بالمتخيل الأدبي. وجيرار جونيت في كتابه فيكسيون إيفيكسيون هو أول من أثار هذه القضية، يعني إذا كان هناك أدب غير متخيل نسميه مرجعيا فهل يجوز أن ندرسه بالمناهج وخاصة منها السرديات التي هي مستقرأة من المتخيل؟ إذن أنا استبعدت هذا الجانب عند فيليب لوجان وفتحت طريقا جديدا، وهذا الطريق يؤكد ضرورة يعني الإقرار بأن المرجع في هذه الكتابات أساسي، ولا بد من ابتكار منهجيات مع هذه النصوص مغايرة ومخالفة لما هو معتمد في دراسة المتخيل مثل السرديات. أنا لا أطبق مثلا السرديات تماما على هذه الكتابات، وانصرفت إلى على مستوى التنظير إلى معالجة هذه القضايا، قضايا المرجع، وأضفت مسألة الهوية السردية لأن الهوية السردية تحل مشكلة المرجع التي طرحها فيليب لوجان. معناها هناك الكثيرون اليوم يقولون ما الفرق بين السيرة الذاتية والرواية؟ السيرة الذاتية يعني هي نوع من الكذب ونوع من التخيل وليست بعيدة عن الرواية. هذا غير صحيح، وبرهنت كيف أنه غير صحيح. يعني فالتداخل بين السيرة الذاتية وكتابة الذات والتاريخ مثلا تداخل كبير، والتاريخ منذ القديم، وعدت إلى فلسفة التاريخ وإلى دراسة المحكيات التاريخية خاصة معناها التاريخ في قبل الموجة الوضعية avant le positivisme معناها historique، كان محكية انغستي. عندما نعود إلى التاريخ سواء عند القدامى معناها الإغريق والرومان وحتى معناها في بداية العصر الحديث، معناها التاريخ نوع من الأدبرة وليس معناها شيئا موضوعيا يمكن أن
1: 100%. نعم، في جانب التخيل وفي جانب الأدبي. نعم
2: طبعا طبعا. ثم وأكثر من ذلك معناها بعد ما درست الحوليات الفرنسية وبعد الموجة الوضعية معناها التي اجتاحت معناها مناهج التاريخ، وقعت هناك ردة معناها في السبعينات هناك ردة، والمدرسة الإيطالية مثلا التي تهتم بالتاريخ المصغر كميكرو إيستوار معناها طعنت في موضوعية المناهج الوضعية التاريخية بمعناها بالدليل والحجة معناها، ووقعت هناك عودة معناها ارتدادية هناك ما يسمى بالتاريخ المصغر la petite histoire. والتاريخ المصغر هو الكتابات الذات في نهاية الأمر، هو المذكرات، هو البورتري الذاتي أو البورتري، هو السيرة الذاتية،
1: تلك التفاصيل الدقيقة. نعم
2: نعم. إذن من هنا إذن أستطيع أن أجيب على بعض الأسئلة. أنا عندما درست هذه الأشكال معناه نظرت لما سميته توسيع المرجع، معناه البرهنة على أن المرجع هو معناها قابل للتحقيق، أمر بالنسبة إلي كان ينبغي أن أشتغل عليه. والمرجع ليس منغلقا في كتابة الذات كما يقول فيليب لوجان أو معناها الحقيقة الحميمة لا يملكها إلا صاحبها، غير صحيح. هذا إلى حد ما في السيرة الذاتية، ولكن بالنسبة للأشكال الأخرى غير صحيح تماما. إذن فلما اشتغلت على المرجع وعلى توسيع المرجع وعلى ما سميت وصلحت عليه بقوة المرجع، حاولت أن أربط منهجيتي في دراسة الأشكال الذاتية بما أسميه النقد الثقافي، أي النقد الثقافي معناها هذه الأشكال كيف ساهمت في تاريخ الذاكرة الجمعية وفي معناها توظيف الذاكرة الفردية داخل الثقافة، داخل التاريخ، داخل الحضارة، وماذا يمكن أن نستفيد من كل هذا عمليا. معناه عمليا يعني بنتائج واضحة وملموسة وليس في كلام عام. ومن هنا بدأت بدأ تطبيقه على مستوى أدب البورتري. في أدب الأدب البورتري ماذا فعلت أنا في النهاية؟ أنا فتحت الذاكرة الفردية على الذاكرة الجمعية، وبينت خاصة انطلاقا من المجتمع العراقي واعتمادا على وجوه مرتي عبد الرحمن مجيد الربيعي،
1: نعم،
2: كيف أن الذاكرة الفردية تشكل ما يسمى بمعناها ذاكرة المهمشين التي تقصى يقع إقصاؤها من الذاكرة الرسمية. فالوجوه التي يتحدث عنها الربيعي هي وجوه لشعراء أسسوا للشعر العربي الحديث، أسسوا قصائد النثر وأسسوا أشياء كثيرة، وكونوا مجتمعا ثقافيا مصغرا داخل المجتمع العراقي. ولكن النقد المركزي لم يوظف هذه الذاكرة ولم يؤرخ لهذه الذاكرة. فمن الذي قام بهذه الوظيفة؟ قامت بها الذاكرة الفردية، انشأنا ذاكرة مثلا ذاكرة البورتري لدى عبد الرحمن الربيعي، وظلت هذه الذاكرة الفردية في علاقة مع الذاكرة الجمعية. لماذا؟ لأن العراق تحطم، العراق العراقيون المفكرون وشعراء والأدباء أغلبهم مشرد، يعني إلى اليوم في العالم الأوروبي والعالم العربي، من
1: خاصة بعد حرب 2003، نعم
2: بالضبط، من حمل هذه وزر هذه الذاكرة الجماعية واحتفظ بها وأرخ لها ووثق لها فيما أسميه أنا بالذاكرة الحية؟ هذه الكتابات هي ذاكرة حية، هم الأدباء والكتاب في هذه الكتابات. أخيرا مثلا، مش أخيرا يعني منذ سنوات، أنا عندي سنتي الآن في الكتابات الذات، معنى أعنى فيها بمعناها نشر الكتب التي
1: تهتم بالمجال.
2: عبد الرحمن مجيد الربيعي مثلا يتقاطع في هذه الذاكرة مع عبد الله إبراهيم في كتاب في سيرته الذاتية أمواش، نجد نفس الشخصيات، ونجد وصفا لهذه المجتمعات البوهيمية الأدبية التي وقفت في وجه السلطة القمعية العراقية. إذن لا يمكن أن تدرس مثلا تاريخ العقليات اليوم وهو معناها اختصاص موجود في التاريخ، معناها ملحق بالتاريخ، دون أن تتطرق إلى كتابات الذات. هذا بالنسبة إلى البورتري. بالنسبة الآن إلى دراسة النسائية، فعلا أنا معناها جددت عندما أقحمت نصوص النساء ونبشت عن هذه النصوص، ولم يكن من السهل أن أعثر عليها لأنها لا تطبع، لا يعاد طبعها نصوص النساء، معناها بقيت سنوات وأنا أجمعها بين البلدان وبواسطة علاقاتي شخصية. ولكن ما هو الجديد الذي قمت به؟ ليس جديد فقط في استثمار هذه النصوص والتعريف بها، لا، وإنما استثمرتها في ما في تاريخ الأفكار، معناها في إعادة النظر في تاريخ الأفكار في العربية، وخاصة مسألة تحرير المرأة العربية. تحرير المرأة العربية يعني إلى حد قريب جدا كان دائما يدرس انطلاقا من المدونة، مدونة الأعلام التنويريين، قاسم أمين في مصر، حداد في تونس، وهناك معناها كيف أقول، هناك سردية ذكورية عن هذا التحرير. أنا سؤالي كان، أين كانت الكاتبة العربية في مطلع القرن العشرين؟ ألم يكن هناك كاتبات عربية؟ فبدأ سؤالي من هنا. ولما معناها فتشت عن النصوص الذاتية العربية، وجدت أن هذه النصوص بجميع أنواعها هي التي مثلت ذاكرة المرأة العربية التنويرية، التي كانت معناها مثلت منذ نهاية القرن التاسع عشر بداية ظهور مدرسة نسائية تحررية تنويرية لم يتحدث عنها أي كان. لماذا؟ لأن الفكر الذكوري كان دائما يستوعب بعض الأسماء مثلا مي زياد، ماذا نعرف عن مي زياد؟ مي زياد يقال لنا ويكرر لنا في كل مناسبة إنها صاحبة صالون، وإن معنى أعلام النهضة كانوا يركدون
1: جبران والعقاد وغيره،
2: جبران والعقاد ويكونون يعني في علاقاتها، في العلاقات الغرامية داخل هذا الصالون.
1: لكن نهاية مي زيادة نهاية فظيعة جدا أستاذة.
2: لكن في واقع الأمر عندما تعود إلى كتابات مي زيادة
1: يختلف الأمر. نعم
2: بيوغرافيك معناها ما تجد هذه الصورة، أنا لم أجد هذه الصورة بس وجهة أخرى. بالعكس يعني مي زيادة كانت نسوية، وهي أول من معناها تتأقول التيمورية، عائشة التيمورية هي أول من أسس المدرسة النسوية التيمورية العربية الحديثة، ومي زيادة هي أول مؤلفة معناها وثقت لهذه المدرسة. أين وثقت لها؟ وثقت لها في كتاباتها السيرية، لأنها لم تكتب سيرتها ذاتية مي، وإنما كتبت سيرة لحس الباتية، وكتبت سيرة معناها اليازيشي، ووثقت لهذا الفكر التنوير النسائي الذي

0: مركبتها من خلال النصوص. هذه المسألة فيها معناها عندها عندها أجيال مسألتها، هناك ترابط بين هذه الأجيال، ترابطات يعني بينتها، وهناك مشروع كامل ومنهجيات لمعالجة قضايا المرأة بدأت مع عائشة التيمورية التي كتبت الكتاب الأول في تحرير المرأة هو مرآة التأمل، وكان ذلك سبع سنوات قبل صدور كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين. ومع ذلك لا نجد أي ذكر لعائشة التيمورية في مؤلفات، لا في مؤلفات قاسم أمين ولا في السجال التنويري كله المتعلق بتحرير المرأة العربية. إذن لذلك أنا فيما بعد عندما اشتغلت بالاشتراك مع محمد المشبات حاولت أن أبين كيف أن معناها تحرير المرأة لا يمكن أن يدرس اليوم بالاعتماد على الأعلام، وإنما ينبغي أن يدرس بالاعتماد على الأنساق. ووضبت مقولة الجندر في توصيف ما أسميه بالنسق التنوير، وهو نسق ذكوري تنويري داخل نسق ذكوري آخر محافظ. إذن تم نسق مركب، النسق الذكوري ونسق مركب، وبينت التفاعلات النسقية داخل هذا النسق الكبير، ثم بينت ما لم يكن موجودا وهو التقاطع الموجود الذي حدث تاريخيا بين هذا النسق المزدوج والنسق التنويري النساء أو جناح التنويري النساء، مع بيان الاختلافات البلاغية. فما كان هناك خطاب مختلف بلاغيا وتلفظيا لدى النساء عن الخطاب الذي ساد التنويري الرجالي أو الذكور.
1: جميل جدا دكتورة.
0: نعم بينت الاختلاف المنهجي في معالجة المرأة لقضية تحريرها. وأهم ما يمكن أن وقفت عليه هو أن المدرسة النسائية العربية اقترحت في تحريرها الخروج تماما من الجدل الفقهي، هذا أهم ما يميزها.
1: نعم نحاول نتفاعل معك.
0: وأعلنت أن هذا الجدل لا يمكن أن الجدل الفقهي لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، واقترحت ملك حتمي نفسه منهجا جديدا وهو المنهج التجريبي خدمتيك.
1: نعم.
0: وهذا كله مع الأسف هذايا شرحته بدقة معناتها متناهية في كتاب المشترك مع محمد المشباب، ولكنه لم يصل إلى تونس. أظن أن بعض النسخ
1: وصل الآن عبر إذاعة صفاقس. نسمع دكتور عبد الوهاب الشتيوي تفاعلا ما قالته الدكتورة جديرة تريتر.
2: شكرا لما ذكرته وتعمق فيه الدكتورة، كلام مهم جدا جدا، كلام رائع. أقسم مداخلتي إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى أوجه سؤالا للدكتورة وأرجو أن تجيبني عنه بعد.
1: نحاول تعلق أفضل.
2: أي سؤال وبعد باش نعلق. هل يمكن القول أن كتابات الذات الرجالية كانت كتابات احتفالية، أما كتابات الذات النسائية فكانت كتابات تحررية؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة إلى رائدات التحرر المرأة العربية، هدى شعراوي، عائشة التيمورية، ملك حفني ناصف، نبوية موسى، مي زياد. المألوف والمتعارف عليه التقليدي الذي يمكن وصفه بأنه تقليد بغيض، ركزنا في مسألة تحرر المرأة العربية على الكتابات الرجالي، طار الحداد وقاسم أمين وطهطاوي إلى غير ذلك، وبفعل العقل الذكوري وبفعل الثقافة الذكورية التي لم تسر في نفس المسار التحرري، سواء كان التحرر من الهيمنة الاستعمارية أو التحرر من الهيمنة السلطوية الداخلية. الغريب في الأمر أن المجتمعات العربية دخلت إلى ما يسمى بعصر الحداثة فكريا في الكتابات، الرواية، السيرة الذاتية، المقالات الصحفية، تجديد الشعر، الشعر الحر، قصيدة النثر وغير ذلك، ولكن المسألة النسوية بقيت مقموعة ومطموسة. ماذا فعلت الدكتورة خاصة في النبش في هذه الكتابة.

0: البيت والخروج ببيان ما قدمت المرأة العربية بنفسها لنفسها.
1: نعم.
0: أنا كان لي شرف نشر مقال منذ سنوات حول مسيرة تحرر المرأة العربية. عملت ثنائية المرأة العربية كان تحررها في البداية هو التحرر الاجتماعي من أجل خاصة من أجل التعليم، ثم بعد ذلك في فترة ثانية أصبح العمل التحرري هو عمل تحرري سياسي. أولا المرأة العربية، هذه النساء العربيات كلهن شاركنا في النضال ضد المستعمر من خلال المظاهرات، من خلال المسيرات، من خلال إضرابات الجوع، أيضا من خلال تأسيس جمعيات نسائية. نذكر في مصر ثم جمعية اسمها اتحاد بنت النيل، ثم المطالبة بالحقوق السياسية في إطار المشروع الوطني بعد التحرر من الاستعمار. في مصر كانت المرأة ممنوعة من دخول المجالس التشريعية، مجلس النواب إلى غير ذلك، ولكن بعد المسيرات التي قامت بها النساء فرضت المرأة العربية يعني الحق في المشاركة في هذه المجالس التشريعية كما مجلس النواب. العمل الجيد هو الحديث عن المرأة من خلال ما كتبت المرأة وليس من خلال ما كتب عن المرأة، هذا الفارق المهم. والحقيقة هنا أيضا بالإضافة إلى ما استفدنا مما ذكرت الدكتورة ومما اطلعنا عليه خاصة في مسألة السيرة الذاتية النسائية، الحق استفدت من كتاب مغربية رشيدة بن مسعود عنوانه المرأة والكتابة سؤال الخصوصية بلغة الاختلاف، وفي حديث أيضا عن رائدات تحرر المرأة العربية. نقطة أخيرة، أثناء بحثي في قصيدة للشاعر الراحل محمد الغزي التي رثى بها زوجته أصبت بصدمة شديدة في موقف المجتمعات العربية التقليدية خاصة المحافظة من المرأة ومن رثاء المرأة. وجدت قصائد تذم كل من يرثي حبيبة أو زوجة أو بنت. وأغلق الكلام
1: دون تعليق. نعم. دكتور خليل.
2: نعم، حتى لا نخرج بالموضوع إلى قضايا حضارية
1: سياقات أخرى، نعم،
2: واجتماعية تتعلق بحرية المرأة، لا أعتقد أن هذا ليس الموضوع الذي جئنا من أجله. نحن نتحدث أعتقد عن السيرة الذاتية ككل، وموضوع الأدب هو الإنسان، هو الإنسان، حتى موضوع الفن هو الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى إلى غير ذلك. وما دامت الأستاذة قد انطلقت من فيليب لوجون في السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي وغير ذلك، ففيليب لوجون يقول بالحرف الواحد إن السيرة الذاتية هي صيغة قراءة مود دو ليكتور، ضرب من ضروب القراءة بمقدار ما هي نمط كتابة. فنحن نقرأ أنفسنا بمقدار ما نكتب ذواتنا، أي أن السيرة الذاتية هي أثر تعاقدي متغير تاريخيا وكذا. وأقف عند مسألة القراءة، لو تصفحنا منجز يعني المنظرين الأدب من غريماس إلى مثلا هذا الذي أثر في جامعة كونستانس الألمانية، معناها قبل الاستيتيك لا ريسبسيون، معناها قبل هانز روبرت ياوس، يعني روبان إنغاردن، وهو جاء من الفينومينولوجيا، معناها التفاعل مع العالم الحي والأنا والعالم وكذا. يقول بالحرف الواحد أن في كتابه العمل الأدبي الفني خرج عام 1931، ياوس اقرأه، يقول بالحرف الواحد معناها أن هناك ربط في فينومينولوجي بين الكتابة والقراءة، بين الكتابة والقراءة. فنحن إنما نستقرئ ونقرأ أنفسنا عندما نكتب. إذن من هذا المعنى أنطلق من مسألة الفجوات التي نكتشفها في النص والتي على القارئ أن يسدها أو أن يعني يباحثها. هذا نجده مثلا في كتاب أمبرتو إيكو خرج في التسعينات ليميت دو لانتربتاسيون، تخوم التأويل، ويقول بالحرف الواحد أن هناك مقصديتين، مقصدية الكاتب ومقصدية القارئ، انتونسيو لكتوريس ولانتونسيو اوبريس. مقصدية القارئ هي التي هي الضمانة التي تجعل من العمل أثرا مفتوحا. أوبرتا إذن أوبرا، أوبرا أوبرتا يعني عمل مفتوح، ال ما يسميه لوفر أوفرت، فلا يعني أسوة بما كان يصنعه سنوات الستينات في نفس الفترة مع مدرسة كونستانس إيزر وياوس. إذن هناك ما بعد الحرب العالمية وحتى عند يعني موريس بلانشو وكذا، هناك موجة من أجل مغادرة سلطة الكاتب وسلطة المؤلف نحو سلطة القارئ،
0: إنتاج المعنى
2: وإنتاج المعنى غريماس جيستمو، إنتاج الدلالة من خلال التحول من النموذج العاملي بوصفه مركب نحوي إلى مكون تصويري إلى غير ذلك، يخضع لمسألة الاستقراء ثم التحليل. التحليل هو إنتاج المعنى. إذن هذا حتى على مستوى الفنون التشكيلية، الفن المعاصر بصفة عامة، الفنون البصرية ما يسمى بالفيجوال آرت اليوم، يعني نراهن على التفاعل، يعني خرجت الذوات من النص وأصبح النص يعيش في فضاء ثقافي تراكمي حسب لغة جوليا كريستيفا، بحيث أن هناك يعني بناء إنشائي، إنشائي ليس بمعنى الشعري بل بمعنى البويتيك، ردي باسران ومدام رشيدة تريكي وكذا، يعني إدموند باكي ويعني ريتشارد كونت بليتو وغيرهم. فالإنشائية هي أن يستمر النص من خلال فاعلين أخر في الفضاء الثقافي من خلال القراءة. ففي نهاية الأمر أود أن أقول أن السيرة الذاتية ليست مجرد نقل لواقع انتهى أمره، بل بالعكس الفعل الروائي هو فعل مباشر ليس له ماض، مثل الكلمة الشعرية هي كلمة حقيقية ولكنها ليست صحيحة. أن نتعامل مع السيرة الذاتية بوصفها نقل، فأقول أن اللغة لا يمكن أن تتبوأ هذه المهمة، فاللغة ليست وسيلة نقل، اللغة وسيلة كشف ومكاشفة. سائق التاكسي وهو الآن يستمع إلينا وأحييه، هذا معناه ينقلك عندما تقول له ساحة برشلونة تذهب إلى، فهو لا يكذب، لا يؤدي بك إلى حي التضامن، بل بالعكس الكاتب السيرة الذاتية تراه
1: ينقل أحداث كبهية،
2: لا ينقل وينقل ذاته، ويعطيك فرصة لأنه تقرأ أشياء جديدة، بحيث أن هناك عكس ما يقوله محمد الداهي مثلا في المغرب، الصدق هو شرط أساسي لنجاح السيرة الذاتية، أنا مع سلوى السعداوي تقول الكذب الحقيقي من قال أنني لست أنا، إشكالية التخيل الذاتي. والإنسان من خلال مقاربة تحليل نفسية في حاجة إلى المعنى لترميم ذاته، ويضطره لأن يكذب، بمعنى الكذب الجميل، الكذب الصادق، الكذب الصادق كما يقول منظر الأدب، بحيث كما مثلا في السيرة الذاتية لعزيز ضياء، حياتي بين حرب وحب وجوع وكذا، وعزيز ضياء ومعناها انتقل من مصر للسعودية وعاش في فترة الحرب وكذا، ومن الصدف أن ابنه ضياء، عزيز ضياء هو بورتريتيست يعني رسام شخاص، فهو شخاص يعني من أبرز وألمع الشخاصين العرب. استفاد من أدب أبي. ما أقوله باختصار، أننا اليوم يجب أن نؤكد أن السيرة الذاتية ليست مجرد حياة معلبة يقدمها الكاتب، بل هي إمكان مفتوح، إمكان فينومينولوجي يتيح للقارئ أن يعيد تشكيل ذاته من جديد من خلال الأحداث ومن خلال إنتاج المعنى، إنتاج الدلالة، غريماس، من خلال التحليل، من خلال النظر، ومن خلال التلقي. هانز روبرت ياوس وإيزار يقول فولفغانغ إيزار l'œuvre d'art ne peut pas prendre naissance que lorsqu'elle sera lue. يعني عندما تقرأ فإن عندما يقرأ العمل الفني فإنه يولد، فأنطولوجية العمل الفني من خلال القراءة. السيرة الذاتية عندما تكون مغلقة على حياة انتهى أمرها فهي في نظري لا يمكن أن تفتح اللعبة الأدبية على الممكن على القراءة وكذا. واسمحوني لهنا معناها إذا كان معناها كنت منحرف نوعا ما في
1: الأساسيات
2: السيرة الذاتية وكذا، لأنه أنا معناها من الناس الذين يعتقدون أن الأدب هو مسار مفتوح، مسار مفتوح، وكما يقول ياوس نفسه هنا فما أفق انتظار وتاريخانية الهيستوريسيتي تجعل القارئ في كل زمان ومكان قادر على إعادة تشكيل الأحداث.
1: كما قلت الأدب هو مسار مفتوح. أسأل الدكتورة مريم لرقش حول تخصص الأستاذة جديدة تريتر في السيرة الذاتية النسائية، لماذا تكون سيرة ذاتية عموما للنساء والرجال؟
3: لأن الكتابة، لأن السيرة الذاتية يعني الخطاب في السيرة الذاتية النسائية والرجالية خطاب يعني مختلف، وذلك يحتكم إلى النوع الاجتماعي. عندما تكتب المرأة ذاتها الأمر مختلف عن الرجل. الرجل لا، المرأة لا تكتب ذاتها مثل ما يكتب الرجل. الرجل يمتلك السلطة القلمية منذ القديم. المرأة والأستاذة تبينت ذلك، يعني أن المرأة تحررت بالأصالة عندما امتلكت السلطة القلمية لتدافع عن نفسها بنفسها، عن ذاتها بذاتها. والمرأة في المجتمعات العربية خاضت صراعات حتى تخرج من سجنة المنظومة أو منظومة الحريم. ويعني هذا المسار التحرري راه مر بمراحل وبتجارب مختلفة، يعني انتقل من المطالبة الإيديولوجية بالحقوق والحريات مع رائدة تحرير المرأة إلى خوض تجارب ميدانية في أرض الواقع. النضال الاجتماعي، النضال السياسي، ارتبطت يعني قضية تحرير المرأة بالوطن، بالدفاع عن الوطن من الاستعمار إلى غير ذلك. والمرأة ما رسخ صوتها هو الكتابة، هو فعل الكتابة، فكانت كتاباتها تكشف هذا التطور الذي شهدته المرأة في مسار تحررها. ويعني السيرة الذاتية عندما هو في مجتمعاتنا العربية عندما يكتب رجل سيرته الذاتية ويتحدث عن عالمه الحميم والخاص فإن ذلك يكون في بعض الأحيان أو في معظم الأحيان غير مقبول في مجتمعاتنا. وإن تحدثت المرأة عن حياتها فإنها تنعت بشتى النعوت. ولذلك يعني كتابة المرأة هي محاولة لتحطيم الهوية الجندرية التحليلية التي يعني اصطلحت عليها الأستاذة جليلة تريتر بالهوية الجندرية الضديدة، يعني بناء هذه الهوية الجندرية الضديدة لهوية الجندر، يعني المرأة في فضائها المنغلق في سجن البيت في وظائفها التقليدية إلى غير ذلك. فالمرأة عندما تكتب بذاتها عن ذاتها في السيرة الذاتية أو في المذكرات أو حتى في اليوميات أو في السيرة السجنية الذاتية التي اشتغلت بها، يعني هي توثق لمسارات تحررها، في محاولاتها للخروج من تلك الوضعية التي احتجزها في نطاقها المجتمع العربي الإسلامي. والمرأة في هذا الانتقال يعني خاضت تجارب قاسية مثلا دخول المرأة إلى سجن سياسي هو نقلة نوعية، يعني المرأة اقتحمت سجن سياسي وخاضت التجربة القصوى وكتبت عنها لتبين الصراعات التي خاضتها. يعني نحن لا نستطيع أن نفهم مسار تحرر المرأة دون أن نتتبع محطات هذا المسار. يعني ولذلك هذا الكتاب مقاومات يعني مراء النساء الذي ألفته الأستاذة جليلة تريتر هو إعادة بناء لتاريخ حركة المرأة من خلال كتاباتها، من خلال كتاباتها. يعني المواضيع المطروحة في كتابات المرأة في مختلف الأجناس الأدبية هي مواضيع مرتبطة بمعضلة النوع الاجتماعي، بالمعاناة التي كانت تعانيها المرأة من التهميش، من النظرة الدونية إلى غير ذلك.
1: نعم، استراحة غنائية، وأعطي الكلمة للأستاذة والكاتبة الناقدة منية قرى بيبان. حبي يتبدل ليتجدد عمل هادي جويني من كلمات علي الدعاجي.

0: بعد هذه الوقفة الغنائية الممتعة مع عم الهدي جويني حب يتبدل يتجدد، نعود إلى حبر الكلمات والرحلة النقدية الإبداعية للدكتورة جليلة تريتر حول السيرة الذاتية. أسأل الأستاذة منيا قارابيبان عن هذه التجربة، عن ما قاله الضيوف. تعليق انقطع الخط مع الدكتورة جليلة تريتر والأستاذة منيا قارابيبان، سنحاول إعادة الخط معهم. أعود إلى الدكتور خليل قويع ليحدثنا عن له موقف من أدب البورتري.
1: لا، مش ليس أدب البورتري، بل من
0: من التسمية في حد ذاتها، يعني
1: من المصطلح،
0: مصطلح يعني ككل.
1: أنا شخصيا وأعوذ بالله من كلمة أنا فهمت، يعني قدمت في كتبي منذ 2010 يعني اقتراح جديد، وهو الشخيصة يعني بورتري، بأن هناك ترجمات مختلفة، هناك من يقول صورة شخصية، وهناك من يقول صورة الوجه وغير ذلك. في الواقع أنا قدمت مقترح في كتبي، ثم من خلال محاضرة في بيت الحكمة 2018، وكذلك في كتاب العمل الفني وتحولاته بين النظر والنظرية الذي نشر في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وكذلك في معهد تونس للترجمة، حيث المصطلحات التي عهدت إلي لأترجمها من بينها بورتري، وترجمته بالشخيصة مفرد شخاص، والبورتريتيست هو الشخاص، واللوتو بورتري هي الشخيصة الذاتية، وهذا في إطار معناها مساهمتي، مع الأسف لم تصدر بعد باللغة العربية، لونسيكلوبيدي يونيفرساليز، وكذلك الموسوعة التاريخية الشاملة للغة العربية التي تنجز حاليا في الشارقة. وفي الواقع أنا اعتمدت على ما يعني في تاريخ الفن، بداية من باتيستا ألبرتي في الكواتروشانت وفي عصر النهضة، وتاريخ الفن من بورتريات معناها من شخائص رامبران في 17 وفيلاسكيوز وفان جوغ في 19 وكذا، واعتمدت أيضا على معناها لسان العرب. فالشخيصة في الواقع هي مصطلح معناها موجود في تاريخ الفن التشكيلي والفنون البصرية، ولكنه هاجر إلى الأدب والسينما والإعلام أيضا. في الواقع يقول معناها ابن عربي في يقول ابن منظور في لسان العرب، نعم، الشخيص أي العظيم الشخص، وقيل شخيص إذا كان ذا شخص وخلق عظيم بين الشخاصة، وشخص الرجل بالذم فهو شخيص أي جسيم،
0: نعم.
1: الجسم معنى الجسم، ولا تحدث عن الجسد، أنا أتحدث عن الجسم. إذن التعظيم هذا أنا ما أفسره بمصطلح آخر، وهو الارتفاكت اليوم، يعني فن العرض وفن الهالة، لورا بلغة والتر بنيامين عام 1937. كذلك يقول ابن عربي الجسامة، صفة الجسيم وجمعه جسام، ولا وجود لشخيصة لمن ليس له صفات جسمانية. كذلك الارتفاع أو الانتبار، أي الوقوف على منبر، والمنبر هنا هو السوكن، هو المسند بالنسبة لفن النحت، والإطار بالنسبة للوحة، وكذلك إصابة الهدف من أعلاه، والسهم الشاخص وما يصيب مرماه، قال ابن منظور. وهذا وجدته في أصل كلمة بورتري نفسه. في اللغة الفرنسية مثلا تعود لفظة بورتري إلى الفعل القديم بورترير، الذي يعود بدوره إلى اللفظة اللاتينية بورتريير، وتفيد حرفيا صوب نحو الأمام تيري اون افون، ولأن فضلت اللغة الإيطالية المنطوق ريتراتو عن المنطوق اللاتيني ويفيد صوب نحو الوراء، لأن كلا اللفظين يترجمان معناها بطريقة واحدة، وهي أن نستخرج جوهر الذات كما يحيلان إلى الصفات الخفية التي تكشفها اللوحة أمام أنظارنا. فهناك معناها نوع من التناسب بين ما قاله ابن منظور وما قاله الموسوعيون العرب في شخص وبين ما تعنيه ما يعنيه هذا المصطلح بورتري. وذهبت إلى شخيصة، والبورتريتيست هو شخص شخيصة على وزن نقيشة وحفيرة وغير ذلك. وهذا معناها اليوم معناها في محل تداول في الموسوعة الشاملة في الشرق كما قلت، كذلك لانسيكلوبيدي يونيفرساليز التي ترجمها معهد تونس للترجمة، معناها مقترحات شخصية، ومع الأسف لم ينشر، وكذلك محاضرة في بيت الحكمة حول مصطلحات الفنون. فكان بودي أن نجد إذن على شكلة شخيصة معناها
0: عوض البورتري. سنأخذ تعليق بعد قليل من الدكتورة جليلة تريتر، نستمع إلى منية قاربي بان تتحدث كثيرا في هذه السهرة. نعود إلى تجربة الأستاذة الدكتورة جليلة تريتر. أستاذة منية،
2: طيب شكرا، مرحبا مجددا.
0: نحب نشكر كل الشكر زميلنا فيصل مرزوقي اللي ساعدنا في إعادة الخط معك ومع الدكتورة جديدة. نعم تفضلي.
2: شكرا لك. بالنسبة إلى الأسئلة التي طرحت أو الإشكاليات التي طرحت هي كثيرة وعديدة
0: جدا. نعم تطلب حصص.
2: نعم
0: تفضلي.
2: بودي أن أركز على الكتاب الذي اعتبرته هو محور اللقاء، وإن تفرعت الإشكاليات منه إلى السيرة الذاتية، إلى موضوع المرأة، إلى غير ذلك. الكتاب قبل أن أبين موقف أو هي خلاصة رأيي الشخصي في هذا الكتاب الذي يؤصل فن البورتريه في إطار النظريات الحديثة، أقول سؤال فقط أطرحه على السيدة الباحثة جيليا تريتر: لماذا استعملت عبارة أدب البورتريه؟ وحتى في الكتاب لم تستعمل عبارات معنى دقيقة من قبل جنس، فقط عندما تحدث عن البورتريه تقول هو فن البورتريه أو خطاب البورتريه أو نص البورتريه. هل يعني ذلك أنه لا يمثل جنسا قائما بذاته، أم كيف يمكن أن نعرفه؟ هذا هو السؤال، يعني من حيث التجنيس ولا صحيح ويندرج في إطار كتابة الذات، لكن هل هو فن، خطاب، نص، أم أدب؟ هذا السؤال. بالنسبة إلى الكتاب أدب البورتري، أرى أنه مهم جدا بالنسبة أولا إلى المراجع التي اعتمدتها ونوعتها وكانت ثرية جدا. بالنسبة أيضا إلى قيمة الكتاب التماثل في كشف قيمة البورتري في تقديم نماذج بشرية تمثل تركيبات شخصية الشخصيات الثقافية والاجتماعية، إذن هي توثق فعلا البعد الثقافي للذاكرة الوطنية والفردية، كما أنها باعتبار أن المؤلف هو عبد الرحمن مجيد الربيعي توثق أيضا لسيرة الراوي. هذا جانب من جوانب أهمية الكتاب، ولكن ما يميز هذا البحث هو التأكيد على تأكيد الباحثة جيليا تريتر على مرونة التصنيف الأجناسي وعلى دور القارئ في ذلك، يعني أنها تترك مجالا مفتوحا للقارئ لكي يقر مثلا بمرجعية النص أو بعدم مرجعيته، هو القادر وحده على تفعيل المرجع في النص المرجع الذاتي. هي أيضا تناقش عدد من الآراء التي أقرها المنظرون الغربيون، وهذا فعلا يعتبر شيئا هاما، لأنها لا تأخذ النظريات كما هي، إنما تناقشها وتعيد تصرفها وتجدد فيها، مؤكدة على هذا أيضا أراه مهما جدا في هذا الكتاب، تؤكد على مراجعة المفاهيم وانفتاح البحث في أدب الذات وخاصة في البورتريه على المعارف الإنسانية مثل علم النفس، علم الاجتماع، الأنثروبولوجيا، التاريخ. كل هذه المعارف يمكن أن تساهم في إبراز أهمية هذا النوع من الكتابات. الباحثة جيراتريتر تتميز بوضوحها في مستوى الطرح وبالدقة في تقريب المفاهيم والمصطلحات للقارئ، خاصة للقارئ الكل المتوسط، ليس القارئ المختص لكن القارئ اللي أقول
0: العادي، القارئ العادي.
2: نعم. استنادا خاصة ما يعني يعتبر هاما في هذا أن اعتمدت نماذج تطبيقية، يعني في كتاب عبد الرحمن مجيد الربيع وجمرت لم تقدم النظرية مغلقة في إطارها الأكاديمي، إنما استنادا إلى نماذج تطبيقية. وبالتالي أرى أن إعادة طبع الكتاب ضرورية لتحيين المفاهيم أولا، لمزيد تعميق النظر في خصوصيات هذا الفن الأدبي، وبصفة عامة لتطوير المعرفة عموما. ونرجو أن نرى هذا الكتاب قريبا في شكله الجديد.
0: نعم. هناك أسئلة كثيرة من عبد الوهاب الشتيوي، الدكتور عبد الوهاب الشتيوي والدكتور خليل قويعة للدكتورة جليلة تريتر، وكذلك منيا قرابي بين، كيف تجيبين عن ذلك دكتورة جليلة؟
3: فعلا أسئلة كثيرة كما قلت، دقيقة أيضا،
0: والوقت يمر بسرعة،
3: الوقت يمر
0: بسرعة غريبة.
3: سأحاول أن أجيب باختصار شديد. أبدأ من البداية وهو المصطلح، لأن الأسئلة متمركزة على
0: خاصة المصطلح. نعم،
3: خاصة المصطلح. نعم، هذه قضية شائكة، وفي الواقع هناك اختلاف منهجي يكمن في توجهين. هناك توجه من ليس هذا مقتصرا بالبورتريه، في كل معناه الإمكانيات والمصطلحات المتاحة، إما أن نعود إلى أن نترجم بمعنى نعود إلى الأصول العربية كما اقترح منذ حين زميلي، وأن نبحث عن الاشتقاقات وأن نقرب الاشتقاقات من المعنى المراد، معناها ترجمة المراد وترجمة
0: على غرار الشخيصة أو
3: على غرار الشخيصة، وهذا منهج آخر. وبصراحة أني منهجي هو هذا الثاني. في بعض الحالات خاصة المصطلحات الأجنبية اللي هي عندها تاريخ عريق، أنا أتوجه توجه حنين بن إسحاق. ماذا كان يفعل حنين بن إسحاق؟ وكان معناها هو أول طبيب عربي ينقل معناها طب العيود الإغريقي إلى العربية. لو كان سيذهب إلى أولا هو نقل إلى السريانية، معناها في البداية السريانية وليست العربية، ثم بعد ذلك إلى العربية، كان يترجم بمعنى يعرف، معناها المصطلحات الأجنبية في مجالات عديدة من منهجيات
0: تقريب الصورة.
3: التعريب من منهجيات التعريب، أعطيك مثال، التلفزة، التلفزيون، الراديو، نجم الراديو تقول، الراديو تقول المذياع، لكن اليوم شو علي
0: رغم ان التلفزة مصطلح التلفزة استاذ
3: هو الراديو. يعني شوف البورتري، انا راهو وقفت عند هذه الاشكالية كثيرا ولم معناتها ادفع في مسألة التعريب هذه، لا، وانما لي منهج معناها ربما يناقش، ربما لا معناه يرضي الكثيرين، ولكن هو اختيار، هو مجرد اختيار قائم على تعليق وليس قائما على عشوائية، معناه على اختيار عشوائي لفقي، معناه هو فن راه قديم ولا علاقة للحضارة العربية الإسلامية به.
1: وأنا لا أيضا لا لا فما في المنمنمات، منمنمات الواسطي، وكذلك المنمنمات الفارسية، المنمنمات الشرقية، راهو عندنا عندنا بورتريات.
3: نعرف ولكن داخل المنمنمات هي في حد ذاتها راهو فن، هي معناها فيها تجسيم الشخوص ولا الشخصيات صحيح، ولكن البورتري بمعنى معناتها رسم الشخص، معناها نقل الصورة من الواقع إلى معناها اللوحة قديم، معناته بدأ حتى معناها
1: مع المصريين
3: معناها. وهذا التيرمينولوجي هذه لو بورتري، ولات متداولة. فيها في حضارات كثيرة تلقاها تتلون بالألمانية بالإنجليزية بالفرنسية لبقية، ولكنها ما مشاتش المصطلح إخ. إذا لماذا نحن في العربية لا نبتعد عن هذه على عن هذه الدلالة معناها الفنية الموجودة في الدال، معناها موجودة في الدال البخطي. فأنا معناها الحقيقة أنا ساهمت أيضا
0: كاختيار
3: كاختيار في معجم أرابيكا، معجم أرابيكا زاد أونيفرساليس. أنا معناها نعرف زي في مع تونس للترجمة أونيفرساليس فما مشاكل معطلت، ولكن باش يخرج راهو المعجم معناها انتهى معناها. إما مثلا في أرابيكا معناها التزمت بمدخل بورتري أوتو بورتري ترجمت بورتري بورتري زيت معناها أخية لا أكثر ولا أقل. الآن ثم شيء آخر، راهو المصطلحات معناتها مش فقط المقترحات تناقش على أساس هذا أحسن أو هذا معناتها أقل دجاجة، لا، وإنما على أساس ما هو المصطلح الذي سيكتب له الرواج. يعني المستعملون للمصطلح هم الذين بعد في الدراسات في معناها المقالات في كذا هم الذين سيختاروا، هل سيختارون تشخيص ومشخصة وربما أشياء أخرى أو بورتري فتني، ولا معناها إحنا نقترحوا عندنا قوة الاقتراح، لكن رانا ما نجموش بالمنطق وبالتعليل نتنبؤوا بمصير المصطلح. المصطلح راهو يعيش وينمو ويتبلور في سياق الاستعباد. وأعطيك مثال من هذا، مثلا السيرة الذاتية. السيرة الذاتية كانت فما معناها اختلافات كبيرة، كانوا يقولوا ترجمة ذاتية، وكان المرحوم المنجي الشملي شهادة تصحيح الترجمة الذاتية ما نقولوش سيرة ذاتية، بعد ترجمة شخصية، بعد سيرة شخصية. إذا خليط هالخليط هذا بقي يعني يدور ويتحرك، ولكن في النهاية أرسى الأمر على سيرة ذاتية. مهما معناها فعلنا اليوم مناش باش نرجع للترجمة الشخصية ولا للترجمة ذاتية. إذا نفس الشيء سيحدث بالنسبة للبورتري، أعتقد هذا أعتقد كل إنسان له حق الاجتهاد. وقلت معناها المنهج الأول عنده ما يبرره والمنهج الثاني عنده ما يبرره، لكن مناش احنا اللي نتحكموا في الـ في الـ في, الـ في المسار، او المستعملين هما اللي باش في النهاية الكلمة الأخيرة باش تكون ليهم. بالنسبة الآن معناتها البورتري، الأخت منير طرحت قضية هذا معناها شنو هو البورتري هذايا كيف ننظر إليه. هذه في الواقع تحتاج إلى لمحة تاريخية وأبسط الأمور. البورتري ظهر كما قلت منذ البداية، راهو فن منقول إلى اللغة إلى الأدب، لأنه معناه تشكل في الرسم وحتى في النحت. البورتري زي نجم يكون منحوت، لكن في الأدب تقريبا في حوالي معناها في أوروبا تشكل كنوع من الأدب عنده معناها استقلاليته وسلطنمية معناها مع مونتاني، ثم مع اسمه هو لابغيير الكاركتير لابغيير. إذا خاصة مع لابغيير في القرن 17 معناها كتاب لمارس معناها هو ولكاركتير هو الكتاب الذي والوحيد هو الكتاب الذي تشكل فيه جنس البورتري معناها في صيغته الأدبية. ولكني أنا عندما عدت إلى التراث العربي وجدت أن كتاب بفات الوزيرين تقريبا معناها قد شكل البورتري بتمامه وكماله، معناها في في في أفضل ما يمكن وأروع ما يمكن أن نجده. معناها أثار نجاح الذات معناها مثال بالوزيرين معناها روعة في هذا المجال. إذن فهو نوع من الأدب تشكل مستقلا في بعض النصوص وعلى بعض الأدباء وفي فترات زمنية معينة، ولكن الأغلب علي أنه تشكل داخل مدونات أدبية متنوعة. البورتري نجده في الرواية رسم الشخصيه. وسأعطيكم مثال على أن المصطلح غير مستقر. مثلا في الرواية البورتري شي سميوه رسم شخصي، السرديات رسم شخصي، مي سي ان بورتري اون فيت، معناتها وقت تاخذ الشخصيه وترسم الملامح نتاعها الجسديه لا سي ان بورتري انتغري او رومون، معناها هو بورتري مضمن في الروايه ولكن هو ايضا مضمن في كتابه الذات. يمكن ان يكون معناها بورتري ذاتي، كثير من المترجمين لذواتهم معناها ضمنوا سيرهم الذاتية معناها مقاطع أو سياقات هي بمثابة بورتريات ذاتية معناها أو صور لذواتهم مرسومة بالكلمات، ولكن السيرة الذاتية حتى هي كحد ذاتها عند روسو سيرة استنبقي معناها، ولقائل أن يقول ما الفرق؟ الفرق هو أن السيرة الذاتية هي نوع من البورتري الموسع، في حين أن البورتري يمكن أن يكون سيرة ذاتية مكثفة أو مختزلة، ولكن هناك فرق أيضا بينهما. معناتها هذايا نوع من الاكستراكولاسيون معناها ما أقوله الآن لتقريب المفاهيم، لكن البورتري راه موجود بكثرة في كتابات الذات. لماذا؟ لأن كتابات الذات هي كتابات تنبثق عن الذاكرة وتؤرخ وتؤرشف وتوثق للذاكرة، ولذلك ما ذكره سبيلي داهي عن الصدق في كتابة الذات راه مسألة ليست مسألة فيها خيارة وتأويل، لا لا بالنسبة إلي لا، الصدق أساسي. إيش معناه الصدق؟ وبالمناسبة لا نقول معناها عبارة أراغون حسب رأيي لا تترجم الكذب الحقيقي، الكذب عندما يحدث دائما حقيقي، الكذب الصادق وليس كذب حقيقي. الترجمة هذه مختلفة، ايش معناها كذب حقيقي؟ انت تكذب قلت حاجة دونك صحيحة حقيقية، معناها الكذب ديما حقيقي خطر موجود. اذا الكذب اللي يتحدث عليه اراغون هو الكذب الصادق، بمعنى هو نوع من تمثيل الواقع. التمثيل هذا يسميه كذب، وين يسميه تمثيل سيرة ذاتي. ما فهمناش حاجة اسمها الكذب الحقيقي، فما كذب غير حقيقي، يبا يبا سنكزيستفا، دونك ترجمة مختلعة. إذن هذه المسألة، مسألة الصدق راهي مرتبطة بهذا النسق. ايش معناها؟ معناها هو له أن يقول، هو يعتقد أنه صادق ويعدنا بكونه صادقا، ولكن ايش معناها انفتاح المرجع؟ معناها يمكن أن نتحقق من ذلك. أما تأويل ما يقول والقراءة وما كانت القراءة في هذا الأدب لا شك فيه، معناها بطبيعة الحال المسألة تبقى دائما تفاعلية، المسكوت عنه موجود في كل كتابة، ما ليس فقط في الكتابة الذاتية، في كل كتابة. ولكن هناك شيء أنا أؤكده أيضا، ياوس عندما معناها نظر لي جمالية التلقي اعترف بوجود حد أدنى من الثوابت التي تعطى إلى المؤلف، لأننا إذا معناها كيف أقول يعني تنكرنا لوجود ثوابت في النص يمكن أن نقول إلى نص أي بوابة كانت. معناها جمالية التلقي تقول بوجود ثوابت في النص وأفق التوقع، معناها هناك أفق توقع يتعلق بالمؤلف ينبغي أن معناها نستخرجه، ولكن نحن معناها عندما نقرأ كقراء انطلاقا من آفاق توقع مختلفة عن أفق عن أفق توقع المؤلف يحدث هذا الصدام تأويلا جديدا بالنص. إما ليس هناك نص، ما فيش معناها ثوابت أبدا. إذن الثوابت الموجودة في كتابة الذات راهي ثوابت تاريخية وليست معناها من نوع الثوابت الموجودة في كتب المتخيل. معناها
0: الدكتور خليل يريد تعليق، تفضل.
3: معناها تقريبا معناها اني نحب شوف نحب ان يكون الحوار موجه
0: فقط، هو تفاعل فقط منه
3: في كتابة الذات. انا راهو شوف لان ما يسمع ما يقوله مهم جدا وصحيح يعني، ولكن احيانا نرى فما فروق بين نسق المتخيل وبين معتبرنا. لا نستطيع ان نعمم بسهوله النظريات المتعلقه بالقراءه المتعلقه بالمتخيل ان نعممها على كتابه الذات، هناك فروق الفروق، وأنا معناها من الذين يتمسكون بهذه الفروق. معناها هذا أيضا موقف،
0: هذا موقف لابد منه. معناتها بالنسبة ليك دكتور خليل.
1: شكرا. والله أنا سعيد لأنه فهم مرجعيات مختلفة تذكر من أبو حيان التوحيدي مثالب الوزيرين، مش جاحظ مش جاحظ إلى غيره. ثم بالنسبة لوي أراغون أنا راه ما ذكرتش لوي، لم أذكر لوي أراغون، أنا ذكرت سلوى السعداوي فيما كتبته وكان تحت عنوان بالحرف الواحد الكذب الحقيقي من قال أنني لست أنا، وأنت تعرفين جيدا هذا النص. أنا ما ذكرتش لوي أراغون راه، ولكن أردت أن أقول أن الكلمة الشعرية والكلمة الأدبية بصفة عامة هي كلمة غير صحيحة ولكنها حقيقية. ما معنى غير صحيحة؟ ليست لها معادلة رياضية واحد واحد يساوي اثنين، ولكنها حقيقية بمعنى تقدم حقيقتها الخاصة، تقدم حقيقتها. يعني هذا هو شنو نقصد معناه بعيدا عن الويراغو وهذا. أردت أن أقول أن الانزياح لك، وهذا موجود في الفنون البصرية أيضا، الانزياح معناه ضروري. تتحدثين عن الشخيصة مثلا فان جوغ، فان جوغ هذا فنان عبقري رسم نفسه بشعر أزرق وبشاربين باللون الأخضر، فمعناها لا يوجد في الطبيعة شعر أزرق وشاربين، ولكن في الفن هناك يعني انزياح هناك. هذا هو شنو نقصد، هناك نوع من الخداع، وهذا أسميه يعني الافتعال في الفن المعاصر. نتحدث عن ما يسمى بالارتفاكت. الارتفاكت هو فنون العرض. الأساس ليس أن نبدع القيمة الجمالية أو الفكرة، الأساس هو كيف نعرضها للناس، كيف تصل إلى القارئ، وهذا هو أساس الفن المعاصر اليوم. وهناك مشترك حقيقة مثل ما تفضلت بين الفن والأدب في عديد المواقع.
0: أسأل الدكتور عبد الوهاب الشتوي، كتب تقريبا لحد الآن 15 كتاب. لو أسألك دكتور عبد الوهاب، من الشخصيات اللي تحب تكتب عليها كسيرة ذاتية من الأعمال أنت كعبد الوهاب الشتوي تحب تنقدها وتعمل عليها دراسة؟
4: سيرة ذاتية،
0: سيرة ذاتية من الأدب، السيرة ذاتية
4: من الكتابات في السيرة
0: المعروفة، معناتها المعروفة من توفيق الحكيم، تحسين،
4: إلى
0: نعم.
4: لا، كتابات السيرة الذاتية القديمة التقليدية
0: أو الحديثة، أو الحديثة في كثير.
4: أعتقد أن معناها تجاوزها الإبداع،
0: لكنها ستبقى على مر العصور.
1: مثلا الأيام تجاوزها الزمن.
4: كتابة بالنسبة إلي كتابة تقليدية،
0: هو سؤال لكي
4: وكتب عنها. كتب عنها. نبحث. أنا من الكتاب أو من الشعراء الذين يعجبونني كثيرا.
0: وأنت تهتم بالشعر؟
4: أنا نهتم بالشعر. تعجبني شخصية جبرة إبراهيم جبرة. في المجال التونسي في الشعر أنا مغرم منصف الوهيبي، المرحوم محمد الغزي. نبحث أيضا في كتابات الشعر المنجمي. هذا المباحث التي تستهويني. ربما نبحث في رواية كتبها منصف الوهيبي وهي تشبه إلى حد كبير سيرة ذاتية، لكن الآن الحق غاب عني.
0: عشيقة آدم.
3: معيوفة أظن.
4: بالضبط.
3: معيوفة وشيك هذا.
4: بالضبط بالضبط.
0: وعنده يعني كذلك رواية عشيقة
4: يعني
0: آدم.
4: نعم. كيفاش هي؟
0: أي عشيقة آدم كذلك رائعة.
4: نعم. حتى على تقريبا أم شو اسمه الوزير اللي تاع التعاضد. نسيت أنا.
0: أحمد بن صالح. نعم
4: تقريبا هكا اسم بنت أحمد بن صالح إلى غير ذلك. نعم. أنا باش نرجع بسرعة
1: لل فتحي نافخ الزجاج الأعمى، شنو رأيك؟
4: ما قريتهاش طبعا. نرجع لمسألة المصطلح. أنا حقيقة صديقي خليل، أنا يعجبني المصطلح الأجنبي الآن
1: وبعد قياسنا،
0: لأنه
1: العربية بتاعنا ولات بكلها تلفزة وبورتري
4: لحظة. إلى حين اكتشاف المصطلح الذي يترجم بدقة ويؤدي المعنى الأصلي للمصطلح الأجنبي. دكتورة أشارت إلى الأطباء العرب.
0: نعم.
4: العلماء العرب القدامى عندما ترجموا الكلمات اليونانية كما هي البويوتيقة والبوليتيقة وإلى غير ذلك. أنا أعطيك مثال آخر معقول جدا، كيف ترجموا كلمة الميكانيك التي لم تعمر وحبذا أن لم تعمر؟
1: لا، فما ترجمات
4: ترجموا
1: علم الحيل.
4: علم الحيل يعني يفسد معنى علم الميكانيك. ميكانيك وعلم الحيل، من سيفهم علم الحيل؟ أنا مع المصطلح الآن لأنه يؤدي المعنى الأصلي. صديقي خليل، إلى حين اكتشاف مصطلح يعني يؤدي المعنى بدقة. سؤالي خير للدكتورة، هل يمكن الانتقال من الحديث عن السيرة الذاتية مصطلحيا إلى مصطلح سيرة الذات؟ لأن السيرة الذاتية تعني السيرة الشخصية، يعني ما فعل وأين ولد وأين درس لغير ذلك.
0: بإجازة دكتورة،
4: تركز على الجانب الذاتي.
0: الوقت يمر،
4: الصميم الداخلي.
0: نسمع الدكتورة جديدة.
3: سمحني أنا باش نذكركم بعنوان كتاب المنصف الوهابي هاو قدامي، هل كان بورقيبة يخشى حقا معيوفة بنت الضاوي؟ هذا هو.
4: نعم، هذا
3: هو كتاب حلو برشا.
4: نعم، حلو برشا.
3: هذه معلومة معناها صحيح. راهو السؤال نتاعك هذايا طرحه حتى في دي بلوجر، و تعطيك المصطلحات بالفرنسية. فما لوتوبيوغرافي، السيرة الذاتية.

0: شغل بمال، معناها سيرة الذات. سيرة الذات هذه راهي عبارة عن معناها سردية سيرية، معناها سيتان غيسي بيوغرافيك يكتبوا المؤلف عن نفسه. معناها يكتبوا بحس كأنه شخص آخر يتحدث عن ذاته مش باعتباره هو الشخص الذي
1: هو بذاته
0: فهمتني، ولا يكتبوا باعتباره آخرا آخر، معناها شخص آخر. وهذا يقول فيليب لوجان أنه يجبنا نفرق ما بين النوعين هذوما. لماذا؟ لأنه يعتبر أنه سيرة الذات لبيوغرافي دو سوا ميم قديم، جنس قديم، معناها موجود مثلا توا اليوم. مثلا هناك من لا يفرق بين السيرة الذاتية وبين السيرة الفكرية، يقول لك سيرته الذهنية سيرته الفكرية هي سيرته الذاتية. لا
1: لا،
0: السيرة الفكرية والسيرة الذهنية ما هي السيرة الذاتية، لا تبقى كل ممتوز سيت من فورم دو بيوغرافي معناها جي انت. وهذا اللي عمله ابن خلدون في التعريف، التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا. ودايور انا كتبت فيها الموضوع هذا، كتبت فيه ارتيكل او فرنسي تنجم تطلع عليه، تنشر في ارابيكا سنة 97 اظن، ارابيكا لو فوليوم 56 سنة 97 اظن.
1: نعم
0: 97 لا لا لا لا تقريب 2008، هذاك ارتيكل اخر 97 2008. اما عنوانه التعريف بابن خلدون والرحله، معناها لو فواياج اون اوكسيدون اون اوريون ان نون بروبر او ان نون دوتور، هكذا. لان هذه مساله اخرى شائكه، شكون الاناء الذي يكتب سيرته الذاتية؟ من هو؟ احنا توا استنسنا نقولوا الاناء الكتابه الانويه، لا، الاناء راهو فيه طبقات وفيه هويات مختلفه. فما لو موا اوتور وهو مختلف تماما عن لو موا كي ريبريزونت لو نون بروب. دونك وقتنا نرجعوا نستعملوا المصطلحات هذه ونرجعوا لسيرة الذات كما حكيت عليها تو منذ حين، سي لو نون دوتور هذيك، فهمتي؟ سي لو نون دوتور، سي لوتور كي بارل دو لوي ميم اون طونك اوتور. بينما سيرة الذات تفوكاليز سور لو نون بروب. وانا فما فرق كبير ما بيناتهم، وفما تداخل ما بيناتهم، خاطر فما اون جون دانتراكسيون، معناها يولي فيها لو نون بروب اي لو نون دوتور يلتقيو. دونك هذايا مشكله راهي اصطلاحيه، مشكله كبيره برشا، مشكله تاريخيه زادا، مش اصطلاحيه فقط، ولكن راهو معناها وجيهه برشا، معناها الطرح نتاعك وجيه برشا وتحتاج الى توضيح. ويحبذ معناها لو كان واحد معناتها تقع فيها دراسات، يعني باش المجال هذايا حفريات في مجال الاقتصاد هذه كل دقيقه، معناها ما عادش نستعملوا الان، خاطر ثم توجه في النقد العربي عامه وخاصه النقد غير المختص باعتبار كل ما يكتب بالان هو سيره ذاتيه. كل ما وجدوا معناه ضمير الأناء أحالون على سيرة ذاتية، وهذا غير صحيح،
2: وهذا ما يطبق على الشعراء، وهذا ما يطبق على الشعراء
1: وعلى
2: الشاعرات،
1: ويظل المحور مفتوح. نعم.
2: يعني ماذا أشار
0: وعلى الشعر،
2: يعني مستغانمي ماذا تقول؟ تقول عندما تكتب المرأة الشعر تحاسب وتعاقب.
0: طبعاً.
2: وتقول المرأة العربية التي أصبحت مبدعة هي التي وجدت رجلا يساندها ويسمح لها بالإبداع.
1: هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. أستاذة الدكتورة جليلة تريت، نحب ناخذ كلمات الختام من لسات الحضور. نبدأ مع الدكتورة مريم لاركش، كلمة الختام في هذه السهرة كانت رحلة ممتعة مع الباحثة والناقدة دكتورة جليلة تريتر، وإن شاء الله تتلوها حصص أخرى لأن يبقى منبع لا ينضب بشكل كبير هذه الباحثة، ولها أعمال تستحق التحليل والنقاش والحوارات تظل مفتوحة. نعم.
3: في النهاية أثمن كل البحوث التي قامت بها الأستاذة جليلة تريتر.
1: نعم.
3: هذه البحوث عميقة وأساسية في منظومة أدب الذات، وفي الواقع هي لا تحتاج يعني حصة واحدة، هي تحتاج حصص عادية جدا لتوضيح
1: وندوات وملتقيات
3: الخصائص والمقومات التي تقوم عليها هذه الكتابات، ما يفصلها عن الكتابات التخيلية.

0: المناهج التي يمكن أن تعتمد في دراسة هذه الكتابات. يعني ما كتبته الأستاذة، وأود أن أشير إلى أنها خلافا لكتاباتها، الأستاذة تركت في كلية 9 أفريل مكتبة تحتوي دراسات عديدة قام بها الطلبة في الندوات، في رسائل الماجستير، في أطاريح الدكتوراه، وهي يعني تحت إشرافها وتوجيهها، وتناولت هذه البحوث الأجناس أدب الذات، الفروقات بينها، القضايا التي تطرحها، كذلك درست نصوصا لم تكن مدروسة.
1: نتمنى أن تكون لها موقع إلكتروني يكون مفتوح للجميع.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أحيي أستاذتي كثيرا وشكرا على الاستضافة.
1: الأستاذة والكاتبة والناقدة منيا قرابيبان. نعم منيا قرابيبان، ماذا تقول في نهاية المشوار؟ أستاذة مونيا، انقطع الخط مرة أخرى مع الأستاذة مونيا. الأستاذ عبد الوهاب الشتيوي،
2: حصة ممتعة، تشرفنا بالدكتورة، تعرفنا على قامة علمية
1: ولزالت أسئلة كثيرة لديك.
2: لا أسئلة ما توفاش عندي أنا. باجي أنا خاطر نحب المغامرات ونحب المغامرين ومعناش مش أقول لك.
1: دكتور خليل،
2: تشرفنا دكتورة.
1: دكتور خليل، كلمة الختام حول هذه القامة النقدية التونسية، هذه المرأة التونسية.
3: فعلا أنا أحياها، ولكن أنا أود أن أختم بسؤالين. هل يمكن للأدب وتحديدا السيرة الذاتية أن يتدارك باللغة، اللغة السردية، ما افتكته من الحياة؟ يعني هل يمكن للسيرة الذاتية أن تكون بلغة التحليل النفسي فرويد عملية تعويض كومبنساسيون؟ السؤال الثاني، متى تتحول الحياة، حياتنا نحن، في المكان وليس في الفضاء، في الليو وليس إسباس، متى تتحول الحياة إلى عمل فني؟
1: جميل جدا، هذه الأسئلة تظل مفتوحة. لكن الكلمة دكتورة جليلة تريت، نحب نشكر، كان المفروض باش يكون معنا الأستاذ جميل فتح الأمامي، لكن لظروف خاصة منعته الحضور معنا. كذلك نشكر فيصل المرزوقي اللي كان معنا في الهندسة والخرج الإذاعي، نشكر فريد عبد الجواد. لك الكلمة في 3 دقائق تقريبا دكتورة جليلة تريتر حول هذه الحصة، حول هذه التجربة.
4: والله يعني سعيدة جدا حقيقة بهذا الحوار المنعش، هو في المساء ولكنه منعش.
1: هي فرصة للسمر وللسهر مع المذياع ومع
4: طبعا
1: والاستماع للإذاعة.
4: والله أيام زمان الجميلة.
1: نحب نشكر كل المستمعين الكرام اللي يتابعوا فينا راهو بشكل كبير جدا هذا المساء مع الدكتورة جليلة تريتر، مع عديد المستمعين الكرام.
4: شكرا
1: لهم يا الأعماق اللي يتابعوا فينا عبر مواجه إذاعة صفاقس FM، عبر الانترنت وعديد المحامل الأخرى، على غرار الدكتور أرسلان بفرحات، الدكتور مراد الشابي، الأستاذ سجيع يعيش، الأستاذ رشيد رقيق، الدكتور علي غربيل، الأستاذ النهلة دحمان، الدكتور توفيق علوي، الناقد المتميز خطوي اليزيدي، الناقدة المتميزة كذلك ثريا بن عبد الله، كذلك الأستاذ والناقد والروائي معاوية الفرجاني، وعديد المستمعين الكرام، آسف لم أذكرهم كلهم. لك الكلمة، تفضل يا دكتورة جليلة.
4: جميعا، وفي الواقع معناها هذه الحصة هي فاتحة على معناها حصص أخرى إن شاء الله. يعني نحن معناتها مجتمع أدبي كما يقال، نحتاج دائما إلى أن نتحاور وإلى أن نفتح معناها نقاش. الأسئلة في الواقع الأخيرة، الأسئلة الأخيرة معناها لا يمكن أن أجيب عنها معناها بسهولة، أسئلة كبيرة كبيرة جدا معناها
1: كبيرة جدا وتتطلب وقت كبير جدا.
4: مش بسيطة يعني لا أسمح لنفسي بإجابات معناها سريعة أو متسرعة في هذا الشأن. إذا على أمل أننا معناها نلتقي في حصص أخرى وتفتح الحوار من جديد.
1: نعم، هل هناك كتاب جديد دكتورة؟
4: فعلا عندي كتاب جديد وأنا بصدد المضي فيه قدما إن شاء الله. أرجو إذا بمشيئة الله أن يكون جاهزا في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وأعد القراء بأنه سيطرح موضوعا جديدا وهاما جدا أيضا.
1: سنبقى في المتابعة. كل الشكر بالعمل لك.
4: فقط بالله كلمة أخرى نهائية لكلمة شكر للدكتورة مريم الأرقش الباحثة المتميزة.
1: نعم.
4: التي تحدثت عن أعمالي، ولكني أريد أن أهنئها على اختصاصها داخل كتابات الذات، فهي المختصة تقريبا الآن معناها الوحيدة فيما يسمى بالأدب السجني، أو احنا اصطلحنا عليه السيرة السجني، ولها أطروحة دكتورة متميزة جدا.
1: نعم.
4: ومعناها في هذا الموضوع الذي تطرقت فيه إلى التجارب السجنية النسائية في العالم العربي.
1: نعم.
4: وقريبا إن شاء الله أيضا ستصدر هذه الأطروحة في السلسلة التي أشرف عليها.
1: سنتابع ذلك. كل الشكر دكتورة مريم الأرقش على الحضور من تونس العاصمة إلى صفاقس إلى جزيرة قرقنة سيرة قرقنة. كل الشكر دكتور خليل قويعة. كل الشكر دكتور عبد الوهاب الشتوي. كل الشكر الكاتبة والناقدة مونيا قارة بيبان. ومن الأعماق تحية للدكتورة الفاضلة جليلة تريتر. نلتقي في الأسبوع القادم في صدر أخيرا وكذلك في حبر الكلمات.

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في كل ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. أفادت وزارة الفلاحة في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أمس على الساعة 9:04 ليلا رجاء أرضية بمنطقة جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيد بقوة بلغت 3 درجات على سلم ريشتر. في العالم، أغلق جيش الاحتلال الصهيوني أمس بلدة الطيبة في الضفة الغربية المحتلة أمام غير المقيمين فيها، وبرر الإجراء بمنع الهجمات المتزايدة التي يشنها المستوطنون الصهاينة على الفلسطينيين في أرحاء الضفة. هذا وأصيب 7 فلسطينيين أمس في حوادث إطلاق نار متفرقة من آليات الجيش الصهيوني ومسيراته جنوبية قطاع غزة وشماله. ادعى الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف اليوم أو بل أمس أن الاحتلال الصهيوني سينسحب من قطاع غزة حال تم نزع السلاح بشكل حقيقي، ويأتي تصريحه عقب إعلان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو رفض خطة النقاط 15 التي طرحها مجلس السلام. كشف مصدر دبلوماسي لبناني أمس أنه لا توجد خطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والجانب الصهيوني الشهر المقبل. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: 10 ديما.